0: العقيد تأثر أكثر سيد العقيد؟
1: أكيد سي توفيق، هو موضوع مهم جدا في السلامة المرورية، لازمنا نسلطوا الضوء على الدراجات النارية ورسالة لعمال التوصيل. المعطيات المتوفرة تبين اليوم اللي 54% من حوادث المرور المسجلة تكون فيها الدراجة النارية طرف، وهذا رقم مفزع مهم جدا، ونأكدوا اللي الدراجة النارية راهي تمثل خطورة عالية في ملف السلامة المرورية، خاصة وأن عدد مستعملها كبير وفي ازدياد متواصل كل يوم. بالنسبة لعمال التوصيل لازمنا ناخذ بعين الاعتبار ظروف العمل نتاعهم. عامل التوصيل اليوم يخدم في السخانة، في البرد، في المطر، في مختلف الظروف الجوية، في نفس الشيء عنده ضغط كبير نتاع الوقت لأنه مطالب يوصل طلبات في أجال قصيرة. الضغط نتاع الوقت ما يلزموش يتحول إلى ضغط على السلامة المرورية. للأسف لاحظوا أحيانا بعض السلوكيات محفوفة بالمخاطر، الهدف منها هو ربح دقائق، لكن في المقابل نجم تكلف الإنسان حياته وحياة غيره. عامل التوصيل سي توفيق اليوم يعتقد أنه كل ما زاد في السرعة كل ما وصل أسرع ربح الوقت وربح الفلوس، لكن في الحقيقة السرعة راي تنقص من القدرة على التحكم في الدراجة وتزيد من خطورة الحادث، خاصة عند عنصر مفاجئ ظهور سيارة وعائق بصفة مفاجئة. استعمال هاتف الجوال واللي أشرت ليه مش متعلق كان بأنه يحكي مع صاحب الطلبية، لا بل فقط نعرف اللي عامل التوصيل لازمه جي بي اس باش ينجم يتبع العنوان
0: في الطريق
1: المسار. والأغرب أنه يمسك الهاتف وهو يسوق ويطلع على الخريطة ويقرأ الرسائل ويجاوب على المكالمات.
0: شنو الحل؟ شنو يلزمه يعمل؟ لأنه مطالب باش يتكلم في التليفون باش يعرف وين باش يوصل للحاجة متاعه، شنو يلزمه يعمل سيد العقيد؟
1: هي نقطة مهمة ومهمة جدا عرجنا عليها. اللي هي خاصة اللي نفوف وتوه سواء في الشمال الغربي أو في تونس العاصمة، الأغلبية نتاعهم ما يرتدوش الخوذة. حوالي نسبة كبيرة برشا ما يرتدوش ما يلبسوش الخوذة، وهذه مش مجرد مخالفة قانونية، راهي الخوذة حكينا عليها قبل هي وسيلة حماية أساسية يمكن تقلل من خطورة الإصابات. صاحب دراجة نارية لازم يتعامل معها على أساس عربة، هو ما يتعاملش معها على أساس عربة، بل بالعكس نشوف سلوكيات خطيرة. ذكرت التسلل بين السيارات، أحيانا يحاول مرور بين سيارة وأخرى على جانب السيارات، في بعض الأحيان تكون بسرعة كبيرة، مناورات مفاجئة وتغيير الاتجاه دون تأكد من سلامة الطريق. حب نعرج على نقطة مهمة جدا اللي المرصد الوطني لسلامة المرور مع بقية الشركاء بالنسبة للسؤال نتاعك أعد كراش شروط خاصة بالدراجات النارية تنظيم نشاطها، إضافة إلى جانب جملة من الإجراءات اللي هي رخصة سياقة. كنا نعرف المرصد الوطني بجميع فروعه الإقليمية كان موجود في كافة المعتمديات، وصلنا عملنا يعني حملات أو تكوين لفائدة سواق الدراجات النارية مجانية. هناك بعض التدابير والإجراءات الأخرى يتم عليها الإعلان قريبا، خاصة على مستوى القوانين، واللي تهدف بالأساس لتحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الدراجات النارية وحماية مستعملي الطريق.
0: نعم سيد العقيد، تعرفي لحد الآن تقريبا وصلنا 397 وفاة من سواق الدراجات النارية، وصلنا 1575 حادث مرور من الدراجات النارية، يعني إيقاف هذا النزيف أصبح أمر ملح وأمر ضروري.
1: نعم سيد توفيق، إلى جانب 54% اللي حكينا عليها للدراجات النارية تكون سبب اليوم نقص خطر كبير برشا، ولازمنا نضاعف وجود للقاية تحسيس الرقابة وكذلك الردع، لازمنا نخدم نص الكل من أجل طرقات أكثر أمانة وسلامة للجميع.
0: شكرا لك سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور، كنت معنا في المباشر، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. حبيت فقط نقدم إهداء عبر أثير إذاعة الكاف من صديق وزميلنا ماهر الخشناوي اللي قدم تحية إلى السيدة الفاضلة نعيمة المازني من مدينة الكاف، أجمل التحيات وأطيب الأمنيات مع خالص المحبة والتقدير، زاد يقدم تحيته إلى خطيبته وابنتها رحمة العوادي للسيدة نعيمة ابنتها إلى كافة أفراد العائلة أهداء يحمل بين كلماته كل مشاعر الاحترام والمودة. متمني لكم جميعا دوام الصحة والسعادة وتظل الأفراح عامرة بيوتكم. يهدي لهم الأغنية صحاق الشوق من نومك فضل شاكر مع أطيب تحيات صديقنا وزميلنا ماهر الخشناوي من تونس إلى الكاف العزيزة.

0: هذه كانت تحية لزميلنا صديقنا ماهر الخشناوي، كذلك لوجينا الغنجاتي، صباحك أجمل توفيق، تحية صباحية عطرة ليك ولكافة الفريق العامل معاك في هذا الصباح. بيدي فتحية يقول صباح الخير، شكرا على جورج وسوف. محمد سعد يقول تحية صباحية وشكرا ليك ولكامل الفريق التقني العامل معاك. لخ توفيق إني في المتابعة من كل يوم في الاستماع والإفادة، شكرا على كل النصائح اللي توصلنا في البرنامج. محمد سعد منزل بوزيان. مجدي العرفاوي يقول الطريق الوطني رقم 5، شكرا سي توفيق. رقم عادل يقول عرض ولا اروع. منيا العيساوي تقول صباح الفل الناس الكل. عامر البقلوطي صباح الخير والنور. محمد سعد عادل سلام لكم الكل. لكل التعليقات زاد اللي توصلنا في المباشر على الصفحه الرسميه اللي تفرجوا فينا صوت وصوره. مازلنا في موضوع السلام وري، ونرجع لشرط الركن ونستقبل ضيفنا بعد شوي.
1: على الطريق
0: sur la route. نستقبلوا واحنا مازلنا نحكوا، كنا نحكوا توا على عمال التوصيل وسواق درجات نارية وما تسبب من حوادث على طرقات، ومش نحكي على حوادث المرور بصفة عامة بشكل كبير. حبيت نستضيف معايا سيمونجي الشابي، ممثل جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا سيمونجي.
2: مرحبا سي توفيق وكل مستمعين ومشاهدين ذات كيف.
0: مرحبا سيمونجي، ومرحبا مستمعين اللي تابعوا فينا سواء بالراديو إلا بالصوت والصورة في المباشر. سيمونجي نعطيك شوية معطيات وبعد ندخل معك في الموضوع. اللي تابع في الوضع المرور يقول أنه أكثر من 3000 حادث مرور منذ بداية سنة 2026. يقول كذلك تقريبا وصلنا ل 900 قتيل، قربنا نوصله ل 900 قتيل، أكثر من 4500 جريح، حصيلة مؤلمة تستوجب تحرك عاجل وجاد من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني. الوضع المروري أكيد تتابعوا فيه سيمونجي، كيفاش ترى أمام هذه المعناها خلينا نقول بين ضفاين كارثة مرورية، شنو الحلول العاجلة اللي يلزم الدولة تأخذها والمجتمع والمتدخلين الكل على الأقل التقليل من هذه الحوادث؟
2: شكرا التوفيق. هو تحديدا وصلنا 908 ضحية على الطريق.
0: فتنا 900 فتنا هذا هذا فتنا
2: حتى 3 سبتمبر.
0: حتى 3 سبتمبر انا في بالي ما ان شاء الله ما فتناش 900، فتنا 900.
2: فتنا 908 حبيبي.
0: واحنا مازلنا في واحنا مازلنا في اللي مطلوب بتاع سبتمبر يا سيمونجي.
2: ونزيدوا حاجه اخرى نفس التاريخ 3 سبتمبر 2026 بالنسبه 3 سبتمبر 2025 سجلنا زيادة 77 ضحية.
0: 77 ضحية على عام الأول.
2: على عام الأول.
0: هو حتى 400 و500 ضحية برشا سيمون جيرا.
2: برشا.
0: حتى 500 فما بالك 900، راهو كأن في حرب ضد حوادث المرور ولينا.
2: احنا طبعا حوالي معدل نتاع قرابات 4 قتلة كل يوم.
0: 4 قتلة.
2: 8 ولا حاجة.
0: اي بين 3 و4 قتلة كل يوم. اي.
2: معناها بالنسبة لمجتمعنا وضع لا يمكن ان نصبر عليه.
0: صحيح صحيح.
2: اثنين ما يحسوا بهم اكثر كان العائلات اللي تاثرت مباشره بالحوادث هذه بالضحايا هذوما. ما يلزمش نخليهم هما هكا، خاطر غدوه ينجم يكون واحد من هذا نفس
0: الطبيعه. كلنا مش نكونوا ضحيه للطرقات، كلنا
2: حادث مرور. تبداش انت حتى ملتزم في الطريق نجم تكون شاركت في حادث بصفه سلبيه ومشي ضحي،
0: ما عندك حتى ذنب في الطريق.
2: حتى ذنب.
0: أي.
2: كما رينا طوف الشاب طريق السيارة اللي فات شاحنة كبيرة مركبة تخرج تمشي الاتجاه المعاكس. معناها يجيك البلاية غرف.
0: فما شكون قاعد قدام قهوة وجاته كهرباء ديريكت ما يشرب في قهوة على في الرصيف، جاته كهرباء توصف على عين المكان. يعني سيمونجي يعني هنا المشكلة ولت عامة ما عادش خاصة، يعني ولت الناس كلها مهددة أنها تموت على الطريق من جراء حوادث المرور.
2: احنا يلزمنا نفكروا في حلول عاجلة وعاجلة. هنا في منظومة السلام المروري هو فما ثلاثة ركائز.
0: أي.
2: فما الركيزة الأولى هي البنية التحتية نتاع الطريق والهم في الطريق.
0: أي.
2: النقطة الثانية هي الوسيلة مهما كانت الوسيلة هذه. وتو لو عندها دخلاء الوسيلة هذه على الطريق شبه الدرجات الهوائية، أما هي كهربائية ولا تروتينات نقول واحدة.
0: تروتينات اللي ما عندها حتى صبغة قانونية تو في تونس.
2: يعطيك الصحة. إغزال المسلك المروري في البلاد.
0: أي.
2: والحاجة الثالثة اللي هو الإنسان سواء كان عنصر بشري سائق أو مترجل، هذا كله يقع في منظومة المرور بكونه هي منظومة المرور الركائز نتاعها الثلاث لازم نحلهم ناخذوهم الثلاثة مع بعضهم باش نجموا نطوروا ونراو رؤية كبيرة على سلامة المرور دون ما نعلقوا على
0: الحلول العاجلة. سيمون جي الحلول العاجلة
2: ثم حلول عاجلة في التوفيق الرقابة الذكية والآلية على الطرقات
0: جسم موضوع التكنولوجيا الاستثمار في التكنولوجيا
2: صح هذا نشوف فيه العديد من الدول وفي
0: ونجحوا
2: وهذه في الخطة العالمية التمويلية اللي وضعتها المنظمة الدولية للصحة والأمم المتحدة ركزوا أكثر على جانب السرعة وجانب السرعة هو أكثر عنصر في نسبة الخطورة في الحوادث واحنا هنا نشوف اللي عدد القتلى ارتفع
0: بسبب السرعة
2: معاكس للعدد الحوادث عدد الحوادث طاح عدد الجرحى طاح لكن عدد القتلى طلع
0: مؤشر الخطورة هو اللي طلع
2: هو الكبير دونك لازمنا نخدم أول حاجة على المخالفات الخطيرة وخاصة السرعة
0: والردع سيمونجي وقت تولي مخالفات عبر الوسائل الآلية تولي الردع ثم ردع الناس كل باش تبقى على القانون
2: تو نجموش تحطوا عوان مراقبة كل بلاصة
0: ما نجموش
2: مفترقة دونك العلم والتكنولوجيا عطات إمكانية للرقابة الذكية والآلية عن بعد للعربات هذه
0: صحيح
2: من غير ما نكون أنا موجود كعود وإلا ليل النهار ولا قيلة ولا مطر
0: صحيح
2: ولا في حومتك ولا خاف طريق سيارة وفي طريق جهوية وفي طريق وطني دونك الرقابة هذه تجعل السائق يكون أكثر انضباط على الطريق.
0: فماش بوادر انفراج في الحكاية هذه سيمونجي سمعنا برشا اللي ثم برشا آلات ذكية باش تدخل تونس وباش تتركب وباش تعمل هي المراقبة للمخالفات والردع فماش بوادر خير
2: التكنولوجيا موجودة سي توفيق
0: ها؟
2: لكن النصوص
0: ترتيبية
2: باش تولي وسائل إثبات جرائم الجوالات
0: كيما
2: مثلا السرعة يلزمها رادار كيما الحمولة الإضافية يلزمها زاد قيس وزن هذه كل زم وسائل إثبات الجرائم
0: يعني
2: تناول الكحول
0: يعني تقصد مراجعة مجلة الطرقات وتطوير التشريعات
2: مراجعة في بعض الأمور لازم تتراجع وكيما هالرقابة الذكية والآلية عن بعد يلزمها أمر باش تنجم أنت تقوم به والأعوان الرقابة واللي تخدم على أسس قانونية موجودة ومضبوطة إذا كان نعملوا هذايا في أقرب الأجال نخرجوا النص ومن بعد نص الصدقية نتاعو تخلط معاه لكن كي باش تخلط نص الصدقية باش توجد ديجا الأرضية موجودة نتاع اللي آلات الرقابة الذكية وعن بعد موجودة نجم وقتها شيئا فشيئا كي نقولوا احنا نخدم على عنصر السرعة فقط نقولوا معنا عنصر السرعة اللي هو نسبة خورته كبيرة برشا إن عندنا بعد 4 أو 5 سنين باش نوصلوا نقلوا من السرعة مثال ب 20% ولا 30% عدد القتلى اوتوماتيك مو آليين باش نقولوا احنا طيحنا في عدد الضحايا في الجمهورية على كل الخطأ الموجودة وقتها بدينا نخدموا ونشوفوا وين احنا ماشيين ما نجموش نخطوا حاجات واحنا ما عندناش الآليات لتطبيق السياسة اللي نحبوا نعملوها في المجال هذا وقتها الأجال هذا هذه الآلات هذه مش ترقب خطأ بركة في توفيق نجم في صورة بركة تاخذ لك خطأ ومع زوز ولا ثلاثة ناخذ مثال
0: صحيح
2: خالفت ضوء الإشارة الحمراء ولا خالفت السرعة إذا كان باش تاخذ الصورة نتاع المخالفة دي باش يشوفوا السائق شد هات بجوال ولا حط في جنب الأمان ولا لا
0: باش تترقب مع بعضها كل مع بعضها
2: يعطيك الصحة
0: نجاعة هنا تولي الناس كلها تخاف من تطبيق القانون الآلي ويولوا يحترموا القانون
2: احنا نحب هالخوف للنجاة
0: هي بطبيعة نقص في الخوف
2: أنا
0: نقص في الخوف الإيجابي يا سيمونجي
2: الإيجابي
0: بطبيعة
2: لأن الطريق نتقسمه الناس كل وحتى حد يكون في مأمن إلا ما يكون قراني وصلت
0: بيه
2: نقول بربي توصل كلمني
0: هاي بزلت أقل من دقيقة على ذين سيمونجي أنت خلى خصلك المراقبة الذكية والآلية حكيت على هذه حكيت على مراجعة مجال الطرقات تطوير التشريعات حكيت على البنية التحتية اللي زي ما يوقع تحسينها وثم نقطة همكم أنتم زادة التوعية المرورية سيمونجي
2: التوعية المرورية شوف الجمعيات قاعدة تخدم بجميع أصنافها بجميع جهودها
0: هاي
2: لكن من نجموش نشوف الجمعيات تخدم أكثر إذا كان ما عندهاش الإمكانيات باش تخدم أكثر.
0: جستمع.
2: هنا دور الاعلام كبير وكبير جدا كما تقول مشكورين الفضاء هذا باش نجموا نطوروا الخطاب المروري نحو كل مستعملي الطريق ونمشي وقتها في مجال اخر اللي هو نحكي عليه فرصه اخرى اش معناها التكوين في مجال السلامريه ناخذوه من كل الجوانب نتاعو سواء كان من رياض الاطفال واحنا طالعين حتى للجامعات.
0: نعم يعطيك الصحة سي مونجي، الحديث معك ممتع برشا ولكن الوقت يضغط علينا للغالب وقيت هذا. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي مونجي الشابي ممثل جمعية تونس للسلامة المروري، كنت معنا في رقعة على الطريق وحكيت لنا اليوم على الحلول العاجلة للتصدي لحوادث المرور.

0: هذه لطيفة العرفية وكانت معكم يا سيدي مسي علينا. شان نقول لكم نحن ديما مساكم الجميل الناس الكل أصدقائنا المستمعين اللي ما متواصلين معنا حتى الماضي ساعة توقيت المسابقات والجوائز. كما قلت بقيل عندكم زوز جوائز. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات، يعني تأخذ الكود بلاش ما غير ما تدفع حتى مليم في تعليم السياقة مهما تكون عدد الساعات، وبعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية ما تكون كان من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة شارع المجسرين بجانب بقر الإذاعة الجاوي بالكيف. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة تسليم هادي بجندوبة اللي توفر لك تعليم عن بعد وتعليم عن قرب، وتوفر لك معناها تعليم باهي برشا ودروس معناها في المستوى، وتتعلم الكود على قاعدة صحيحة وتأخذ البرمي على قاعدة صحيحة. إذا كان واحد يحب يأخذ الكود وإلا بعد البرمي بالطبيعة يتصل بنا توا ويعطينا إجابة صحيحة على الأسئلة المشرة طرحها في المباشر. تلفونات 78-227-700 هو ديما دليلكم الوحيد. كما ثم زاد أرقام أخرى تنجم تتصلوا بها هي 70-281-725 وإلا 70-281-726. بدلوا 725 و726، وإن شاء الله نتمنوا حظ سعيد وإن شاء الله نعطوا زوز جوائز اليوم الكيف وجندوبة، وكل مستمع باش يختار بطبيعة مين يحب يأخذ الكود من الكيف وإلا من جندوبة. المكالمة الأولى. ألو عسلامة. ألو بزالت المكالمات باه، بزالت في انتظار المكالمات الهاتفية. نذكر 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. واللي مازالت عنده مناسبات بتاع أفراح مازالت، رغم مازالت عنا برشا جوائز من كراء لوازم الأفراح ومن فضاء الغنجة، برشا مازالت عنا برشا جوائز للسادة المستمعين. احنا ديما نحبوا نفرحوا بالسادة المستمعين في انتظار المكالمات الهاتفية، وإن شاء الله بشكون عنا زادة جوائز قيمة في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله مع الشبكة الجديدة تكون ثم جوائز أخرى في انتظاركم. اي ثم مكالمة تقول لي سعاد. الو عسلامة. الو
1: الو عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا بيك عسلامة سي هشام المشرقي من باجة. مرحبا
1: بيك هاك عرفت يا سي توفيق.
0: ربحت معانا المرة فاتت ولا ما ربحتش؟
1: لا ما ربحتش.
0: ما ربحتش معانا. تحب تربح كود انت؟
1: ان شاء الله.
0: لشكون؟
1: في جندوبة.
0: في جندوبة. لشكون الكود يا هشام؟
1: ليا ليا.
0: ليك انت متأكد بتحب تاخذ الكود والبرمية ها؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. محضر فلوس البرمية ولا مازلت صح؟
1: والله
0: حاضرة معناها اعطيني نربح ناخذ الكود بلاش ومن بعد تاخذ البيرمي. هاي
1: ان شاء الله.
0: باهي خلص لك سؤال. والله سالته لك يظهر لي ما نعرفش اذا كان يظهر لي سالته لك المره اللي فاتت. قاروره الاطفاء اذا كان كهرباء ما فيهش قاروره الاطفاء ثم عقوبه مخالفه قديش تكون؟ سهل السؤال خلاص.
1: قاروره الاطفاء
0: اي مخالفه مش كبيره ومش صغيره، اي صغيره ثم قديش المخالفه؟ هاي يا هشام تحب نربحك اليوم يا هشام؟ هاي
1: ان شاء الله ربح علي تتويق.
0: اعطيني اعطيني قديش عندك محاله واحده خطر سهل السؤال. هاي اعطيني قديش فلوس مخالفه صغيره قلت مش كبيره؟ هاي سهلت لك هشام. قلت صغيره انا راني هشام. هاي
1: تتويق 20 دينار.
0: 20 دينار باه الاجابه صحيحه 20 دينار يا هشام بالسيف. يا هشام 20 دينار باه. هاي هشام ابقى معنا في الاستماع نشوف المكالمة الثانية. الو عسلامة. علق تليفون يا هشام ابقى سمعنا من الراديو ها مش متشدش لنا التليفون. الو عسلامة. الو مرحبا عسلامة سيدي
2: توفيق لاباس.
0: مرحبا عايش خويا. مرحبا شكون معايا؟
2: عايش وليد الخميري من جندوبة.
0: وليد الخميري هكا
2: اييه
0: الخميري من جندوبة. هاي سي وليد شكون الكود يا وليد؟
2: اللخت.
0: لختك هاي وحضرت فلوس البيرمي ولا مازلت؟
2: لا
0: ها ما لازم تاخذ اي باش تاخذ الكود لازم تحضر البيرمي زيادة ها
2: ان شاء الله.
0: هاي بعد ما تاخذ الكود تنزيد تكلمونا مدرسه سليم هذه زيد اعطاها شويه حتى سوايع اخرين سياقه بمجال من عنده. هاي هاي كره ما احنا معنا. هاي سي وليد خلينا نسالك سؤال سي وليد. هاي حاضر ولا
2: ان شاء الله؟
0: باه العجلات غير صالحه للاستعمال شدك دوريه امنيه شوف العجله يلقوها ملسه يلقوها في حاله العجله وانت تستعمل فيها في الكهرباء فيها مخالفة قديش تجي المخالفة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة؟ ها؟
2: متر و600 بتبيعتها
0: قديش؟
2: ما تفوتش من باش تعاود.
0: لا لا لا ماهيش صغيرة، أنا قلت صغيرة صغيرة صغيرة. سمعت هشام توك كان يجاوب معايا ولا
2: 20 دينار؟
0: 20 دينار يعطيك الصحة، الإجابة صحيحة يا وليد. هاي يبقى معنا في الاستماع يا وليد، بعدش نعملوا عملية قلعة ونختاروا واحد جندوبة، واضح؟ هاي شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو
3: ألو عسلام.
0: عسلام سيدي، مرحبا.
3: رياض المهيك.
0: رياض اللقب يا رياض.
3: لموشي.
0: رياض النموشي من كيف ولا من جندوبة؟
3: من بوسالم. من بوسالم.
0: من بوسالم. أي كل الطلبات في كود، لشكون الكود يا رياض؟
3: الولدي.
0: الولدك. أي حضرت له فلوس البرميك العادة ولا مازال؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أي أي رياض، السؤال يقول وقت تمشي الكرهبة، تبدأ من الكرهبة تمشي إلى الخلف التالي، ثم لون متاع الضوء يشعل، شو لونه الضوء ذاك؟ سهل سهل
3: أصفر أصفر.
0: ثبت ثبت الكهرباء.
3: أحمر أحمر
0: هكا تو كهرباء ما شريير، كهرباء تمشي لتالي.
3: أخضر أخضر.
0: برشا محاولات أعطيتني.
3: أخضر أخضر.
0: شو شو ما هوش أخضر وما هوش أحمر، شو اللون اللي أعطيته أنت؟ أخضر وأحمر غلطين. اللون أبيض يا رياض. الكهرباء تمشي ما شريير، الكهرباء لون أبيض. هاي يا رياض إن شاء الله مرة جاية. رياض شكر ليك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. عسلامة
4: سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: عسلامة معك معز من بيش.
0: معز اللقب يا معز.
4: معز الفوغالي من بيش.
0: الفوغالي
4: أي
0: من بيش.
4: الفوغالي من بيش.
0: من بيش. أي الكود معناها تأخذ تمشي الجندوبة تأخذ الكود ها؟
4: لا الكود في الكيف.
0: تحب تأخذ الكود في الكيف.
4: أي خطر عندي البنية ديجا جاية تقرأ في الكيف في الجامعة.
0: في الجامعة. وقيد باش تاخذ لها البيرمي.
4: اي سنة اولى يقيد.
0: يقيد الكود الكيف مال. ان شاء الله تعطيني الاجابة صحيحة. عاوز تختارك نختارك اسئلة والله سهلين الاسئلة اليوم.
4: ان شاء الله.
0: باه باه. انا نقولك على سؤال سهل والله، نقولك على سؤال سهل برشا.
4: سي توفيق
0: عادي. خارج مناطق العمران.
4: اي.
0: وقت يكون الطقس ممطر ومتقلب السرعة قديش تولي خارج مناطق العمران؟
4: خارج مناطق العمران 90 كيلو متر في الساعة.
0: هذاك في الحالة العادية.
4: اي مالك كيف
0: كي يبدأ الطقس ممطر، كي يبدأ الطقس ممطر ومتقلب
4: ممطر 70 كيلو متر.
0: 70 كيلو متر يعطيك الصحة. النقص 20 كيلو متر كي يبدأ الطقس ممطر.
4: كي تبدأ الطقس ممطر 70
0: باي. والسرعة القصوى في الأطرود قديش؟
4: 110 كيلو متر.
0: وفي داخل مناطق العمران؟
4: داخل مناطق عمران
0: فصل البلاد.
4: وسط البلاد.
0: ما نفوتوش
4: هذيك
0: 30.
4: ما نفوتوش 50 كيلو متر في الساعه.
0: هذيك 30 بحذا المؤسسات التربويه والشبابيه. يعطيك الصحه معز. يبقى معنا في الاستماع يا معز.
4: ربي يحفظك.
0: يبقى معنا في الاستماع. عندنا هشام ووليد جاوبوا اجابه صحيحه الجندوبه، وعندنا معز جاوب اجابه صحيحه كيف، في انتظار البقيه. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا عسلامه.
5: عسلم عيش ودي
0: عيش
5: ونحييك ونحيي الفريق معك كل الله يبارك
0: لك. يعيش يعطيك الصحة.
5: يعيش ربي يبارك ليكم. يعيش الله على وليدي.
0: يعيش كختي. يعيش كمي. يعيش يعيش. شكون معايا؟ أم
5: زينة.
0: أم زينة. مرحبا أم زينة. مرحبا بيك.
5: يعيش ريدي. يعيش ربي يبارك لك.
0: يعيش. تحبي تاخذي كود أم زينة؟
5: لا لا ما شاء الله بتكلم
0: مع وليدي. كثر خيرك. مرحبا بكم زينه. ان شاء الله ربي يداوم في عمرك وفي صحه ويعطيك ربي الصحه ان شاء الله.
5: ديما نسمع فيك ما شاء الله. يعيش ربي يبارك لك على البرنامج.
0: يعيشك يعيشك يعيشك ويعطيك الصحه وان شاء الله انت ربي يداوم لنا في صحتك ام زينه. يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا لك. يعيشك ربي بفضلك. مكالمه اخرى. الو
6: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا. شكون معايا؟
6: لمجد من غار دماء.
0: لمجد التليلي. التليلي من غار دماء. اي تحب كود جندوبة بالطبيعة.
6: اي
0: لشكون الكود؟ لشكون؟
6: الولدي.
0: الولدك. يا سي لمجد. اي هاي معاك هشام ووليد، تو يزمك تجاوب كيفهم باش تدخل في القرعة
6: ان شاء الله. كانت عطيتنا سؤال سهل.
0: هاني نلوج على سؤال سهل والله، نلوج على سؤال الاسئلة اللي قدامي كلها صعيبة. به هاي اللي يحط ريدو في شباك الكهرباء ويغطي الرؤية وما يشوفوش الناس من برا، وهو ما يشوفش الناس من برا، ويسكر الشبابك بتاعه بريدوات. نقص في الراديو يا لمجد. نقص في الراديو. سمعني من التليفون يا لمجد. لمجد
6: مش عندي الراديو. لا لا
0: باه. نقص في الراديو. عندك الراديو. عندك هاي في الشارع يمكن الراديو. باه هاي قلت لك اللي يحط ريدو في شباك الكهرباء.
6: نعم. نعم
0: خطية مخالفة تتسمى قديش الخطية نتاعها اللي هي ممنوعة مش واحد يعمل ريدويت في الكربة وما يخليش ويحجب الرؤية على روحه وعلى الناس قديش الخطية متوسطة متوسطة متوسطة
6: 15 دينار
0: هكا قلت لي 20 قلت لك متوسطة معناها مش صغيرة ومش كبيرة ها
6: 50 دينار
0: ما ثمش خطيب 50 هي 40 دينار يا لمجد الله غالب يا لمجد ان شاء الله

في الكيف وتاخذ البيرمي في الكيف. مبروك ليك يا معز لبنتك. ها مبروك المعز الفغالي من بيجة اللي بنته في الكيف. هاي هاي ونشوفوا توا سعاد في انتظار. سعاد وعياد يعطوني اسم بين هشام. والله عملية قرعة سعاد تعمل فيها عملية قرعة زوز اوراق وتخلط وعياد هو اللي باش يهز الورقة. اليد البريئة عياد اليوم. هاي عياد ها وليد الخميري. والله سعاد قول لي وليد الخميري بكل شفافية عملنا عملية القرعة ولا غالب يا هشام. والله حبيت نربحك يا هشام ولا غالب الحظ بمراقبة على اليوسي من بعيد. ايه على اليوسي رقم في العملية من بعد. ما نعطيه وليد الخميري عندك كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة مبروك ليك. وعنا معز الفغالي من بيجة اللي ربح كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة بالكاف. هكناتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا العدد. شكر لكم الكل على حسن المتابعة والإصغاء والاهتمام. إن شاء الله تلقوا ديما معنا الإمتاع والإفادة خاصة في برنامج كرامتي لكل سواق الدراجات والسيارات والتاكسي الواج. إن شاء الله طريق آمن لكم الكل. حبيت نحيي زاد الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر. صديقنا عياد في الإخراج الصوتي, علي اليونسي في الإخراج الرقمي بالصورة, ما نسوش خير زاد اللي كان معنا وغادرنا تقريبا منذ 5 دقائق, وسعاد مازال خمسة دقائق فقط وكيفاش يرجع بحضنا. سعاد عباس في التنسيق العام الحصة, هند اليونسي في ورقبة البث من القاعة الفنية الرقمية, مكرم في تمرير المكالمات الهاتفية. إن شاء الله تقابل معكم السبت الجاي. إلى ذلك الحين شيء طيب للجميع, طريق آمن لكل أصدقائكم.

0: Radio Kef FM.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في مناوعات ارض الضيف. اليوم اخترنا ارض سيقا، ارض الشق بانيريا، ارض سيكا فينيسيا، ارض الكيف، ارض سكنها النوميديون، ارض سكنها الرومان، ارض وصلها العثمانيون، ارض اسلاميه، ارض عثمانيه، ارض حفصيه. هكذا كانت مدينه الكيف وهكذا ولا تزال مقاوم اساسي في ربوع الشمال الغربي. الكيف التاريخ، الكيف الحضاره في حد ذاتها هي تعتبر كوكتيل من جغرافية متميزة في ربوع الشمال الغربي، تجمع بين الخلجان والجبال وأيضا السهول. مدينة الكيف أيضا جمعت في طياتها مجموعة من المقومات البشرية، جمعت في حد ذاتها مقومات أخرى، تمازج سكاني جمع بين الماضي والحاضر. سعداء اليوم أن نكون في المدينة العتيقة، سعداء أن نكون في مصطلح يعرفه الكافية زنقة الحارة. اليوم اختر أن نكون في مكان ممتاز أو متميز أو تقليدي على الأقل لأخذ صورة بانورامية صوتية، وليست صورة بالفيديو وإنما صورة من سكانها، صورة أيضا تجمع في الواقع في طياتها إحداثيات جديدة، وهو إحداث مسلك سياحي قد يكون هو منقذ لهذه الجهة. جانب آخر أيضا مقاومات بشرية هي في حد ذاتها مجموعة المشاريع الصغرى داخل هذه المدينة للحفاظ على تاريخها، للحفاظ على مسالكها، للحفاظ أيضا على مقولاتها. اليوم اخترنا في بداية شهر سبتمبر ودرجات الحرارة تصل تقريبا 36 درجة في حدود 11 و12 دقيقة إلى مكان هادئ، مكان ربما التسمية نتاعه تبعث في طياته مجموعة من التساؤلات. البعض اختارها لصورة سيلفي، والبعض الآخر اختارها الهدوء، والبعض اختارها أيضا أن يكون مكان داخل مدينة عتيقة، وآخرون اختاروها للقراءة، وآخر بدأ يبحث في بوابات الإنترنت. أبعد من ذلك جمعت أجيال في الواقع بين النخبة من طلبة وتلاميذ وسكان محليون. نحن هنا في الفندق، نحن هنا في فضاء ثقافي، في فضاء سياحي، في فضاء ربما يجمع بين الماضي والحاضر. هكذا اخترنا اليوم تاريخ آخر من أرض الضيافة. مرحبا بكم مرة أخرى في مناوعات أرض الضيافة. شكرا زميلي عباس زوابلية، شكرا زميلي هشام بن صحابة، معكم نبيل شيخاوي إلى حدود الساعة 1. عودوا استديوهاتنا وسنرحل إلى الأنغام ثم إلى الضيوف.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نحن هنا بالقرب الرومالي مشهد وجامع سيدي عبد الله بن مخلوف الفاسي ذكر بالديانة الإسلامية. نحن بالقرب منه أيضا البازيليك الروماني اللي هو في حد ذاته يعتبر بوابة وعلامة للديانة المسيحية الرومانية. نحن أيضا بالقرب من قلعة أخرى بنيت في القرن السادس عشر, قلعة القصبة والقلعة التي بنيت في العهد العثماني. نحن في أزقة ضيقة في الواقع تعود للفترة الحديثة, عرفت بشكلها الشبه الشطرنجي وعرفت أيضا بشكلها الممتد, تذكرنا بالمدينة العربية الإسلامية وتذكرنا أيضا بالحارة أو المصطلح المندمج لاختلاط السكاني. دخلنا فضاء في الواقع, بحثنا عن الاسم الفندق, وجدناه نوع من الأجبان تصنع في سويسرا في جبال الألب في لوزان في جنيف. ذهبنا إلى شمال إيطاليا وجدنا في مدينة فيرونا, وجدنا أيضا في بارما, وجدنا خاصة في تورينو مصطلح الفندق هي أكلة تقليدية. ذهبنا إلى الجنوب تشيزنولا إلى نابل وأيضا إلى سيسيليا, قالوا لنا الفندق معناها العمق. فهل هذا هو اللي نبحث عنه في هذا الفضاء, فضاء الفندق؟ لا نذهب كثير الإعلام البصري ومصطلح ذهب مع المسلسلات, نحن نبحث عن جذور هذا المصطلح. سعداء أن يكون معنا سي حمزة الشنشي صاحب فضاء الفندق. سي حمزة, في الواقع اللي ما يعرفوش, شاب أصيل هذه المنطقة, تربى طفولته وأيضا عاش تجربة كبيرة من السنوات داخل هذه الزقاق. مرحبا بك سي حمزة.
1: مرحبا سي
0: مرحبا بك.
1: مرحبا وبك أكثر.
0: أول حاجة مش نبدأ بها ساعة, مصطلح الفندق برشا يدخل المدينة لا يعلم ولا يعرف سوى من وسائل إعلام بصرية الفندق, انتهى الموضوع. بحثنا في الجذور وجدناه نوع من الأطباق خاصة بجبال الألب, نوع من الأطباق أيضا خاصة بسويسرا. ذهبنا إلى إيطاليا وجدناها تعني الجذور. التسمية أتت نتيجة إشهار وسيلة إعلامية وإلا بحث عن هذا المصطلح.
1: هو اسم الفوند وما عملت عليه ريشيرش واخترته بارابور الحاجة معناتها تكون رار, هي كلمة فوند قبل كلمة يستعملوها سويغية بويسكو هنا حالة القهوة في حومة السويغية اللي معناتها نقوله ذهب خالص حاجة فوندو, فهمتني؟
0: أصل معناها
1: الأصل متاحة فوندو. دونك جتني معناتها الاسم معناتها ياسر كرياتيف وواحد واخترت باش نختار اسم الفوندو.
0: يعني تستعملت المصطلح خاص بالتسمية الشائعة داخل المدينة,
1: عند المدينة وبويسكو هنا في حومة السويغية
0: باهي برشا. وللبعض لو كان يزور المدينة في حد ذاتها يقول لك الشكل المعماري يشبه البناء الروماني القديم, لانك استعملت الحجاره بصفه عرضيه, عملت توابق وايضا عملت سموها نحن الاكتاف في مصطلح الارشيتكتير, ربما عندها معنى روماني.
1: هو روكي معناتها كي خديت اللوكال لقيته في معناتها في حاله معناتها
0: عاديه
1: عادية. حبيت نخلي على التوش نتاع التوش الرومان نتاع البانيا, وعملت ميكس ما بين الباغوك والغوما فهمتني, وحبيت نحافظ على نفس الكونسيبت نتاع المدينه العربي ما غير ما معناتها نحط حاجه مودرن, وياخذ خاطر بويسكو معناتها ياسر متعلق بالحاجه الانتيك يعني فهمتني, والحوم العربي والواحد حبيت ما حبيتش نبدل معناتها الكونسيبت نتاع الحوم فهمتني.
0: باهي برشا. أول سؤال باش نسألوه, مقهى سياحي تقليدي في قلب مدينة عتيقة, سؤال يطرح نفسه, سكان الجوار قبلوا هذا المشروع وإدماج شباب داخل مدينة تشهد مقومات وأخلاقيات اجتماعية وثقافية, قبلوا بالمشروع وعاونوك وإلا العكس أنت أدمجت عقلية جديدة داخل ربما ما نقولش حاجة أركايك وإنما عند سكان أصليين في المنطقة؟
1: بالنسبة لي ملي حليت المشروع العباد الكل والجيران الكل كانوا واقفين معايا من الكبير للصغير فهمتني, والحومة معناتها نعرفها ملي أنا صغير مخاطر تربيت في الحومة هذيا فهمتني, وحتى اللي ما معناتها بالكلمة الطيبة العباد كلها عاونتني, ومعناتها حومتي معناتها تربيت فيها فهمتني, معناتها نعرفه معناتها من اول الزنقة لاخر الزنقة فهمتني.
0: حاجة مزيانة برشا.
1: عايش.
0: انت يخلق ديناميكية اخرى نعرفه مليح في المدن العتيقة والمدن العربي, مدن تنام مبكر تقريبا جيت انت خلقت ديناميكيه اخرى،
1: ايه؟
0: خلقت حركيه حتى نص الليل، حتى بعد نص الليل خلقت حركيه جديده ان الناس تزورها. صحيح نجم نمشي ناخذ تصويره لكن ما نجمش نصرف فيها. انت خلقت فرضيه اخرى انك تنجم تستثمر في مدينه عتيقه كما في النهار كما في الليل.
1: هو صحيح او المحليت او وقت نعم في الترافو سمعت برشا ديزافي يقولوا لي راي معناتها الحومه ماهيش هي وماهيش متحركه، معناتها الحومه طافيه خاطر كانت ما فيهاش فيش حركيه، ما فيهاش دي بروجي، وما فيهاش معناتها الثمانية تاع الليل 8 ونص سي معناتها حتى الضو معناتها ما عادش تلقى معناتها حركيه. واحد حليت معناتها تبدلت العقليه، ولات تجي لي زيتيديون، ولات تجي لي جون، حتى التوريست ولا يتعدى منه، ما كانش يتعدى التوريست يمشي، وكان عندهم ثقافه البازيليك القصبه الواحد ما فماش سيركوي معناتها واضح معناتها نتاع يتعدى كي يحب يعمل كافي بتيت كافي معناتها وبعد يمشي معناتها يدور معناتها يتعدى بالسيركوي الكل. الحومه تبدلت برشا ومانيش كان انا بدلتها، فما برشا قاوي حلو جدد ومديرن وماشيين في نفس الفكره، وان شاء الله بقدره ربي نحسنوا معناتها بقدره الله.
0: برشا بداوا يبدلوا في المصطلح، ما عادش يقولك مقهى، لانه في التفكير الشعبي في مدينه الكاف وقت نقولوا مقهى معناها شيشه ومعناها رامي ومعناها كذا، تحول المصطلح الى فضاء، اللي كلمه مصطلح فضاء تقريبا بدات به تركيا في اسطنبول، بدات به خاصه على بحر مرمره، وغير المصطلح كافي شوب او نسموه نحن فضاء ثقافي فضاء سياحي. مشيت في التوجه هذا الى لا
1: شوف ني راني ما نعرفش بارامون تعرفني معناتها العباد اللي تجيني واحد ني كونتر قهوه معناتها شيشه ورامي واحد ني نحب عندي كونسيبت قهوه عابد باش يجي تيتروبوزي باش يجي يسمع موزيكا باهيه وان بليس ماهيش معناتها فيها برشا سخب واحد عباد تحب تجي تقرا على روايها، ما نحبش العبد يقلق عبد، نحب ان كوان عرفت باش العباد تجي معناتها تكتشف المود نتاع بن عنين اللي هي حومتنا، والعباد كل تحترم بعضها، ومعناتها نحب ان كوان معناتها كيف يقولوا تاميتي، ويخلي العباد تجي تعاود ترجع باش ريان كو باش يجي يرتاح في البلاصه هذيك، فهمتني؟ باش يجي يشوف معناتها الحومه العربي، ما الرمي والواحد ماهوش في الكونسيبت نتاعي، فهمتني؟
0: احيانا العقار في المدن العتيقه نلقوا اشكاليات مع الوكاله الوطنيه للتراث والا مع الاثار في المحافظه عليها وتغييرها. العقار انت في عاداته غيرت النسق نتاعو بموافقه الوكاله والا مشروع انتهى فقط مستوى داخل مع البلديه وكهو؟
1: لا هو مشروع مستوى البلديه معناتها ما لقيتش دي ديفيكولتي معناتها وقت معناتها نعمل في الاميناجمون تاع القهوه معناتها جوست ملول لقيت ديفيكولتي وقت معناتها عندنا اشكاليات تو نحكوا فيهم كان من بعد تو نحكوا فيهم من بعد هيك ما بور معناتها بالنسبه لي ما لقيتش حتى ديفيكولتي بالنسبه معناتها مع الدوله معناتها بارابور معناتها الاميناجمون والواحد معناتها
0: بيه. حاجة بزينة برشا لاحظنا نشوف الفضاءات هذيا خرجت من الطابق السفلي طلعت الطابق العلوي تحب تقول لي في الصباح ابحث على الانترنت في النهار ابحث على روحك على الويفي مش مشكلتي اقرا على روحك اما في الليل راح تفرجني في الكاف لانه صعدنا للطابق الاول رينا القصبة رينا كيف المساجد الدائرية رينا الزقاق في حد ذاتها جميلة برشا وكأنك تحب تقول راو عندنا زوج صور
1: صحيح.
0: صورة أعيش مع الذات وصورة أعيش مع المجال
1: هو الروف توب عملته وما عنديش برشا عندي تو صافي 4 سنين ملي حال القهوة عندي عام تو من أول الصيف عملته فيرتيوتر تاع الروف توب وأفيك أون بون فيزيون عملته حبيتش نعمل حيوت وحاجة معناتها كلاسيك على الأخر حبيت خلي العبيد تشوف القصبة من كوان واحد تشوف الجامع تشوف توسكي معناتها البني القديم البلحجر والقرمود معناتها اللي طايح حتى ذيك في شارم برشا عباد ما تعرفوش معناتها افيك اون بون فيزيون حبيت نخلي التوش تاع المدينه العربي معناتها من كوان واحد نجم تشوفه 360 دوغري
0: باهي برشا قبل ما نمشي نغام في الاستوديو باش نسالك سؤال بسيط فقط
1: اي
0: لاحظت في شبابي يعني كي يجيك شيخ تاع قد تقبلوا
1: بيان سور علاش ما نقبلوش؟
0: مرحبا نرجع للاستديوهات نشتغل غالبا بعد نشتغل معكم مرحبا

0: Kulturkiff FM.
1: أصدقائي في مروعة الضيف 7 دقائق بعد 11 رحلة بزيت تواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة. ذاك سيد مستمعين ونرحب بكل الضيوف. اليوم اخترنا أن نكونوا في المدينة العتيقة في مدينة الكيف. البعض يقول الكيف الشرقية ونحن في فضاء الفوندو. هذا المصطلح كما قال بكري سي حمزة استعملوه السويغية كمصطلح العتيق أو الخالص. البعض بحث وجده نوع من الأجبان في سويسرا، وآخرون قالوا أنه مصطلح يعني الرومانة. لكن في قلب المدينة العتيقة أكيد ترحاب مش يكون بالمعمار والمواقع الصامتة، ترحاب أيضا يكون بسكانها، والأحلى منها أيضا أن يكون بسكان الجوار وسكان متأصلين في هذه المنطقة، منطقة الحارة أو المدينة العتيقة. سعداء اليوم أن يكون معنا سي محمد العوادي، أصيل الحارة، أصيل هذه الزقاق، هذه الأزقة ربما اللي تروي تاريخ، تروي أيضا شواهد مادية ولا مادية، تروي ماضي ونعيش معها الحاضر. سي محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بكم في حومتنا. مرحبا بكم في
1: باهو كلمة مرحبا بك في حومتنا دي مصطلح عتيقة.
2: مرحبا بك في حومتنا في المدينة العتيقة في الكيف الشرقية. مرحبا بكم في أصل الكيف.
1: في أصل الكيف. خلينا نبدأ طيب شوي بشوي معك. البعض يحب الكيف، روجت وكالة أصفار في إطار السياحة الثقافية، في إطار ترويج سياحة الجوار والسياحة البينية إلى المواقع الصامتة كما القصبة، كما بومخلوف، كما بازيليك. البعض روج أيضا تراث مادي لمادي داخل متحف العادات والتقاليد الشعبية في بطحة بن عيسى. بعض الآخر روج لتاريخ توبوغرافي وخاصة مائتي غرطة، وآخرون ذهبوا إلى ألتيبيروس وزاروا لونفيتياتر وغيره والفوروم والكابيتول اللي موجود في ألتيبيروس. البعض يبحث عن ملاك والبحث عن السياحة الاستشفائية. سي محمد عوادي يقول لنا لا، أنتم أخطأتم في سياحة الكيف. سياحة الكيف مدينة العتيقة، سياحة الكيف وقت تزور أزقة، وقت تشوف الظل في نصف النهار، وقت تشوف طيبة متاع السكان، وقت تشوف نوعية المعمار، وقت تشوف طيبة السكان ونوعية الخدمات، وقت تشوف التنوع النسيج الصناعي والحرف الموجود في الجهة، وقت تشوف الصور الجميلة، وقت تشوف الروايات. هنا الكيف باش نمشي معاك. أنا لا أعرف شيئا عن هذه المنطقة، عرفني بها.
2: الكيف حومتنا معناها بن عنين المدينة العتيقة، تبدأ معناها من الصباح بكري ملي توقف في بن عنين تشوف تنجم تاخذ فطيرة الصباح من عند عمي سعيد، من بعد تمشي تعمل قهوة مثلا في فوندو، فما زاد حتى مشاريع أخرين معناها كيما دوكان، كيما برشا عباد عملت مجهودات باش ترجع المدينة العتيقة للضوء نتاعها كل شيء. معناها ديما فما الفترة الصباحية كما قلت لك، معناها الكيف تشيخ بها معناها الصباح، معناها تعمل قهوة، تبدأ تتربوزي، تجي في فوندو، تنجم تعدى تاخذ كعيبة حلوة من عند الوالدة حبيبة معناها، ولا تنجم تاخذ كعيبة فطيرة كما قلت لك من عند عم سعيد. هذه معناها نهارك كيفاش يبدأ. من بعد تنجم تعمل دورة معناها تتعدى تشوف الديار، معناها تبارك الله عن دار الجربي، عن ديار مثلاً معناه المسلك كامل تنجم تدور فيه معناه
1: شوف فيه. أنا كي ندخل الكيف برشا في ذاكرتي مصطلحات، نحب ندخل شوف كوش المطماتي، نحب نتعدى على حمام بن خليفة، نحب شوف حانوت العطرية متاع الخماسي، نحب نتعدى الأزقة متاع نسموهم نحن متاع السويغية، نحب نشوف الفوندو قهوة النسيم، نحب نشوف حمام بن عنين، حاجات تربطت مجموش طريقتك الخاصة نوظفوا المخزون هذا المادي الموجود في إطار مسلك سياحي نسموه نحن السياحة الثقافية.
2: صحيح، نجموا نعملوه ديجا اي معناها ضيف معناها، حتى نحن ضيوفنا اللي يجوا معناها كيما قلت لك معناها كيما نفيقوا الصباح ونعملوا فطيره ونعملوا قهوه، من بعد نجموا نعملوا حمام يعني عنين ولا حمام بن خليفه، نجموا من بعد نعملوا دور في المدينه معناها، وتبارك الله معناها احنا من الخصائص الباهيه اللي يعرف يدورها الحمادي نجم يدورها في الظل من غير ما تمسوا حتى الشمس ما تمسوش. معناها فهمت نجم يعمل دوره كامله يعني حتى اليوسف حتى القصر ما نجم يدوش فيه الدواء بعد نجمه زاد في معناها كي ناخذوا شويه الفطور ولا نحبوا نعملوا هكا لمجه صغيره نجم زاد كيف لو كابيتال دو باس انا عندي اكثر من 14 نوع تاع خبز
1: مزيان
2: صحيح
1: اللي يعرفوا كيف هي عاد
2: بعد شنجاي كما يقولون نحن الدنيا فما اشترى فيني تاع الشيخ تاع العتيق اللي هو اشترى فيني اللي هو يبدا كما قول انه يمد الزكية يبدا من لما الزكية الشيخ اللي هو واحد نجم يعمل دورة في الكهف يعمل قهوة فيه ومكلوه فيه فما ازدقى قهوة في الحين والمتين جديد نجم على هذا كيف كيف معناها عدد الزرون جديد اللي حل عدد كيف كيف حاجة مزيانة وفرحانين بها نحن متسكنين متسكنين كيف أي حاجة باروليزي معناها باتريموان سينما الكولينير ولا باتريموان باتية ولا اللي حافظ خاصة زاد على الدين معناها بتاع كيف شو كنا احنا معاه ومحلاها كيف بالترتيب هذاك معناها كيما تخزر لها من فوق من راس العين هذا نشوف كم الترتيب
1: ما شاء الله
2: يدور يحوس نجم يدور نجم يعمل فما شكون اللي جا يستحق ميدياتور ولا يستحق مثلا دي باش يدور اما والله حتى كيف التسلسل نتاعها تخليك هي تمشي كانك عندك ديد نتاعك
1: اوتوماتيك معناها آلية باش اللي المنطقة هذه تحتاج أحيانا أيضا ديزارتيزون معناها حرفيين علاش تحتاج حرفيين هذوما باش نجموا غدوة التنمية تخرج من مجال الضيق من المقاهي والفضاءات السياحية نخرجوا أيضا الحرفيين اللي هما قاعدين يخدموا برشا كما في القيروان كما في سوسة كما رينهم أيضا في تونس في برشا لأن الأزقة فيها حاجات كلاسيكية فيها حاجات سميناها نحن تراثية زمنية نجم زي المرة اللي يتعدى ما يشريهاش لكن مرة ثانية يشريها
2: بالنسبة لي نحن بالنسبة لي نحن هي اللي عدت لنا يا ولادنا احنا عدت لنا حب المنطقه هذه وحب العمر وحب الدوله تحافظ على العمر هذه معناها راي كل حجره كل بوان في العمر هذه خاطر احنا كما قلت معناها مش كما في البلايص السوري اللي واحد يحط كرفت قدام الدار يهمه كان تروتوار دار نحن راي خونت ومعناها تروتوار جارك ولا الحجر اللي قدام جارك الحجر اللي قدام جارك كامل تشتغل تفكر هيك تستخدم حتى دارك ترى السلبية ذاك كل مهم يهمك الغاز السلبية هذاك يهمك النقد حتى بجارك حتى كذا نحن الحمد لله فما حاجة اللي نحن معناها مش كنفسي نفسي بالحق معناها ناجي ناجي نمشي تونس نمشي فرنسا معناها سوري تحس روحي متقلق تحس روحي ايزولي تحس روحي ما عنديش عبد مصلح عليا ما عنديش عبد خاف عليا ما عنديش عبد نعاونه انا ما عندهمش فرصه مهمين حتى في الهرمون السعاده في الصباح لو يصبح على عبد يعاون عبد يمد اليد المساعده لعبد راهي محلاها ياسر كل حد معناها نفسك مد يحس
1: بالضبط
2: تحس روحك عملت حاجه بيتي لو عبد يهز حتى على امراه متعدي مراوح من السوق فهمتي باش تكمل تشوف انت احنا معناها كيما قلت هو لو واحد كل يوم ديجا نحن متفقين كل يوم في ريسترا
1: ما شاء الله
2: يمشي يعمل يخدم ما يشيش يبدا طالع يهز الزين يبدا يمشي ويروح حتى الدار ديجا راه شيخ المنبر هذاك المنبر يمكن احنا نحسوه عادي شويه الحكم للسكن اما رانا معناها شيخين من المنبر هذاك
1: حاجة مزيانة برشا بيه نخرجوا شوية توا من الجانب الكلاسيكي ونمشوا لجانب آخر برشا يقول لك المدينة العتيقة في خاصة في الكاف وفي غيره برشا في الواقع نعيشوه في مدينة الكاف مصطلح تشهر برشا حبيبة يقول لك تدخل كيف خوك يكون من حلو حبيبه وبقات مرتبطه بالكيف حتى انه البر نعيشوا حتى رينا حتى في خارج تونس برشا يقول لك تحب تاكل كل حلو السيده حبيبه فرحان.
2: صحيح صحيح حبيبه الحلوانيه معناها امراه خدمت على روحها بالكدا حبت حومتها حبت خدمتها معناها برشا برشا معناها بطريقه معناها غريبه معناها يقول لك حبيبه الحلوانيه 60 ريفيرونس معناها حتى العباد كي تحب تتقابل يقولوا كما يقولوا هنا قدام الحمام بنعني كما يقولوا هنا قدام حبيبه الحلوانيه معناها ولت كانها بوان معناها درس دانترسيكسيون ولا بوان داتراكسيون معناها موجوده غاديك في ال في ال في الكيف. كما قلت لك معناها الوالده معناها حاولت باش تحافظ على المنتوج نتاعنا الحلويات التقليديه ونحن ديجا حتى من بعد كي دخلت معاها حاولنا نقعدوا في الحلو العربي ما حبناش نمشيو للسوري. أيه. فهمتني وزد خدمت زد كما قلت لك زدنا جمعيات خدمت على فالوريزاسيون دو باتريمون في الكيف زدت معناها فالوريزيت الزقوقو اللي هو عنده قصه كبيره مع مدينه الكيف ومع تاريخ الكيف في ايام الجوع اللي هو انغريديون هذا اكتشفناه معناها جابوه كيما نحن الهطايا ولا جابوه العباد هذوما الكيف وقبل معناها نحكي لك حتى قبل ما نكتشفوه كعصيده نكتشفوه معناها جبناه حاولت ندخله بعد في الباتسيوري تراديسيونيل خدمناه مع البقلاوه خدمناه مع الواحد في لي ديفيرون تكستور نتاعو اللي هو نجم زاد واحد ما ياكلها كان في المدينه العتيقه لهناك يجي بحدنا للكيف نجم يعمل ديغوستاسيون نتاعو ونجم يعمل قهوه
1: مزيان برشا. على ذكر الزقوق معناها برشا يقول لك ارتبط بالكيف وخاصه في ازمه الثلاثينات الاقتصاديه الازمه العالميه اجتاح تقريبا كامل العالم وسط تونس في 32 وبطبيعه المجاعه هذه اللي ارتبطت خاصه في المدن الداخليه وقت اكتشف عصيت الزقوق بعض الاخر يرى انها جاءت مع ثوره علي بن غداهم والهروب للجبال. المهم انه عصيت الزقوق تقريبا الاغلبيه يقول خرج من الكيف من جبال الورقه من جبال الحسام وفرشان وغيره يقول لك من جبال قسرة المهم من ربوع التليه في ربوع الشمال الغربي. باش نمشي النقطة الثانيه الحاره او المدينه العتيقه نجموا نلقوا فيها البرزقان كيف كيف والا لا؟
2: نجموا نلقوا برزقان نحن بحكم توا برك الله معناها لي نومبر تاع لي ميزون دوت قاعدين يزيدوا كل يوم.
1: اي هذه حاجه ثانيه سمعت عليها انه قاعده تزيد
2: الدور صحيح صحيح صحيح قاعدين معناها كل مره حتى فما عباد معناها با فورسيمون يعمل ان ميزون دوت فما شكون يقبل ديزيبرجمون معناها
1: فاميليال معناها
2: فاميليال فاميليال نقبلوا ديجا معناها فما عائلات تكون معناها عندها ان سباس بيان اميناجي معناها في ديزيفينمون كبار يجوا في الكيف ولا حاجات يقبلوا شكون حتى بحذاهم ينجم يعيش معناها ان توتي اكسبيريونس معناها مع المتسكن نتاع المنزل هذاك مع الكيفي اللي يسكن في المدينه العتيقه ويمشي يحضر ليزيفينمون نتاعو ولا باش يعمل دوره ولا باش يعمل حاجات اما يزيد يكمل يعيش معاه هو معناها يطيب معاه ياكل معاه.
1: هذه السياحه البديله المصطلح الجديد بتبيع السياحه البديله صحيح هو تجاوز مسحات المجال ولا يعيش مع السكان ومقاوم مزيان برشا ونعرفوا شكون عنده اخلاقيات وتقاليد سياحيه خاصه في المدينه العتيقه وان شاء الله يقع الترويج لها. تو نشوف نقطه اخرى البعض يعيب تو العكس يقول لك المدينه العتيقه تعجبني ونحب ندخلها ونحب نزورها ونحب نقعد فيها لكن ديما ثم اشكاليه تاع مياه ثم صعوبه تاع مياه موجوده هذاك علاش حتى دور ضيافه يبدو احيانا محتاطين من الموضوع هذا لانه الساحل يستهلك برشا ماء واي زائر يستهلك برشا ماء. نجم نوصل حل على الاقل خزانات داخليه في الفضاءات هذه والا تقول يبقى الحل ديما مرتبط بالوكاله الوطنيه والا شركه توصيل وتوزيع المياه.
2: باهي بالنسبه للموضوع معناها هذا اي دوله معناها عندها اكيد عندها فيزيون نتاعها معناها باش تكون باش تحسن خاطر معناها الماء هو من ضروريات الحياه من ضروريات معناها معناها ابار المتساكن حتى المشاريع. يعني اللي هما يستحقوا اكثر ما كيما نحن باتسوري كيما حمزه قهوه كيما حمام كيما ما نعرفش حتى
1: غير
2: اي عبد معناها هذه الماء راهو معناها داخل في حتى في ليجيين معناها نتاع حتى واحد المحل نتاعو باش يسيق الصباح وباش ينظفوا معناها السويغيه اللي يخدموا في في الجبايب اللي يخدموا في اللي تخدم لي زارتيزون الفوقاني نتاع الخبز معناها الماء اي الماء معناها ضروريات معناها الماء والضوء الحاجه هذه راهي ضروريات اما نحن كيما قلت لك معناها العباد اللي قاعدين نخدموا لهنا لقينا الحل اللي هو نتاع السيتيرن حتى يعمل ربي وعناها واحد مش باش تحبس
0: خدمته حلول ظرفية تقول انت
2: اي حلول ظرفية عملنا اللي سيتيرن عملنا هم سيسون ديزانفستيسمون واحد حطهم باش يمشي مشروع
1: به الحومة ذي وفهمناها نجم العقلية نتاع ان نستثمروا في الحومة هذه اللي فيها بطبيعة سي محمد اللي فيها سي حمزة فيها ناس اخرين انضافة ولينا فلاورز معناها لينا ورود حتى على على الشبابك وبدات تمشي العقلية نجم نشتوها اكثر شوية في الحارة كما نشوفوا سيدي بوسعيد وكما نشوفوا ايضا المدينه العتيقه في سوسه وصغير الكحله في المهديه وباب الجبل في صفاقس صغير المدينه العتيقه في القيروان لازم نشوفوها ايضا في الكيف
2: اكيد اكيد ونحن ماشيين فيها وبدينا فيها وكيفاش بدينا فيها بدينا كل واحد يبدا من روحه كل واحد يحاول يزين قدام داره ويحاول ينظف قدام داره واللي عنده ان بلس باش يزيدوا يزيدوا كما قلت لك معناها انا راني ما يهمنيش قدام داري كهو راهو يهمني حومتي الكل معناها كي نلقى ان كوان راهو ماهوش نظيف راني ننظفو راني نقدو راني نجي نزرع له ان بيت بوغانفيلي وخليها تمشي تسرح تسرح لروحها بلوس لينا نحن الكل هو كيما قلت لك معناها هو واحد سيركوي يمشي منه ويروح منه كل يوم يعيش فيه هذاك البان نتاعو هذاك السيركوي نتاعو يعيش به حاجه باهيه نظيفك حاجه باهيه ليك انت اللي نحن يوميا قاعدين نتعدوا منه الثنيه ذيك هي راي انشراح لك انت من ملي تحل باب دارك صباح تشوفك الزينه ذيك تشوفك نظافه تبدا فرحان تبدا شيخ تبدا نهارك بالقدا تبداش نهارك معناه وانت متوتر تبداش نهارك وانت سافابا
1: مزيانه برشا يعطيك الصحه مشكور برشا سي محمد العوادي نشكرك برشا في هذه الساعه الاولى من المنوحه ارض الضيافه حاولنا بالطبيعه أن نشوف المقاومات الموجودة على الأقل في المنطقة بعد باش نخرج شوية من مجال الضيق زنقة الفوندو إلى مدينة الكيف الشرقية عودة استديوهاتنا عودة أنغامة بعد ما سرعك برحلة دائما في منوعة أرض الضيافة

0: 9 دقائق بعد نصف النهار راح نبدا نتواصل معك وزغال حدود الساعه الواحده. ذاك السادة المستمعين اليوم نعيش اجواء ارض الضيافه في مدينه الكاف في المدينه العتيقه، اجواء جميله برشا في الواقع مع درجات حراره نجم نقولوا منخفضه نسبيا في هذه الفضاء. سعداء ان يكونوا في فضاء الفندق، سعداء ان يكونوا في المدينه العتيقه، أسعد من ذلك أيضا أن نكون بين أحضان أهالي الكاف وبين زوار وسكان هذه المدينة. البعض في الواقع يرى أن السياحة في حد ذاتها هي استراتيجية، هي تنمية، لأنه قطاع الخدمات في حد ذاته هو قطاع يأمل إلى أكاديمية هذا القطاع أو رؤية مستقبلية لهذا القطاع. كنا نتحدث عن مسلك كلاسيكي يشمل القصبة، يشمل أيضا المتحف العادات والتقاليد، يشمل البازيليك، لكن استراتيجية سياحية أو السياحة البديلة اللي انطلقت تقريبا كمصطلح منذ أزمة كوفيد في 2021، ونعرف مليح اليونان وإسبانيا وحتى البرازيل غيروا برشا من نسق السياحي تجاه السياحة البديلة. سعداء أن يكون معنا سي حبيب العوادي، لأنه سي حبيب العوادي قلنا عليه مصطلح كيف ينا او كيف لا مصطلح كيف
1: محمد الحبيب العوادي.
0: سي محمد الحبيب العوادي باش ما نخطئوش، مرحبا بك سي محمد الحبيب.
1: مرحبا مرحبا وتحيه اللي يسمع فينا الكل على اذاعه الكيف. كما قلت يعني تو ثم صحوه في السياحه البديله في المناطق الكل بما فيهم الكيف، يعني تحسنت يعني التوريزم الترناتيف التوريزم كولتوريل بصفه عامه. الكيف يعني وجهه سياحيه جديده تو بامتياز يعني بالبوتنسيال الموجود فيها. عندنا يعني مدينه عتيقه من ثالث المدن في من حيث المساحه يعني في تونس، يعني بعد تونس العاصمه والقيروان هي ثالث اكبر مدينه عتيقه ذات ابواب وسور، يعني اللي تبقى منهم باب واحد تو اللي هو باب غدر.
0: باب غدر
1: كما نعرفوا الاستوار نتاعو ترجع للفتره الاستعماريه، تسمى باب غدر بويسكو تغادرت منه تونس، يعني دخلت منه المستعمر الفرنسي، وقديما كان يسمى باب المغادرة. يعني كيف هنا كما قلت هو بروجي يخدم على التوريزم كولتوريل في الكاف، ونحن تو في المدينة العتيقة ديجا في بلاصة فيها العبق متاع المدينة العتيقة، يعني تو في القهوة اللي نحن فيها ثم فيستيج متاع السيكافينير، يعني ثم كولون كما نشوف فيه هذاك روماني، وهذا الحجر زاد كيف اغلبه روماني. الفوندو هي محطه من المحطات نتاع السيركوي نتاعنا. نحن نحاولوا نخدموا على الشين دو فالور الكل نتاع المدينه العتيقه والسيركوي هذا، يعني هي سلسله كامله، ماناش يعني في كونكيرونس، بالعكس نحن نكملوا بعضنا، يعني كيما البوزل بالضبط، يعني لي زارتيزون اللي يخدموا، لي جيد لوكال اللي يخدموا، العباد اللي عندها برودويات تحب تبيعها كوسوا لي فيزيتور اللي يجونا اترونجي، كيما زاد لي لوكو. يعني ثم توني نطلع من برنوصه من لوطه باش خاطر تعجبني المدينه العتيقه والعبق اللي فيها. دونك ثم عباد ترتاح في المدن هذيا خاطر ثم ديما انرجي ما تتفسرش، يعني في البلايص القديمه هذيا ثم الروح نتاع العباد اللي عاشت فيها. كيما نقولوا كي تشوف لي فيستيج نتاع سيكافينيريا، كيما توا بجنبنا بازيليك سان بيير يعني من الكاتريام سيكل، وبجنبنا جامع سيدي احمد البكوش، وبجنبنا زاد السيناغوغ يعني الغريبه المحج نتاع اليهود قبل، واحنا توا ديجا في الحاره نتاع اليهود في حاره السويغيه. داير الاسم فوندو ديجا هو يعني الذهب الخاص. هذا هو
0: باش نبدو توا بالمرحله كفكره ممتازه وكرؤيه استراتيجيه تحقق اهداف سياحيه مستقبليه على ارض الواقع. الان ثم وكالات اسفار، ثم منظمات جمعيات قاعده تخدم باش تزور المدينه العتيقه وتزور الكيف وتزور المناطق هذه، ثم ديناميكية وإيقاع في المنطقة السياحية ولا
1: أي أي تو ما ثمش حتى واحد تو ينكر الـ يعني الامباكت نتاع توريزم كولتوريل والتوريزم الترناتيف على جهة الكيف في الخمسة سنين الأخرانيين على الأقل. يعني في الخمسة سنين الأخرانيين لاحظنا تطور حتى في اللي فيستيفال نتاع الكيف، يعني ولا ثم إقبال أكثر، وهذا ديجا بالليزينيسياتيف حتى الفرديه، يعني مش لازم اي مش لازم تستنى يعني الدوله باش ولا وزاره السياحه باش تتلفت للقطاع في الكيف، يعني كل خاطر مالوريزمون يعني عندنا نحن تركيز اكثر على المناطق الساحليه وكل، وننسوا المناطق الداخليه اللي فيهم اكثر بوتنسيال يعني لا مقارنه. يعني تو نحن في الكيف عندنا دي سيت اركيولوجيك يرجعوا من 10000 سنه لتالي، يعني عندنا الحضور الانساني سيدي منصور اللي غرفته سيدي منصور والشقيقه اللي هي كانت معبد وثني زاد يعني كانت بمثابه الهه الخصوبه عند القوم هذوك وفرد وقت في نفس البلاصه زاد لقوا النقيشه نتاع تومبل دو اشتارت اللي هي كيف كيف الهه الخصوبه عند الرومان وبعد البلاصه هذيك هي بيدها ولت اسمها المصلى اللي هو احد اكبر الكارتيه اللي موجودين في الكيف القديمه المصلى كانت يعني عباره على بطحه يصلوا فيها المسلمين واليهود صلاه الاستسقاء المسيحيين ما كانتش عندهم صلاه الاستسقاء كانوا يصلوا يهود ومسلمين مع بعضهم يعني خاطر تجمعهم المصلحه نتاع المطر هذيك كيما نقولوا زاد كان ثم تواجد نتاع يهود بحوصه لهنا في الكيف اللي هما بريسك اليهود الوحيدين اللي كانوا يعني كانوا يخدموا الفلاح المعروف على اليهود قبل كان ديما تجاره ويتاجروا في الحاجات اللي فالورها فوقها يعني يهزها وينطلق يهود بحوصة كانوا متواجدين في السرس وهنا في الكيف كانوا يخدموا الفلاحة وعندهم أنشطة يعني فلاحية في الزيتون وتربية المواشي وكل
0: حاجة مزيانة برشا نص المرحلة نخرجوا من الحركة الذهائية بيه السياح في الكيف لأن الأغلبية يرى أغلب الزوار حركة يومية دون إقامة الأغلبية نصش في مرحلة نظن إقامة مطولة أو ويكاند مطولة على الأقل باش ينجم السائح يستمتع وينجم ايضا اصحاب الحرف وغيره في المنطقه دي يستفادوا.
1: اي بالطبيعه يعني كي يجيك فيزيتور ويروح في نهار وماهوش باش يصرف برشا ومش باش يتحرك برشا دونك الامباكت مش تكون اقل يعني. دينيرمون ثم مكسب للكيف يعني النزل الجديد هذاك تاج المدينه يعني حاجه بلوس للكيف الحق يعني محطه باهيه ينجم يرتاح فيها الفيزيتور ياك يبيت يعمل إقامة يعني مرتاحة شوية فخمة وين ينجم هو يزيد يعمل أكثر أنشطة كما قلت يعني ما كانش يعمل سيركوي واحدة ويعملها وهو تعب بالصفر وكل يزيد يعملها وهو مرتاح وأنستاليه في الكيف خير يعني من الظواهر الزيدة الفريدة اللي في المدينة كما قلنا تو جبدنا على المدينة العتيقة ثم بوتنسيال اخر يعني عندنا جمال طبيعي كبير برشا في الكيف أكيد. يعني تنوع كبير برشا
0: اللي هو مجاور
1: اللي عندنا سيركوي وفيل دو تان زاد خط الزعتر تبدا من لي 300 متر اللي هي ظاهرة فريدة من نوعها ما نلقوهاش في برشا بلايص في العالم يعني ثلاثة مقابر يعني بتاع ثلاثة ديانات بجنب بعضهم يعني هذا اكبر دليل على انه كيما نشوفوا الجامع والكنيسة والغريبة في نفس الزنقة مزنوق نتاع المدينة العتيقة يعني كيما كانوا يتعايشوا مع بعضهم الثلاثة ديانات كانوا زاد يدفنوا بجنب بعضهم يعني كانت ثم تصالح كبير ما بين الديانات في المدينة هذه هذاك علاش هي سيكا فينيريا مدينة الحب والجمال
0: حاجة مزيانة برشا نرجع توا للنقطة الثانية قيروان وسيدي بوسعيد وغيره وحتى باب الزنيس في باجة نجحوا بالصناعات الحرفية المقدمة الحريف وهو يزورها ما هو في فضاءات مغلقة وهو يبحث عليه نصوش في مرة من المرات في منطقة كما هذه غدو نشوف كما حلوية حبيبة كما الكفتاج والفطاير وغيره تكون مصنوعة أمام الزائر اللي هو شر وقتها على عملية الشراء كما غدو الصدار كما بعد غدو الذهاب وهكا تنمو شوي شوي الحرف في المنطقة هذه
1: هي. هذه زاد حاجة لاحظناها أنه توا كما قلت بتدخلات فردية وبديزينيسياتيف يعني عاملينها للعباد هما بيدهم ليزارتيزان فهموا أنه الحركة أكثر متاع الفيزيتور هي تكون في المدينة العتيقة يعني وين نلقوا الزرس هذاك ذاك ديجا اللي يميز المدن العتيقة على وين تلقى الزرس يعني يعرف روحك راك في مدينة عتيقة كانت ذات أبواب يعني وصور وكل الحرفيين يعني اللي فاهمين اللعبة تو عاملين حوانتهم في وسط المدينة العتيقة وهذا اللوجيك يعني في أي مدينة عتيقة في تونس كما قلت ولا في القيروان نحن عندنا ما يسمى بالقرية الحرفية هذيك ما عرفش استراتيجية نتاع شكون هذيك بالحق نحسها راكبة في لواج وحدها يعني في شيرة أخرى جملة ليزارتيزون نحسهم بعدهم على الهدف نتاعهم الرئيسي يعني اللي هو الفيزيتور اللي ما يمشيش عادة للشيرة نتاع القرية الحرفية هذيك تنجم تستغلها يعني انت مرشي نتاع خضره ولا نتاع حاجه اما الحرفيين المكان الطبيعي والاصلي نتاعهم هي المدينه العتيقه خاطر حتى تكون هي سورس دانسبيراسيون نتاعو يعني
0: برشا الكيف جوارها غني بالجامعات سينا عندنا معهد نتاع تراث جندوبه فيها قسم تاريخ كيف فيها المسرح باجه فيها اللغات طريقه اخرى نجم غدوه ناخذ سياحه اكاديميه نخبه خاصة بالجامعات كما كنا في السابق نشوفوا من مجرم جاذبات الكيف يجوا الفلاحة في الكيف نجم كيف كيف مستقبل نشوفوا الجامعات في دراسة ميدانية تاريخية خاصة أنوسيليانا وجندوبة وباجة والكيف توفر فيها المقومات الجامعات المرحلة خاصة بالـLMD معناه الإجازة والمصير نجم نشوفوا سياحة النخبة في الكيف.
1: هذه استراتيجية باهية برش فكرة يعني دمدومة كانت تطبق هي قاعدة تطبق ما غير وعي يعني ما ناش واعيين بها الحكاية يعني الزيتيديون اللي يجوا يقروا في الكيف دي جاي يتبهروا ويعني ويلوموا انه الكيف ما هيش في المكانة الطبيعية له بالضبط. يعني هما دي جا يبدو جايين بفكرة اخرى على الكيف كيجوا يقروا فيها ويشوفوا البوتنسيال اللي فيها مع ظهور السمارت فون توا في قلت لك في الاعوام الاخرى ولت يعني الترويج لها من خلال العباد اللي هي حبتها وقرات فيها وكل يعني لي زيتيديون مساهمين يمكن ب 25% كان مش اكثر في الترويج لمدينة الكيف خاطر بيشوفوهم أصحابهم ويتسائلوا هذا في الكيف وكذا وبعد هكا الامباكت متاعها يكون يعني على مدى بعيد يعني فيبقى في اللاوعي متاعه انه ثم مدينة جميلة تستحق انه واحد يزورها الكيف وللي يلقى الفرصة باش يجيها
0: به برش يلوم ايضا الكيف فيها ارخبين تاع وكالات اصفار اقتصرت فقط على بيع التذاكر ولحد الان ما لناش وكالات اصفار تصنع رحلة داخلية تصنع سيركوي مع المدونين مع أدلة السياحيين داخليين باش غدوة هي نفسها تلعب دور كبير في تنظيم هذه الرحلات.
1: اي يعني ديما توا بقينا ديبوندون للوكالات الاسفار اللي هي في المدن الاخرى يعني مش بالضبط. في الكيف يعني نحن توا نستنوا فيهم هما ينظموا رحله باش كي يجوا نخدموا معاهم يعني الوقت اللي نحن نجموا كما قلت بوكالات الاسفار نتاعنا نحن نبروفوكو البزوان تاع الفيزيتور باش يجي ويزور الكيف يعني ما نبقوش نستنوا في وكالات اسفار اخرى باش
0: يجي. تقدموا النصيحه هذه احنا اعلاميين قدمنا الفكره انتم مدونين وادليه سياحيين محليين تجب تقدم الفكره كذلك.
1: اي فكره مرحب بها على الاخر وهذه يعني ما تنجم تخدم كان مصلحه الجميع يعني في الحكايه.
0: به تقدمت مشاريع اخرى في الكيف سيركوي دي فيلو تاع درجات هوائيه تقدمت سيركوي تاع حصنه كيف نعمل سيركوي في الكيف سيكا جاز مشكور سنه الفارطه دخل شويه المنطقه هذه. نجم انتم كيف تثمنوا هالمشاريع السياحية هذه لدى وكالة أسفار ودى الأجانب وقال له تقول تبقى مقتص على إرادة ذاتية معناها يروفينو فقط هم لجوا الكيف.
1: والله هي هني قلت لك الانيسياتيف نتاع باعثي المشاريع هذه يعني وحدها ما تنجم تعمل شيء من غير إرادة شاملة و تو كيما قلت السيركوين تاع ليفيلو يلزم زيادة تمويل وكل ما تنجمش يعني تعمل بروجي كيما هكا من غير حتى تمويل وسورتو ماكش ضامن المردود نتاع المشروع من الاول يعني يلزموا برشا صبر وكل ان شاء الله ان شاء الله يعني نشوفوا مشاريع كيما كانت ترى النور يعني في البلاصه. هذا كيما قلت عقد ما نوعوا في ليزاكتيفيتي اللي نجم يعيشهم الفيزيتور في الكيف عقد ما تطول انت في السيجور نتاعو لهنا وعقد ما هو الامباكت نتاع الجايين نتاعو يكون اكثر يعني وهو بيدو يولي مروج يعني يعني هو تو كيما قلنا في ظهور السمارت فون وكل يعني العباد ولت تتروج لك البلاصه ما غير ما انت تصرف حتى مليم يعني
0: كيما بنمتير وعين دراهم
1: ولا
0: ختام الحوار معاك شيق سي محمد عايشك. حبيب
1: مرحبا
0: ثم مشاريع سياحية مستقبلين نجم نشوفوها معاك هنا في الفضاء هذا
1: كما قلت لك الفوندو يعني هي محطة من المحطات في السيركوي نتاعي يعني ديجا في وسط المسلك السياحي كيفها كيف البروجي نتاع مدام حبيبة نتاع الحلو يعني وين ينجموا يعملوا ديجستاسيون للحلو وكل هذه زيد بلاصة ينجم يرتاح فيها الفيزيتور يعني هو يدور معايا في السيركوي ينجم يعمل قهوة ينجم يرتاح في عينه في وذنه يعني يسمع موسيقى بنينة في الديكوراسيون يعني ثم كومبو مزيان برشا يعني بين الازياتيك والروماني وحتى الارشيتكتور نتاع كولونيال اللي هي جزء كبير زاد من الثقافة نتاعنا نلقوا الشاربونتي وعندنا زاد
0: الاسكالي
1: اسكارجو هذا اللي يطلع كل الروف توب نتاع الفوند وزاد فيها تيراس مزيان برشا الفوق اللي زاد تنجم تشوف منه برشا حاجات مزيانة في وسط السيركوية.
0: يعطيك الصحة سمحت الحبيب العوادي في هذه الرحلة الأثرية المباشرة عودة استديوهات.

0: وسهلا مرحبا بكم اصدقائي مجددا في مناعه ارض الضيف. اليوم اخترنا كما قلنا منذ البدايه اخترنا المدينه العتيقه، اخترنا ايضا نكون في احضان زقاق المدينه. قبل كل شيء نحب نوجه تحيه كبيره برشا لوعد بالحاج، لانه اضافه لزميلي التقني عباس زوابلي اللي في الواقع قام لنا بالدور الايجابي ميكروفونيا. وعد بالحاج قامت بدور مضيف برشا، ان شاء الله بعد بسكونوا معنا على الاقل نوجه لها تحيه. باش نرجع ليك سي حمزه الشتوشي اللي كان معنا منذ البدايه صح فضاء الفندق بالمدينه. سي حمزه مشوش التواجه ثاني الان، نعرف الكيف مليء بالتظاهرات، سواء كانت التظاهرات الثقافيه كما سيكا جاز، كما 24 ساعه مسرح، كما نعيشوا ايضا مهرجان بومخلوف، مهرجان برزقان، مهرجان مايو، ايضا استضافات كبيره تقع في الكيف. وقتاش نوصلوا في مرحله أن ندمجوا المدينه العتيقه من خلال هذه الفضاءات ضمن هذه التظاهرات الثقافيه؟
1: شوف، هو والله راهو الكيف معناتها ما نكذبش عليك، راهي كان باش تطلع باش توقف واحد كان بولاد الجهه. الدوله صحيح عندها دور، اما توا بور المومون نشوف كان معناتها لي زونتربرونور الصغار ينجموا كان يطلعوا الكيف، وهما اللي يجيبوا لي سيركوي جد، وهما اللي خاطر عندهم فكر اخر وسيركوي، ونجم نقولوا اللي معناتها افيك معناتها ان بو دانتيليجونس معناتها نجموا معناتها نكونوا معناتها نطوروا من السياحه نتاعنا، مع يزينا من السياحه التقليديه فهمتني، افيك معناتها معناتها بونيتود، ونكونوا معناتها كلها سوليدير كافيه كلها مع بعضنا، خاطر الحومه العربي راهي السكري نتاعها هو جيرانها والجارك اللي حال بحذاك، وانت اللي باش تخدمه هو اللي باش يخدمك فهمتني. معناتها كيما اخر مره معناتها اخر تظاهره سيكا جاز كانت معناتها ياسر ناجحه بالنسبه معناتها للحومه العربي، جو معناتها مش لازم معناتها توريزم معناتها يكون معناتها يكون معناتها اوروبيان ولا معناتها فهمتني، جونا برشا توانسه معناتها شيخوا على الحومه العربي، ومعناتها شيخوا على الكونسيبت تاع القهاوي نتاعنا والريستورونات، وعندي مثلا جاري معناتها عنده كونسيبت جديد نتاع روح البارفان، معناتها حاجه معناتها ماهيش معناتها ما تلقاش ديما معناتها في البلاد الاوروبيه، والواحد معناتها تلقاه كيف في الحموم العربي فهمتني. وذيك هو معناتها بالنسبه ليا بالشباب نجموا معناتها نطوروا من السياحه نتاعنا، ونكونوا معناتها متقدمين معناتها على معناتها كيف متقدمين معناتها على الشيء الانترناسيونال معناتها.
0: باهي، ما نجموش ندخلوا مطعميه، اما نجم ندخلوا حاجه اخرى برشا جو الكيف.
1: اي
0: كيما الفضائيات هذيا يقول لك علاش ما ندخلوش بيتي ديج زمنيه اللي هي جزء من مقاومه الكيف، لانه شفنا في قعفور، رينا في غار دماء، شفنا في عند رحم بن متير برشا بعد ما خرجوا من الفضاءات هذه زادوا بيس اخرى اللي هي بيتي ديج، مش بالضروره الهدف نتاعها بيتي ديج، وانما ترويج منتوج محلي تاع الجهه.
1: هو شوف راني كي حليت القهوه فكره البيتي ديج بديت فيها فهمتني، من بعد بالخدمه والواحد بيسكو ما عانيش تو ما نكتبوش على بعض، ما عانيش حركه كبيره نتاع معناتها نتاع
0: موفمون
1: صحيح، ما عانيش برشا موفمون كتخليك انت تخرج البرودوي كيفوا فهمتني، خاطر يلزم معناتها تستنى الا ما تجيك ايفينمون ولا حكايه باش انت معناتها توري معناتها التراديسيون نتاعك الكافيه، كيما البرزقين ولا كيما البرزقين تو نستنوا الا ما تجي مهرجان مايو باش معناتها نخرجوه اون بون ايماج واحد، بالنسبه لي نجموا خرجوه معناتها عام كامل فهمتني، اما شنيا يلزم شويه بيبليسيتي شويه دعم معناتها من جهات معناتها يكونوا مش نقول لك مش لازم معناتها توريزم معناتها اوروبيان، نجم يكون توريزم لوكال معناتها في الشتاء معناتها الكيف ياسر مزيانه راهو الشتاء بالنسبه ليا الكيف ازين برشا معناتها من الصيف والتظاهرات الصيفيه والواحد فهمتي كيما مهرجان بومخلوف
0: برشا يقول لك الكيف بلاد الفن
1: اي
0: وسكانها فنانين
1: اي
0: حتى كي تبدا تعدي في الشارع تحسه عنده ذوق، وكي ندخل حتى الفضائيات هذيا نسمع غني كافيه كيما نسمع لينو ريتشي كينو جورج، نسمع البوب، نسمع احيانا سول والبلوز وغيره وغيره. وقتاش نوصلوا في مرحله فضاءات هذه يكون فيها هي في حد ذاتها عازف، لانه رينا بعض المدن الساحليه كيما الحمامات كيما سوس وغيره وجربه خاصه قاعدين يخدموا بالايقاع داخل الفضاء اللي هو ان جازمان ما نعرفش انا كان عن شونتير نتاع الكيف غيره داخل فضاءات يغير شويه من روتينيك خدمات الى خدمات فيها ايقاع ونكتشفوا بها الفنانين هذوما.
1: ديجا عنا برشا دي موزيسيان كافية تبارك الله عليهم فهمتني. عنا نجم نبدا اسامي
0: اي ميعاد.
1: عنا عمر حمامي، عنا صالح بن عرفة، عنا ذوما معناتها عبيد معناتها عندهم عرفت سونس تاع موزيك وعندهم وذين فهمتني، ومعناتها كيما نقولوا معناتها وذينيه فهمتني. وسون على باج ونجم معناتها يعمل لك معناتها ميكس ما بين معناتها الغنيه الكافي والفهمتني والجاز والبلوز واللي تحب انت، جوست معناتها شويه معناتها فهمتني نقصتنا شويه معناتها ماركتينغ، نقصنا شويه
0: بوبليسيتي
1: تسويق فهمتني، وان بليس شويه لهوه فهمتني، خاطر توا هما توا با مال دو فوا جوني راهو القهوه فهمتني، وان بليس الكافيه كلها يعرفوهم راهو معناتها عمر حمامي، صالح بن عرفة، برشا دي موزيسيان
0: وعزف هنا في الفضاء.
1: عندي شو اسمه صالح بن عرفة عزف لي فهمتني في الواحد
0: ما شاء الله.
1: فما طفل زاد يجيني القهوه نسيت اسمه
0: مش مشكل من زوار المقهى
1: من زوار المقهى زيد عزف لي في القهوة، معناتها عباد دي جون معناتها يسون كرياتيف وراو مش مشكلتهم راو فلوس ولا حكاية، راو مشكلتهم ليماج تاع الكيف فهمتني تكبر افيك معناتها افيك معناتها افيك لي موان دو بو فهمتني. الكافية ناقصين شوية له فهمتني ناقصين شويه لهو كوتي معناتها جوست معناتها راهو اوبجيكتيف كاميرا ولا توصل له صوته معناتها نجم نطور توريزم بالكدا بالكدا فهمتني.
0: نحتاج احيانا العلامات السياحيه لان انا كزائر ربما ما نعرفش مدينه، زائر انديفيديال سينجل وحدي ما نجمش نعرف كل شيء، احيانا في مدخل مدينه عتيقه نلقى سيركل نتاع الشمع كامله في النجم يمشي المناطق السياحيه هذه بطبيعه نجم تنسق مع مندوبيه السياحه وقال مع البلديه ولا مع التجهيز وغيره ينجموا يقوموا بالاعلامات هذه اللي هي دلالات سياحيه تخدم برشا المنطقه.
1: احنا معناها هذه قبل مع ميوز ملاب فما جمعيه ميوز ملاب وعملوا اون كارت معناتها ارابيسك بالفايونس فهمتني والواحد موجوده وين سيانه المدينه وموجوده وين قهوه السعاده في الحومه السويغيه وكانت معناتها مبادرة ياسر محلاها وان بليس معناتها عاونت برشا توريزم باش يعرفوا المدينة العتيقة فهمتني، وان بليس حاولنا معناتها في التظاهرة هذيك حاولنا ندخلوا شوية تكنولوجيا عملنا بلايس بالكيير كود فهمتني
0: ممتاز.
1: فما تمشي معناتها برشا بلايس تلقى معناتها ليمونيمون افيك دي كيير كود مي مالوروزمون فما وحدات كسروهم. اما يلزمني كما حكيت الكيف يلزمها ريتشنيه يلزمنا كلنا نكونوا سودي ويلزم معناتها كله نحبوا بعضنا معناتها نتقابلوا في طاوله واحده باش معناتها راهي سهله برشا الكيف بالنسبه ليا. الكيف امور توريزم ياسر معناتها نجموا ننجحوا فيها معناتها بارابور برشا ولايات اخرين. ما تطلبش كيما قلت لك فلوس ما تطلبش مجهود جوست حاجات معناتها بازيك نجموا نجيبوا بها معناتها نستقبلوا بها برشا عباد معناتها يجونا للكيف واحنا رانا معناتها كيفاش يقولوها معناتها مضيافين ونحبوا معناتها نحبوا البراني معناتها فهمتني نفرحوا بالضيف وان شاء الله نطوروا من
0: حضر تو برنامج الموسم الصيف تقريبا قارب على النهايه. كنا نحكوا على السياحه الشاطئيه انتهى دورها الان باش ندخلوا في السياحه الحضاريه اللي هي تابعه المدن السياحه البيضاء ربما في عين دراهم وغيره ثلجيه. نجموا غدوه نحكوا على السياحه البيضاء في الكيف ونحكوا على السياحه الداخليه خاصه المرتبطه بالمجال الحضري. حضرت شويه للسيزون وقال تقول ما اللي يجي مرحبا انا وقتها نقدم السيرفيس بتاعي.
1: لا بيان سور ما نجمش نخدم ديما معناتها توت لاني معناتها اما كي تبدا فما ايفينمون ولا حاجه ما نخدمش حاجه كيكة فهمتني. نعمل اون بونيتود ومع اصحابي كيما حما معناتها حما عوادي فهمتني واحد نخدموا بعضنا فهمتني ونخرجوا معناتها حومه السويغيه اون بوني معناتها افيك اون بيل ايماج باش معناتها تكون معناتها ريت نحب نحن لي جون نحبوا نخرجوا حاجات معناتها جديده ماهيش كلاسيك في
0: بالضبط هذه حاجه مزيانه
1: حاجه مزيانه حاجه معناتها حاجه مودرن معناتها بفيزيون جديده تاع لي جون ما عادش زينه من فهمتني ما كالسيركوي تمشي معناتها تدخل معناتها المتحف وتخرج وتمشي للقصبه وكهو معناتها تشوف الحيوت وكهو لازم فما تشوف العباد وتشوف الروح نتاع القهاوي الجديده وتشوف معناتها ليمونيمو افيك معناتها توت ان سيركوي تمشي تاكل حلو كيفي فهمتني زمني معناتها عنده سنين تمشي تعمل معناتها بارفان مش بارفان مودرن تعمل حاجه جديده روح بارفان فهمتني تمشي تعمل قهوه في بلاصه مودرن معناتها اون بليس معناتها روستيك وميم طون فهمتني اذا هو
0: حاجه مزيانه برشا. احنا في نهايه المناوعه توقربنا لنهايه الرحله احسن حاجه نعرفوها توا قيلوله وقدام الفندق حاجه نتاع عطور هكا مزيانه روح البارفان هذه اكيد عندها ريحه مزيانه برشا خاطر من بكري نشموا في الريحه قاعده توصلنا
1: فواح الحومه
0: فواح الحومه
1: فواح الحومه
0: مرحبا بك
2: مرحبا بك عسلام
0: خلينا نعرف اسمك ساعة
2: وسام
0: وسام وسام غير لقب
2: وسام دروازي
0: دروازي مرحبا بك وسام شوف وسام اكثر السياحه الخارجيه خاصه في دبي وفي الكويت وغيره مشاو اكثر في نسموها نحن السياحة التابعة الإناث اللي هي خاصة البارفا وغيره ونجحوا فيها بشكل كبير جدا رينا في الأسواق في العاصمة خرجوا برشا التسويق هذايا ونعرفوا سياحة الإناث سياحة متاع أشار متاع فلوس أنت خدمت على الجانب هذايا في الكوتين متاع الفندق
2: ما خدمتهاش على جلب هذا بالطبيعة أي واحد ولا محل أي واحد داخل الكوتي هذايا باش يستقات يسترزق
0: تجارة
2: تجارة أي واحد تجارة فهمت اما هي كثرت او حكايه هذيا كثرت معيش كيما نقولوا احنا معيش هكا حاجه ولدي مودي نقولوا
0: احنا
2: كثرت ولد ما تعبت
0: ما يسيش توا برشا يقول لك روح البارفان
2: روح البارفان
0: خلينا نفهموها توا تقنيا اش معناها روح البارفان خلينا نفهموها معاك
2: وزيت المقطر
0: اي ني تاخذوه
2: روح البارفان ناخذه معنا جروسيست ما نعرفش كيفاش يقطروا
0: موزعين ايه موزعين نجيبوا لكم وانتم تقوموا بعمليه معناها الدوزاج نسموه نحن انتم يعني تقوموا بعمليه التزويد
2: بالطبيعه نحن هو باش تاخذ كيما نقولوا نحن تاخذ ما عند انت بعد كيما باش تاخذ ما عند الموزع انت بعد باش المهمه تاعك انت بعد باش تخلط باش كيما نقولوا نحن تعطي الدوزاج تاعك باش تخرج البارفان الانسان اللي حاجته بها فهمت
0: انت تو تبارك الله عليك عندك حانوت كي تدخل قهوه كيماك وتشم لي بارفان تنجم تعرفها
2: فما حاجه
0: كل واحده تعرفها ولا لا
2: فما حاجه نعرفها
0: احنا تبارك الله تو تقريبا 5 على 1 في الفضاء مشكورين برشا موجودين معنا لازم تعرف شو لي بارفان عاملينه ولا لا
2: فما اللي نعرفها فما بطبيعه
0: صحيح ولا لا
2: بطبيعه
0: به القدره الشرائيه نتاع التونسي نتاع سكان الكاف تقدر انه تشري لي بارفان غاليين ولا لا ولا تقول روح البارفان على الاقل نمشي كل قدر وقدره
2: كل قدر وقدره كل قدر وقدره معناتها ونصح ديما كان في الزيت يعني واحد من الناس نخدم في الزيت فهمت في روح البارفان
0: كيفاش تخدم
2: نخدم في روح البارفان
0: في روح البارفان
2: نصح كان بروح البارفان ريح روح البارفان نتصور خير حتى من بارفان اوريجينال معناتها 500,000 700 حاجه نتاع 20 و30,000 و15,000 نتصور خير
0: واغلب الزبائن نتاعك من جوك
2: من كل بلاصه
0: من كل بلاصه تخدم برشا على السوشيال ميديا معناها تخدم برشا على انستغرام وتيك توك وغيره
2: نخدم على التيك توك
0: ونخدم على زنقة بصفة عادية
2: نخدم على التيك توك ونخدم على الكيف ونخدم على الحوايج تاع الكيف فهمتني
0: ثم الترويج اونلاين تخدم عليه ولا
2: لا ما نوزعش
0: لا ليفريزون لا اونلاين
2: لا لا لا
0: تخدم فقط بزائر ليك عامل كاريدي ريكلاماسيون معناها عجبتني غشيتني والا لا
2: لا فما لابد باش تجيك انسان يقول لك راهي ناقصه شويه هكا اما مكثرية ما شاء الله
0: اخلاقين كيفاش تعامل معاها
2: كيفاه
0: اخلاقي كيفاش تعمل معاه تعوض لي ولا لا
2: بالطبيعه حاجه طبيعي جرانتي نختم ما عجبتك شر نبدل لك
0: رجعك فلوس 25 واحد قالوا مش يرجعوا لك تو
2: ما فما حتى مشكل
0: مرحبا يعطيك الصحه شكرا ليك شكرا لك الناس الكل يعطيك الصحه شكرا زميل عباس وابلي رفقني تقليد شكرا زميلي الاسعد بن عياد رفقني لوجستيل في التنظيم الداخلي داخل فضاء الفندق شكرا زميلنا حمزه ايضا شريش صاحب فضاء الفندق زميلي هشام بن صحاب بلمساته تقنياته داخل استوديو البث المركزي شكرا لكل من كان معنا في هذا الفضاء فضاء الفندق دمتم في امان الله حاب نذكر انه بتبيع فضاء الفندق بحضركم 4 وصولات شراء ان شاء الله مكتبيه قيمه كل وصل 50 دينار الاسابيع القادمه ان شاء الله باش تكون ثم مسابقات خاصه بالعوده المدرسيه شهر طيبه دمتم في امان الله للقاء

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
0: رحلة عبر الأوتار مع ليلى سميده.

حضرات السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. مرحبا بكم في رحلة جديدة مع عالم الأنغام، رحلة عبر الأوتار. ليلة باش نهزكم مع أنغامنا التونسية الحلوة، أنغامنا القديمة. الحقيقة أنا في منوعاتي التنشيطية كي نقدمها ساعات نحير شنو باش نقدم، وديما نطيح في نفس، ما نقولش الفخ، ولكن ديما نطيح مع الأغاني التونسية القديمة. علاش؟ لأنه فيها روح، لأنه فيها كلمة طيبة، لأنه فيها عراقة، فيها نغمتنا التونسية، فيها روحنا التونسية، فيها لهجتنا التونسية الحلوة. الأغاني التونسية القديمة تعتبر إرث موسيقي غني يعبر عن أصالة الهوية التونسية، يعبر زيدا عن عراقة الزمن الجميل. من أبرز رواد الأغنية التونسية القديمة الهادي جويني، صليحة، محمد الجاموسي، أحمد حمزة، قاسم كيفي، الهادي القلال، علي الرياحي، مصطفى الشرفي، محسن الرئيس، هذوما اللي كبرنا عليهم، وعليا نعمة، فتحية خيري، شافية رشدي، والقائمة طويلة الحقيقة في المجال هذي. هذيك علاش حبيت وإنه نخصص بالنسبة لهذه الأمسية، حبيت نخصص البلاي ليست متاعنا اللي باش نسموهم الكل لأحلى أغانينا التونسية. هيد في البداية نسمعكم سيدة نعمة، جميلة جدا سيدة نعمة، جميلة الخلق والأخلاق اللي واكبها واللي عاش معها. يقولك إنه مزيانة وي، لكن زيدا حتى المتربية تخو بالخاطر، وحاجة تفك الفترة هذه كمتاع الخمسينات الستينات. سيدة نعمة غنية عن التعريف، صوتها ياسر حنين، يعني واكبت فترات طويلة أكبر الملحنين والمغنين التوينسة، خلت لنا إرث كبير الحقيقة، إرث كبير من الأنغام. إذن أنا حبيت وإنه ليلة نبدأ في الكوكتيل الحلو اللي باش نقدمه لكم لأنغامنا التونسية. حبيت نبدأ بالسيدة نعمة. نعمة اللي تولدت نهار 27 فيفري 1934 وتوفيت نهار 18 أكتوبر 2020، من أشهر المطربات التوانسة واللي شهدت مجد فني في تونس. اسمها الأصيل والأصلي أحليمة الشيخ، ولدت في قرية أزمور من المعتمدية تقليبيا ولاية نابل، وبدأت تغني وبدأت تحسس خامات صوتها عبر أغنية صالحة ومكحول انذارة وغيرها من الأنغام الشعبية اللي أدخلتها إلى أرشيف الأغنية التونسية. كان هذية وهي عمرها 11 سنة، بعد مسيرة طويلة من النجاحات أعلنت اعتزالها نظرا لظروفها الصحية. خلت لنا برشا غنيات حلوين سيدة نعمة. هيت نسمو الليلة الليل، آه يا الليل، في رحلة عبر الأنغام.

إذن كانت هذه سيدة نعمة ليل آه يا ليل، من أجمل ما أديت الحقيقة ومغنيت سيدة نعمة، والأغاني متاع السهر وأغاني الليل نتصور أنه هذية وقتهم. وقتين تحطوا على الأنغام التونسية ما نجموش نستثنوا سيدة الغناء في تونس الراحلة صالحة، تحدثنا عليها مرارا وتكرارا خاصة في إذاعة الكيف. أنا ليلة منيش باش نقدم صالحة، صالحة غنية عن التعريف تقريبا نعرفوها صليحة ونعرفوا مسيرتها الفنية، مش نقدم بنتها شبيلة راشد اللي هي اسمها بالكامل عروسية بنت علي العباس. كانت مطربة تونسية تولدت سنة 1933 بتونس العاصمة وتوفيت في 9 أبريل 2008 بتونس العاصمة كذلك. هي ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة صليحة، وتعد واحدة من أقدر الأصوات التونسية القادرة على أداء الطبوع التونسية، ورثت عن والدتها جمال الصوت وقوته. وذلك علاش يعني وقت نمشيو للريبرتوار متاع شبيلة راشد نلقاو غنيت بارش لوالدتها صليحة، وانطلقت تجربتها الفنية فعليا سنة 1951 وأطلق عليها اسم شبيلة راشد. وشبيلة هو مؤنث شبل، هي إشارة إلى المثل هذا الشبل من ذاك الأسد باعتبار وأنها ابنة الفنانة الراحلة صليحة. أما راشد فإنه يعود إلى أنها ابنة الرشيدية، وتلقت شبيلة دعم كبير من خميس سرنان صلاح المهدي وقدم

الكثير من الأغاني كما إذا تغيب عليا يا ولفتي ويا خموري وقصد ربي ما تخممش. ليلة باش نخليكم بخنوك يا عادة لنغم لي صليحة وباش نسمو زادة صليحة. ما نجمش أنا نعدي الأغاني التونسية من غير وأنه نعدي لكم صليحة. الليلة صليحة باش نعدي لها النغم ربما ما يتعديش ديما وما نسموهوش ديما ايش يفيد الملام، لكن قبل صليحة وقبل شبيلة راشد نسمو ايش غنى زين الحداد في 4 دقائق. عملنا كوكتيل صغير على أغاني صليحة.

إذا سمعنا صليحة إيش يفيد الملام. أنا باش نخليكم ونبقاو في الحقبة الزمنية لصليحة. فما فنانة زادة من صوتها ومن الأداء متاعها ومن وقفتها على الركح تحس القوة، تحس قوة الشخصية، تحس قوة الصوت متاعها، الثقة بالنفس. نحدثكم على شافية رشدي اللي هي اسمها الأصلي زكية المراكشي، المغنية والممثلة التونسية اللي تولدت بمدينة صفاقس نهار 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية، لكن عندها جذور تركية، وتوفيت نهار 21 جويلية 1989. درست الموسيقى على يد الهادي شنوفي عازف البيانو والآلات النحاسية، وتعلمت التمثيل من محمد شبشوب والبشير المتهني. انتقلت إلى تونس العاصمة عام 1930 واقتحمت مجالي الغناء والتمثيل وعرفت بلقب نانا. قدمت العديد من المسرحيات في المسرح البلدي من أشرع عايشة القادرة، وألفت فرقة الموسيقية صحبة محمد التريكي اللي لحن لها أشهر أغنيها هل كم وين منين. أنا الليلة باش نسمعكم كحلة لهذاب مع صوت قوي، صوت كما قلت يدل على شخصية قوية. شافية رشدي معنا في رحلة عبر الأوتار. بعدش باش نهزكم مع فرقة الرشيدية، ما نتحطوش على الأنغام التونسية بدون فرقة الرشيدية، باش نسموها في نغم محلاها تذبيلة عينك، ثم مع فرقة مينا أسرار في محلى ليالي شبيليا، وانتم ما مزلتم معنا في رحلة عبر الأوتار.

محليهم الأنغام هذه محلى ليالي إشبيلية، هذوما دخلوا في الأنغام التونسية متاعنا اللي بقات راسخة، بقينا نحفظوهم ويعجبونا. أنا باش نختم بزوز أنغام، وفي ساعة ما هزنا الوقت وكان عندي مبرمجة برشا أنغام، لكن ميسالش، إن شاء الله نخصوا حلقة أخرى باش نسمعكم نغم في زوز دقائق لهادي جويني، ربما لأول مرة تسمعوه. ما سالوش زوز دقائق مع هادي جويني، ثم نختم مع النغم للفنانة الكبيرة سوليف، ما عندك سوا. هذه أغنية من التراث الليبي، كلمات وألحان للبشير فهمي فحيمة، غنيتها سوليف وأديتها أمام الرئيس الراحل التونسي لحبيب بورقيبة سنة 1974، وكان أداء استثنائي الحقيقة، وتناغم معها الرئيس الراحل مع النغم هذية اللي قلت النغم هذية الحقيقة اللي هو نغم ليبي، لكن أديته سوليف بكل حرفية. هكا نكون وصلت معكم لنهاية لقائنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأنغامنا التونسية الجميلة. ليلتكم زينة.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميده.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: سينا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
4: البرنوس الجريدي.

0: بعد نص جيبي لي قيام وجيبي الطعام وكل شيء الا دويت تاع السدي ودقي لميت عندك زوج نساء واحده تشد منا واحده تشد من وتدي وتراح لي وقدت الليه وتوقفي السدي وتبدي تلسي الراجل ما يلبس الجبه من لوطسو ويلبس منها البرنو ويلبس الشاشي ويلبس اكل اللحفه وبرنوث وبرخ يولي الله مصلي على النبي يولي عريس.
1: على صوت دق لخلالة تبدأ رحلتنا مع نسيج من ثقافتنا، فبمهارة عالية وبدقة تمرر الحرفيات خيوط الصوف ما يسمى بالطعمة بين خيوط الجداد، ثم تدقها لرص النسيج حتى يصبح أكثر تماسكا. إنها مرحلة من مراحل نسج البرموس. هذا الزي التقليدي الذي انتشر في المناطق الجبلية والصحراوية نظراً لشدة الطبيعة وقساوتها وبرودة الطقس في فصل الشتاء، عن أصول وخصائص البرنوس يضيف المختص في التراث الثقافي اللامادي بالمعهد الوطني للتراث الدكتور صالح الفالحي.
2: مصطلح البرنوس أغلبية الدراسات تقول وأنه يعود إلى مصطلح بربري مرتبط بهذه الأرض. مواده الأغلب والمعروف لدينا برنوس الصوف، فيه ثلاث ألوان: الأبيض، الأسود أو الأكحل، البرنوس الأشخر. ثم أنواع على مستوى التقنية. البرنوس من أصعب المنسوجات، يجب أن تكون من تنسجه امرأة لها من الدراية والحكمة، لأنه ينطلق هو في شكله شكل مخروطي، يأخذ شكل مثلث. في متوسط النسيج من ضعف ما يعرف بالطربوش، وهذه الطربوشة في بعض القبائل وفي بعض الفترات كانت تنسج على حدة، لكن بالتطور هذا المصنوع أصبحت تنسج ملتحمة بهيكل البرنوس. البرنوس في أنواع، أصبحت هنالك بعض الأنواع كما يعرف ببرنوس الملف، برنوس قريب للقماش خفيف، خاصة يلبس في الأوقات غير الباردة، تحمله خاصة رجالات الدين ورجالات السياسة. ثم نوعية أخرى من البرنوس نادرة ومرتفعة الثمن، وهي ما يسمى برنوس لوبر، كون اختيار الوبر بتاع الجمل ما زال صغير لأنه يبقى عامين ولا ثلاثة ما يشي جز، ويوجد خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تربية الإبل، وخاصة جهة حزوة، جهة الأقاصي الجنوب، تطاوين، وهذه تقنية أخرى كيفية صناعته. لكن تبقى المهارة والمعرفة التي تملكها المرأة النساجة خاصة البدوية هي المحدد لقيمة وجودة المنتوج.
1: الجمال والهيبة والوقار ميزات للبرنوس الجريدي الذي عرف بدقة صنعه وخفة وزنه، فهو البرنوس المقردش المصنوع من صوف الأغنام ذي اللون الأبيض والذي ذاع صيته حتى بالبلدان المجاورة. آسيا السعيدي حرفية في اللباس التقليدي.
3: كل الولاية معروفة بالنسيج هذايا، راهو منذ القدم كان يتروج حتى في البلدان الشقيقة، مش كان في تونس بركة. المنتوج هذايا الأصلي متاعنا اللي هو البرنوس الجريدي والمقردش معروفة به بر الجريد بركة، كان منتوج رفيع. النسيج متاعها هذا اللي يقول لك دق خلالة، منسوج رفيع جدا وذو جودة عالية. كان في القرن السادس عشر البرنوس الجريدي يخرج جباية على بر الجريد للبي، الباي البرنوس متاعها يلبسها كان من أيادي حراير الجريد. وحاجة أخرى زادة، حتى البرنوس والوهرة متاعها كل شخص ذو قيمة يعرفوه من البرنوس متاعها، معناها اللباس كان عنده قيمة، كان فيه وهرة ونقول احنا ضخامة ماهيش موجودة في وقتنا دو. البرنوس الجريدي كان برنوس لبيث معروف عنا، الوبري هو كان للرحل أكثر منه لمالي البلاد. برنوس الجريدي لبيث الصوف يكون الغزلة تبدأ معناها مشي خشينة أما سمحة، والسوسي تبدأ الغزلة رقيقة قيام وصوف كيف كيف يبدأ رهيف. خاطر البرنوس احنا يتلبس في المواسم الكل، في الأعياد مرة صيف مرة شتاء، السوسي هذا خفيف معناها واحد كي يبدأ ماشي للجامعة يحطه على كتافه يوارى يعطيه قيمة. البرنوس هذا السوسي والبرنوس الجريدي الأبيض خدمة جريدية، أما الغزلة والقيام هي اللي تختلف على بعضها.
1: ومن أجود أنواع الوبر، ذاك الذي يجز من المخلول صغير الإبل، وهو المادة الأساسية للبرنوس الوبري. فكان اتجاهنا نحو الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة. وكنا في ضيافة قبيلة غريب التي عرفت بنشاط تربية الإبل، فتحدث أبناؤها عن قلة المواد الأولية بسبب الجفاف.
4: خيار الراجل ثوب وجبة وعلى الكتف برنوس وجابة بالشافون معبة ومطنقر كبوس.
5: البرنوس الجريدي.
4: بالنسبة للبرنوس بتاع البر هم ودفي، هو البرنوس بصفة عامة على خاطر حتى المطر ما تدخلش وسطه المطر.
6: يعني هاني نقرتش نهبر التاء نقوها، والمرة من السبيب شعر نحولك خلوه نضيء ونشفوه كخلطوه، وبعد نقرتشوه نهبروه وبعد نعودوه باش نجيب خلط سمع نقرتشوه، وبعد ندروه كدلال ونغزلوه نسدوه ونجيبوه من لازم طعمه لقيام ونسدوه. عندنا الوبري هذا، عندنا الوبري المصبوغ نصبغه فيه نغسله الصوف الأبيض، ونجيب قشرة الرماء والحنة وشوية دندانة نصبغ نجيبوها من الجبال ونطبخهن وسواسوا ونصفيهن، ونرجع كلمي صافي للنحاسة وندير فيه صوف. ما عادتش حق العباد ولا تكلت تخدم المعامل النسوية، ما عادتش حق الناس صار ما ثمش صار معنهم كان الكبار، ما عادتش حق ما عادتش شوي قليل تلقى واحد ينسد فيه مشقة راب 6 شهور وتتنقي هذاك باش تنظفيه، نحطو كيلو نتاع وبركية نحمل 400 قرام نحي وبر صافي. كان هذا أختي حاجة واعرة للبر، ما عادش ما يجو العباد، ما عادش مزاز جفاف، وما عادش حتى العباد ما عادش بحصل على زازة حق. جيد ديما الناس تنشد السعال تاع البر مكثر الحال تلقى مرغوب، ديما ما له يتغطى بيه كيف جمارك يتغطى بيه دافي دفي.
7: خدمة دقيقة برشا، خاصة البرنوس نتاع البر هذا ما يخدموش من البر الكل، تحبيه يجي حاجة باهية يلزم منها أكل مخاليل، يوصل تقريبا ما يقارب 1.5 مليون حتى لزوز ملايين البرنوس نتاع البر. مطلوب برشا يسألوا عليه، ولكن شوفي هذه حاجة ربي، من الجفاف بدأت تقل خاصة الإبل،
6: تبدأ المرض قردش في الليل والله في النهار، تبدأ واحدها تغني تبدأ تجي توسع في بال هيا تبدأ روحها ضايق، نقولوا القردش يرغل السمين ونجوم نحير من كان هاني نوم قبل أنا برنوصة نصنعه ونقدة وتقعد ودايد من سداي دم، تقعد ذخيرة من سداي دم يعيا نوحي يا خلالة رني وسط داري زاهية ونغني. قال نقولوا كيف نبدأ وعود يبدأ ينسز العبث القلب يبدأ.
1: كما يحمل هذا اللباس التقليدي بين طياته ملامح وتراث الجهة من عادات وتقاليد ما زالت راسخة لدى قلة قليلة من الأمهات والجدات. وحديث في الذكريات مع الخالة العطرة بمنطقة حلبة بمدينة توزر.
0: توايز بكري بناتي ماشي كي تو بكري يا الوحده كانت بيت كما نقولوا تقول غدوري عندي تويز يثور ويذبح بكري ماشي تو تتلمى كنسا بال11 ولا 12 المره يا لالا من الصباح وهي ظل المره تقردش للمغرب نسدو في الارض ندقوا له حبوثه هنا والنار ظل هنا نظلوا نجر هو مو 3 ذروع وشوي عرض ما نشرو نجيبوا السدايه نخيطوا ونبدوا ننس ونظلوا نغني ونظلوا نزغر ونظلوا كنا نحو ونبيعوا يدوا ليبيا يدوا للجزائر يدوا لكل بلاصة تجار هذيك القبا اما لا مش هو كان الزغلام يلا يرحمه كان ولد قبل الله يرحمه كنت نساوين تهز وتمشي تبيعي روحوا بي حتى الإيطالي توصل على النبي البيع بيع واللبسة لبسة والهمة همة راه على 3 أنواع تحب البرنص الخشينة تحب البرنص الوسط تحب البرنص الرقي راهي مراحل راه.
1: بعد الانتهاء من عملية النسج وحين يصبح البرنوس جاهزا كقطعة قماش يؤخذ إلى محل الحياكة والتطريز ليتم وضع الصفيفة التي تضيف جمالا وقيمة لهذا اللباس. الهادي عبادي مختص في خياطة البرنوس التقيناه بمحله بسوق الربع بنفطة وكان منهمكا بالحياكة.
8: من عام 70 وانا في الخياطه التو خيط البرنوس انا يجي رقعه انا نفصله ونشري لك كيف هذه سفيفه وقيت ونقيته ونعمل لها الصدره معناها هذيك الزينه نتاع البرنوس صدرك اللي تجي القدام هذيك ويتخيط معناها ويقسموا له عود فارح وكل شيء تخيط في الماكينه هذيك نخيطها والزينه بالقيت والسفيفه لقيت نعود مشبكه انا بالسفيفه، نعمل السفيفه في الاول وبعد ثاني نشبكوها بالقيط في رسوم معينه. نعم هذيك معناها الزينه تاع البرنوس، من غير صدره هذيك ما يجيش البرنوس، خلاص ما يتلبسش البرنوس من غير الصدره نتاعها، هي اللي تعمل لها قيمه. اي ميزه لانها البرنوس نتاعنا احنا اصلي بالصوف والبر وخرق العدل، ديما نخيطه انا حتى في الصيف نخيط البرانيس ومن كل بلاصه يجوني من قفصه والله السنا خيط زوج برانيس لفرنسا. نعم مطلوب ياسر، غير الانتاج ما عادش هذيك المشكلة. توكي ساعات توصي على برنوس وبري نتاعو بر يبقى بالعامين باش يسد الأسعار نتاعها نتاع الصوف هذا، معناها الوبري نقولوا احنا معناها يعمل من 400 ل 500 دينار 600 7 نتاع البر من المليون، وانت طالع حتى المليون ونص. حرفاء ثم توانسة مغتربين معناها يلبسوا. المشكلة في الصنعة هذه راهو الشباب ما عادش يتعلم، ما عادش سيء نمشوا احنا الكبار وفاهم، ما عادش من تلقي برنوس يخيطوه. توكي مخيط كان انا البرنوس، ثم واحد اخر زميلي اللي هنا ذاك هو.
2: للبرنوس رمزيات أخرى، برنوس العريس، وعادة في العديد من القبائل والعديد من العائلات كانت العريس يجهز له برنوس خاص بالعرس، برنوس الأبيض يسمى برنوس العريس، وله رمزية ويحتفظ به في العائلة كرمز كشيء ثمين. كذلك البرنوس هو صاحب الرجل في تنقلاته، لأن البرنوس يلعب أكثر من دور، فهو غطاء، فهو فراش، فهو بيت استراحة في الخلاء، في جزء منه يحمل قف، الطربوش تتحول إلى قف يضع فيها مثلا الراعي أغراضه أو مأكله أو مشربه لفترة معينة، يضع فيه الراجع من السوق بعد ما اقتضى رمزية البرنوس رمزية كبيرة. البرنوس ورد في العديد من عناصر الثقافة الشعبية اللامادية كالأغنية البدوية، برنوس جريدي على كتف سيدي نحيت بيدي بدق الخلالة، برنوس رمز للرجل، كل إنسان ضيع برنوس ولا إنسان باع برنوس، البرنوس كذلك هيبة للرجل، في رمزية بالنسبة خاصة عندما يتحدثون الأحفاد والمريدين على الأولياء، سيدي عمر يغطيني بجناحك، وهنا الجناح معناها فيه رمزية، جناح الحماية، جناح الاحتماء بالولي.
0: تخدم نسوي على الأرواح، تكسير أرواح، تجيب حنة، تجيب سويك، تجيب لبسة، تجيب كل شيء، هي نعم نعاون ونقدوا لديا نغطواتنا وفراشياتنا كل شيء من البرنوس، كل شيء كل شيء بكري نحف البرانيس ونبيعونا ولبس علينا.
3: هو المراب طبيعتها في الدار تنسج، وكان أكثر من منسج يكون في الدار الوحدة، على خاطر إحنا ينسان تاعنا تاع جريد ما كانش تخرج للفلاحة، كانت موجودة في دارها تنسج البرنوس، وبعد ما يتنسج يجي الراجل يهزه للنقي ينقيه باش يرجع أرطب ومعناها قابل للاستعمال. النقي واللي يهزه لسوق اللفة، كان في سوق الرباع كانوا معروفين تجار غادي يهزوا اللفة بعد تالي يتنقلوا بها لداخل الجمهورية وإلا للعاصمة باش يوزعوا المنتوج هذاك. والمرأة كانت تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد متاع دارها، اللي هو الراجل كان احنا يما ما نقولوش الملاك نقولوا الشريك، كان يستنى في الخمس نتاعها من العام للعام باش ينجم يوفر المصروف متاع دارها. أما المرأة كانت هي يوميا تخدم البرنوس ويتباع، وهذاك مصروف العام يتسمى، والراجل باش يجازي المرأة متاعها آخر العام كي نقولوا في الخريف احنا بعد ما يبيع الغلة متاعها يولي يهديها هيك حلية متاع ذهب، معناها كما هدية على المجهود اللي هي وقفت معاه وسانداتها العام الكامل. كما ثم مثال شعبي يقول توزر توزار جالها حزار بيعها وشراها في حجور نساها، معناها توزر توزار أنا تجي الناس تزورها ورجالها حزارة ما يخلوش نساها تخرج البرة، وبيعها وشراها في حجور نساها، أنا نساء تنتج وتبيع وفي الأخر الرجال معناها يجيب لك الحجر متاع الذهب على المجهود متاعها اللي عملتها معاه.
1: هي صناعة يدوية في طريقها إلى الاندثار، لكن البرنوس يبقى هوية ثقافية بتفاصيله الراسخة في الذاكرة. الجرداش، الخلالة، القيام، المشط والسداية هي صناعة أصلية تأبى النسيان.
2: هو رمز من رموز الإكساء التقليدي التونسي. تراجع الآن البرنوس بكثرة، ضرورة الاعتناء به، ضرورة تشجيع الإبداع فيه من جديد لكي يقع الاستلهام منه واستخراج منه بعض القطع التي تضاهيه والتي تكون مقبولة وتتماشى مع العديد من الأعمال اليومية اليدوية أو حتى المكتبية أو المهنية، ويدمج ويبعث من جديد لكي تتواصل هذه المهارات وهذه التقنيات.
3: بالنسبة لوقتنا الحالي وشيء يغيظ بصراحة، منتوج هذا تقريبا قاعد ماشي للانتظار، قلة قليلة من النساء الكبار اللي هم مازلت عندهم الصنعة هذية، عزوف للشباب على صنعتنا. حاليا فما طلب للمنتوج هذايا للبرنوس الجريدي، نحاولوا قاعدين نبحثوا على نساء تخدم وتعلم شباب جديد باش نحافظوا على الصنعة هذية اللي كانت في وقت من الأوقات معروف في الجمهورية التونسية، البرنوس الجريدي والحرام الجريدي والمقردش اللي هو معروف كان في بر الجريد. نتمنوا ان

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
1: البرنوس الجريدي، إعداد وتقديم وحيدة مبارك، هندسة الصوت عبد المبين مولا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يساقون إلى الجنة جماعات؟ هم الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته، يساقون إلى الجنة زمرا أي جماعات، حتى إذا جاءوها وشفع لهم بدخولها فتحت أبوابها فترحب بهم الملائكة الموكلون بالجنة، يحيونهم بالبشر والسرور لطهارتهم من المعاصي، قائلين لهم سلام عليكم طابت أحوالكم فادخلوا الجنة خالدين فيها. بيان يشرح الصدور بالنسبة لحال المتقين الذين يساقون إلى الجنة جماعات مرتبة حسب ترتيب طبقاتهم في الفضل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. والسوق هنا هو سوق إكرام، سيق الذين اتقوا، أي أن الذين يتقون الله ويتخذون التقوى وقاية من عذاب الله هم هؤلاء المعنيون بالسوق إلى الجنة. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله، تخشى

نواصل مع بيان معاني الآية. يقول عز وجل: حتى إذا جاءوها، أي جاءوا الجنة بعد العبور على الصراط، وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا لها من تحية عظيمة! إن أهل الجنة إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، يحبسون قليلا حتى يشتد شوقهم إليها. يحبسون إلى متى؟ إلى أن يظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع عند الله جل وعلا، أن يفتح أبواب الجنة لأهل الجنة فتقبل الشفاعة وتفتح الأبواب، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وفي لفظ لمسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والمتقون حين يدخلون الجنة تستقبلهم الملائكة وتسلم عليهم بهذه الكلمات: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم، هذا هو سبب الفوز، هذا هو سر الفلاح. طبتم، أي طابت أعمالكم في الدنيا فطاب مثواكم اليوم. طابت أعمالكم وأقوالكم، وطابت أخلاقكم وخصالكم، طابت سيرتكم وسعيكم، فطاب مثواكم وجزاؤكم. كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وسبيل أهل الجنة الطيب من كل شيء، الطيب في العمل وفي الكلام، في النيات، في الاعتقادات، في المعاملات، في العلاقات. فلنطيب قلوبنا بمعرفة الله تعالى حق معرفته، والاشتغال بحبه وحسن عبادته، والاعتراف بمنته، ولنلهج بشكره والإكثار من ذكره. فلا يصعد إلى الله تعالى إلا الطيب من القول. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وأعاننا على البر والتقوى.

دنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. نسألك يا الله يا رب العرش العظيم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليها. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، وأن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن تعافنا وتعفو عنا، وأن تهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، برحمتك نستعين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، لك الحمد. اللهم أجرنا من عذابك وأدخلنا جناتك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أنعم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الآجال المحددة. تعزز المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف بتجهيزات ومعدات علمية جديدة مخصصة للأشغال التطبيقية لطلبة الهندسة الطبية، وذلك في إطار تدعيم منصاته البيداغوجية وبهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز الجانب التطبيقي. تنفذ مختلف بلدية ولاية جندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة حملات نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة هذه المؤسسات. دعت غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي أصحاب المؤسسات الصناعية المختصة في النسيج بولايات الشمال الغربي للتسجيل بالمشاركة في المعرض الدولي للحرير والقماش الذي ينتظم أواخر شهر أكتوبر القادم بالعاصمة القاهرة، وذلك بهدف إبرام شراكات في هذا القطاع ومزيد ترويج منتجاتهم. اتفقت إيران وعمان على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، حسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية اليوم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكاف.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح، خليك معنا.

صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمعينا في صبحيتنا لليوم عبر موجات راديو الكيف في نهار الأحد. بطبيعة أولى منوعاتنا الصباحية، صباحنا رباح اللي تبدأ معكم من تويكة حتى للعشرة. نقول إن شاء الله نهار الخير، نهار البركة ونهار الفرحة والسعادة الكل مستمعينا. برشا برانشي معنا يسمعوا فينا، فايقين على بكري، اللي مول في فيق على بكري، اللي عنده خدمة، اللي قصد طريق. ونقول لكم الكل إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله نهايركم من أسعد الأيام. نصبح على أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف، زاد كيف كيف نقول صباح النور لزملائي اللي معايا في تأمين الحصة الصباحية هذه، كل من نزار لهرهي على الكونسولات، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم أمنة من أمام الميكروفون. مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين، ونعود نرجع مع اختياراتنا الغنائية في صبحيتنا.

0: صباح الخير، صباحك يبدا معانا على موجات اذاعه الكيف.
1: واحنا معكم حتى للعشرة نتاع الصباح في صباحنا رباح. مرة أخرى نقول لكم صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. بتبيع برشا موزيكا بين الأغاني التونسية والأغاني الشرقية، نحاولوا لبي ورذي والأذواق اللي معنا إلى جانب متابعتنا وأركاننا اللي استنستوا بها. أولى الأركان تكون الانطلاقة مع أحوال طقسنا لليوم. الحمد لله يا ربي أنعم تفزد. البارح كنا رينا انخفاض كبير في درجة الحرارة، نسمة تعمل 66 كيف. العبيد الكل البارحة رقدت مرتاحة. دونك اليوم كيفاش باش يكون طقس لحد اللي يوافق 13 سبتمبر 2026؟ كيف باش يكون طقس ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. تتراوح الحرارة القصوى بصفة عامة بين 26 و 32 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما توصل ل 36 درجة بأقصى الجنوب. الريح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل. دونك هذه قراءة عامة. في انتظار أكثر التفاصيل بعد سويعة من تويكا في أولى المصافحات اللي تكون مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

لورد كاش، في صباح الخير. توصلنا ل 32 دقيقة بعد 6 مرة أخرى. احنا زيدا نقول لكم صباح الخيرات، طريق سليمان، نتمنوه لكل مستعملي الطريق في الصبحية هذية وفي الأيامات الجاية. نتمنوا زيدا كيف كيف نهاير مزيان وبداية أسبوع تكون موفقة للجميع، خاصة كما نعرفوا نهار الثلاثاء اللي وافق 15 سبتمبر العودة المدرسية، اللي إن شاء الله تكون عودة ميمونة، نتمنوا فيها النجاح والتوفيق لكل تلميذات في كل المراحل الدراسية ولكامل الأطر التربوية. نمشي وركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 13 سبتمبر، برشا أحداث صارت. لكن قبل ما نمشي ونحكي شوية في الأحداث، نعرفوا أنه 13 سبتمبر من بين الأيامات بطبيعة اللي فيها العديد من الأحداث اللي صارت، اللي ترجعنا بطبيعة للتاريخ شنو اللي نجم يكون. وانا ديما نقول انه التاريخ بطبيعة يحفظ والتاريخ يكتب ويؤرخ. نرجع شوية للأحداث نتاع شهر سبتمبر. في نهاير كيما اليوم نبدأ بعام 1882، كيما اليوم صار فيه هزيمة عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. نمشي شوية العام 1940، من تاريخ اليوم القوات الإيطالية تغزو مصر، وهذا أثناء الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة لعام 1943 من تاريخ اليوم صار فيه تنصيب شيانغ كايشي اللي هو رئيس لتايوان. ونمشوا لعام 1968 كما اليوم ألبانيا تنسحب من حلف وارسو. نختموا الأحداث بعام 1993، ياسر عرفات وإسحاق رابين يوافقوا على اتفاقية أوسلو القاضية بمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي على الأراضي الفلسطينية. المواليد العديد من الشخصيات المعروفة اللي ولد في تاريخ كما اليوم، عنا من عام 782 ميلادي ولادة المأمون اللي هو خليفة عباسي وابن هارون الرشيد. نمشوا شوية لعام 1860 ولادة عسكري أمريكي جون بيرشينغ. نمشوا لعام 1877 ولادة الرحالة الألماني فيلهلم فيلشاندر. ونمشوا لعام 1924 ولادة إبراهيم صعفين اللي هو ممثل مصري. ونختموا بولادة الفنانة التونسية منى نور الدين اللي مولودة كما اليوم من عام 1936. الأعياد والمناسبات يوافق اليوم العالمي للقانون 13 سبتمبر. دونك هذه فيما يخص ركن حدث في مثل هذا اليوم. أكيد احنا مازلنا معكم، مازلنا مع اختياراتنا الغنائية. نرجع شوية آخر بطبيعة في ركن نصيحة ليك لليوم، نسمو الأغاني اللي اخترناها تكون معنا. خلينا نسمو عبد العزيز محمود في مزوق يا ورد، هدى سلطان في حلوة الورد وجمال الورد، ورجعين معكم. We'll be right back.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

الورد ألوانه الأحلوة ومنظره المزيان وريحته البنينة، شكون ما يحبش الورد؟ وردة فوق طاولة وإلا هدية وردة مزيانة اللي عندها العديد من الرمزيات الكبار. على كل مكملين احنا معاكم مرة أخرى، نقولوكم زيدا يصبح الورد والفل والياسمين والحاجات المزيانة الكل. في ختام سويعتنا الأولى خلينا نختمو بركن نصيحة ليك. اليوم نصيحة ليك مش نحكي على نوع من أنواع الغلال اللي موجودة تويكا في الأسواق انت، يعني الغلة هذه تتميز اللي هي غلة طبيعية بيو من عند ربي، تخلق من غير لدويات لتعب لحتى شيء، واللي هي الهندي وإلا التين الشوكي اللي يرجع الموطن انتع الغلة هذه لقارة أمريكا، تحديدا للمكسيك وجنوب الولايات المتحدة وجزء من أمريكا الجنوبية. أول ما زرعوه الهنود الحمر واعتمدوا عليه قبل وصول الأوروبيين اللي دخلوه تبيع على أوروبا، وبعدها انتشر إلى بقية دول العالم. برشا فوائد في الغلة هذية، وفيها العديد من الفيتامينات. قبل كل شيء هي ثمار تنتمي للصبار، نوعية من أنواع الصبار. من بين الفوائد يعني العديد كما قلت من الفوائد، دونك باش نحاول نركز على أهم ما فما. أول حاجة تنظيم مستويات سكر الدم. علاش؟ على خاطر إذا كان ناكلوا كعبة وإلا كعبتين التين الشوكي، هذا يعاون في تخفيض مستويات السكر في الدم بمعدلات تتراوح بين 96-48 و17، زيادة كيف يمكن من خفض فرص الإصابة بمرض السكري. هو زيادة يحسن صحة الجهاز الهضمي. علاش؟ على خاطر فيه كمية كبيرة برشا من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة. دونك إذا كان ناكلوا كعبتين ثلاثة باش يساهم هذايا في تنظيم القولون وتحسين صحته، الوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الهضم والإخراج، خفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي كما قرحة المعدة وغيرها. زيادة كيف التين الشوكي حسن صحة القلب والشرايين، على خاطر غني بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الهامة لجهاز الدوران. يمكن من خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، كيف يخفض من ضغط الدم المرتفع، يقي من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب. هو زيدا التين الشوكي يساهم في تقوية المناعة، وهذا على خاطر موجود فيه ومحتوي على كميات عالية من الفيتامينات كما فيتامين جيم فيتامين اش، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة اللي تحسن من عملية الأيض، تحسن زيدا من الوقاية من تأثير الشوارد الحرة، زيدا كيف تخلص الجسم من السموم. ومن بين زيدا الفوائد انه يقوي العظام والأسنان، على خاطر فيه مركبات كيميائية تعاون في الوقاية من الالتهابات اللي تنجم تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض كما التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة. من بين زاد الفوائد الأخرى اللي نلقوها في التين الشوكي وإلا الهندي، هو المساعدة في خسارة الوزن الزائد، يخفض فرص إصابة الكبد بالأمراض، يقلل من عدد النوبات نتاع الشقيقة، ونعرفوا برشا يعني من الحكاية هذية، يخفف زيادة من أعراض المرافقة للمتلازمة السابقة الحيض. يعني برشا فوائد كبيرة في الغلة هذه اللي هي غنية بالماء بالبروتينيات بالألياف الغذائية، كالسيوم الحديد المغنيسيوم الفوسفور البوتاسيوم الصوديوم الزنك وغيره من الفيتامينات والألياف اللي موجودة في الغلة هذه. لكن ديما نقولوا انه ما نكثروش، ما نفوتوش كعبتين ثلاثة كعبات، ما ناكلوش برشا، خاطر اذا كان نزيدوا يعني في العدد اللي منصوح به هذا باش يكون عنده العديد من الاضرار في عوض الفوائد. وديما اي حكاية ناكلوها بانتظام وباعتدال، واكيد نتمنى والصحة للجميع.

تمام السابعة. مستمعينا الكرام، تحية صباحية طيبة. تعزز المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف بتجهيزات ومعدات علمية جديدة مخصصة للأشغال التطبيقية لطلبة الهندسة الطبية، وذلك في إطار تدعيم منصته البيداغوجية بهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز الجانب التطبيقي. تنفذ مختلف بلدية ولاية جندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة ومتطوعين حملات نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعداداً للعودة المدرسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم. دعت غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي أصحاب المؤسسات الصناعية المختصة في النسيج بولايات الشمال إلى التسجيل للمشاركة في المعرض الدولي للحرير والقماش والذي ينتظم أواخر شهر أكتوبر القادم بالقاهرة بهدف إبرام شراكات في هذا المجال. تتواصل بعين دراهم الأيام المفتوحة حول صناعة الفخار ضمن مشروع نبض الأرض، وتنجزه جمعية دعم الاستثمار والتنمية ويموله الصندوق العالمي للطبيعة. اتفقت إيران وعمان على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها حسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أمس نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف ديما معك.

0: رجعنا معكم، اهلا وسهلا بالجميع مره اخرى. نقول صباح النور للناس اللي التحقوا بينا تويكا وقيت باش نمشي والاولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد. سليم اهلا وسهلا بيك، نهارك زين.
1: صباح الخير، كيف مستمعين ذات كيف؟
0: مرحبا سيدي. دونك خلينا معاك ناخذ اخر المعطيات والمستجدات فيما يخص احوال طقسنا، وقبل كل شيء نقول الحمد لله يعني على البروده اللي البارحه حسيناها في مدينه الكف.
1: صحيح، كنا حاسين بالطقس بارد، هذا نتيجة وصول الرياح الشمالية ساهمت في تلطيف الأجواء وساهمت زادة في نزول الأمطار. الأمطار شملت خاصة مناطق الجنوب، كانت بكميات متفاوتة، وصلت حتى 22 مليمتر في دقيش. بقيت مناطق ما تجاوزتش 10 مليمترات. بينما اليوم زاد معني بالأمطار، معني المناطق الساحلية الشرقية معنية بالأمطار، تكون متفرقة، لكن بالجنوب الشرقي تكون وقتها رعدية وأحيانا غزيرة. والعشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. هوني نذكر ولايات القاسرين، قفصة وقبلي، معنية بالخلايا الرعدية مصحوبة بالأمطار وتساقط محلي البرد. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وتتجاوز 70 كيلومتر أثناء ظهور الشعب الرعدية.
0: واضح. أي
1: البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتطرف متموج بقية السواحل، بينما الحرارة في استقرار وتتراوح القصور بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بقية الجهات. اليوم صلاة جيت الكيف سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى، سريانة 29 درجة، وجندوبة 30 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للويمات الجاية كيف تقعد بعض الأمطار المتفرقة على السواحل الشرقية وبقية المناطق، يكون فيها سحب عابرة وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.
0: واضح، مشكور سليم، يعطيك ألف صحة على التفاصيل هذه. دونك نقولوا إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث النافع. وبالنسبة المزيانة نسمة اللي بيرح برشا ناس يعني يشكروا ويمجدوا في نعمة ربي اللي رقدوا مرتاحين. على كل ما زلنا معكم مواصلين مشوارنا في صباحنا ربي حتى العشرة، تحياتي ليكم الناس اللي فايقين معنا على فيكري برونشي عبر موجات راديو كيف. نقولوا زيدا مرة أخرى صباح الأنوار الخيرات على الناس الكل اللي معانا، مازلنا احنا معاكم. نمشي وشوية لاختياراتنا الغنائية ونرجع نعطوكم فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة في ربوع ولاية شمالنا الغربي.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صغارنا أمانة بين يدينا وأحنا السند الوحيد ليهم. سامبل كليك ومن تليفونك تنجم تتبرع وتعاون أكثر من 2500 صغير في قرى الأسواس. بقلب كبير أبعث مساج على 85 510 وأكتب أسواس. سعر الإرسالية دينارين.
3: السابعة ونصف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم من عناوين نشرة الإخبارية القادمة. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يقتني تجهيزات ومعدات علمية جديدة بهدف تحسين جودة التكوين. توصية لتأمين سلامة التلاميذ ومستعملي الطريق بمحيط المؤسسات التربوية بولاية الكاف. بولاية جندوبة حملات نظافة واسعة وأشغال صيانة وتهيئة للمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم برشا جديد اليوم معنا في اختياراتنا الغنائية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، صباح الأنوار والخيرات للناس اللي برونشي معنا تويكا عبر موجات راديو الكيف. كما قلنا نعملوا دوليشا فيما يخص الصيدليات المناوبة بولاية شمالنا الغربي طيلة الأسبوع هذايا من اليوم 13 سبتمبر حتى لنهار 19 سبتمبر 2026. الانطلاقة تكون بولاية الكيف، معتمدية الدهماني، صيدلية سامي الضهوي، سيرس محمد الهيشمي ريشي، لكسور خالد التناني، الكيف المدينة أسماء جعاودي، ألفة العروسي، سميرة برزقي، تجروين عبد الجواد الحمروني، ساقيت سيدي يوسف أميل بوغامي، قلعة سنان سيف الدين المسعودي، نبر من المزي، نمشي ولي وليه تبجع عن أبيجة المدينة، صيدلية محمد أني سليمة مات، برسق هايدي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل، في راس نصيري مجاز الباب وفي قزم، نفزة منجي العبيسي، ودزرقة نادية شلويتي. بالنسبة لولاية جندوبة بالريجية صيدلية أحسن غزويني، بوسيل محمد أنور بالحارث، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية، سيمي الجربي وحذيمي السريدي، تبرقى محمد بشير الخضراوي، عند راهم رضا ذيفلي، غار الدماء محسن زقتني، فرنانة هجر حمدي، نختمو بولاية سلينة، الروحية صيدلية هنون حسني، لكريم محمد تقية، برقو عصام بن عطية، بوعرادة محمد بن جيجي، سلينة المدينة أيمن مناعي، قعفور جلال الدين بن فرحات، كسرة يوسف المفداوي، مكثر عصام بوزيان. دونك هذية الصيدلية المناوبة في كامل ولاية شمالنا الغربي طيلة الأسبوع هذية. كما قلت مازلنا احنا معاكم حتى للعشرة في برنامجنا صباحنا ربيح، باش نرجعوا نحكيوا شويه في متابعتنا فيما يخص العوده المدرسيه بطبيعه الحال، واستراتيجيه جديده هذه لمراقبه صغيراتنا من مخاطر الادمان.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

رجعنا معكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل. نقول الحمد لله على نعمة البرودة، شوية نسمة الانخفاض اللي حسيناه ونعيش فيه من خلال درجات الحرارة اللي نقصت برابور يعني للبريود اللي تعديت، اللي كانت بريود صعيبة برشا عشناها الكبار والصغار. نعمة ربي واسعة، وإن شاء الله ربي يزيد يكرمنا بالغيث النفع. خلينا نمشي ونحكي شوية على المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، هذه اللي انطلقت عندها تويكا 3 أيام. هو برنامج اتصالي، الهدف منه الأطفال والشباب والأسر، يشارك فيه مختلف الوزارات والهياكل العمومية ووسائل الأعلام والمنظمات والجمعيات. بالخصوص وفي هذا السياق كان صرح المندوب العام لحماية الطفولة المنصف عبد الله أن البرنامج انطلق نهار 10 سبتمبر بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية، وهذه من خلال بث ومضات تحسيسية وأعداد ملفات وبرامج أعلامية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها. تتضمن المبادرة هذه تنظيم قافلة صحية نهار 29 سبتمبر في مختلف الولايات تحت شعار صحتك أولا. الهدف منها هو التوعية، التحسيس، وتوفير فضاءات للإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر، زادة خاصة في المناطق ذات الأولوية. وتنتظم القافلة هذه بالتنسيق مع وزارة الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. في شهر أكتوبر زادة كيف كيف بشكون فما تنظيم لتظاهرة تحسيسية تحت شعار ساعة وقاية في مختلف الولايات وخاصة في محيط المؤسسات التربوية. والهدف زاد من التظاهرة هذه هو توعية التلمذة والأسر بمخاطر المخدرات بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية. كما يتضمن زاد البرنامج تنظيم 5 ندوات دراسية نهار 22 أكتوبر بمعدل ندوة في كل إقليم لمناقشة سبل تعزيز الوقاية والتحسيس وفق خصوصيات الجهة. يشارك في الندوات هذه ممثلون عن مختلف الوزارات والشركاء المدخلين في مجال الوقاية من المخدرات. أما بالنسبة لنهار 28 أكتوبر تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم مفتوح بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة. الهدف من اليوم هذية هو خلق أنشطة لتوعية وتحسيس وتثقيف الصغيرات. وكان أكد زادة المنصف عبد الله أنه الطفل لا ينظر فقط باعتباره مستهدف بالرسائل الوقائية، لا بل يمكن أنه يكون زادة شريك في إنتاجها ونشرها. في الإطار هذية كان أعلن المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل عن مسابقة خاصة بالأطفال للإعداد لومضات تحسيسية حول مخاطر المخدرات مع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاجها. من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المسابقة هذه تحديدا نهار 30 أكتوبر 2026. نرجع للمندوب العام لحماية الطفولة اللي شدد على أن البرنامج يمثل مبادرة متواصلة وما هيش مجرد حملة ظرفية ومؤقتة، ووضح أن الومضات والأنشطة الموجهة للأطفال والأسر باش تستمر في الفترة المقبلة. كما ترتكز المبادرة هذه على مقاربة تشاركية تجمع بين الوقاية والتحسيس والدعم النفسي والتدخلات الصحية والأمنية مع ضرورة إشراك الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة في مواجهة مخاطر المخدرات. احنا نقول ان شاء الله ربي يحمي الصغيرات الكل والتلمذات الكل. واحنا يعني كنا رينا المخاطر الكبيرة نتاع المخدرات اللي قاعدة تدور سورتو في المدارس، في المعاهد، يعني في المحيط الخاص بالدراسة. ان شاء الله ربي يحميهم، ديما نوصيو صغيرات يردوا بالهم. نثبتوا زادة من الاصدقاء اللي دايرين بيهم والمحيط نتاعهم بصفة عامة. وأكيد هذه جهود لازم تكون مبذولة من طرف العائلة، من طرف الإطار التربوي، الأمن، الصحة، الجهود كلها تتكاثف باش نحمو التلمذات ونبعدوا عليهم مخاطر استهلاك المخدرات. مكملين احنا معكم المشوار، نرجعوا بعد النشرة اللي عنا لليوم في تمام الساعة 8 ونكملوا معكم السويعتين اللي بقاولنا.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيراً.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يقتني تجهيزات ومعدات علمية جديدة بهدف تحسين جودة التكوين. توصيات لتأمين سلامة التلاميذ ومستعملي الطريق بمحيط المؤسسات التربوية بولاية الكف. بولاية جندوبة حملات نظافة واسعة وأشغال صيانة وتهيئة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. تفاصيل الأنباء. اقتنى المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف تجهيزات ومعدات علمية جديدة مخصصة للأشغال التطبيقية لطلبة الهندسة الطبية، وذلك في إطار تدعيم منصاته البيداغوجية وبهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز الجانب التطبيقي. مدير المعهد أنور بن خليفة يضيف:
3: عمل المعهد بتاعنا على تعزيز تجهيزات بخبيره العلمية والبيداغوجية باقتناء مجموعة من المعدات الحديثة الموجهة أساسا إلى الأشغال التطبيقية لطلبة التكوين الهندسي مجالات الفيزياء الحيوية للإشعاع والأجهزة الطبية والتصوير الطبي. ومن بين التجهيزات اللي تم اقتنائها جهاز لتصوير بالصداء فوق الصوتي، هذا يمكن طلبتنا من إجراء أعمال تطبيقية تساعدهم على فهم المبادئ الفيزيائية للتصوير بالصداء. أيضا تم اقتناء نظام لقيس جرعات الأشعة الصينية، وهذا جهاز يمكن الطلبة من إجراء أشغال تطبيقية حول قياس وتقييم الجرعات الإشعاعية ودراسة العوامل المؤثرة في الجرعة. من المنتظر أنه في الفترة القادمة جينا مجموعة أخرى من التجهيزات العلمية الموجهة إلى مخابر الآلية والتحكم الآلي والإنسترومنتاسيون ميديكال والإلكترونيك أنالوجيك والنوميريك. تساهم هذه التجهيزات الجديدة في تطوير الأشغال التطبيقية في معهدنا وتعزيز الجانب التجريبي في التكوين وتمكين طلباتنا من التعامل المباشر مع تقنيات ومعادات متطورة مرتبطة بمجال تكوينهم.
1: واستعدادا للعودة المدرسية، انبثقت عن جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية الكاف جملة من التوصيات لتأمين أفضل الظروف لضمان سلامة التلاميذ ومستعملي الطريق، بالخصوص تعزيز المراقبة المرورية بمحيط هذه المؤسسات وتنظيم حركة الجولان أمامها. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور العقيد أيمن الحكيمي ومزيد من التفاصيل.
4: أهم التوصيات: العمل على تنشيط وتفعيل نوادي السلامة المرورية داخل المؤسسات التربوية، تعزيز المراقبة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج، تنظيم حركة الجولان أمام المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية لتفادي الاكتظاظ وتسهيل عملية التنقل خاصة داخل المدن، إكمال وتعزيز التشفير المروري وممرات المتراسلين بمحيط المؤسسات التربوية، تكثيف المعاناة الميدانية لمحيط المؤسسات وتحديد النقاص والتدخلات المستوجبة، تركيز مخفضات سرعة مطابقة للمواصفات القانونية في النقاط ذات الكثافة المرورية العالية وخاصة أمام المؤسسات التربوية، تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة التلاميذ والأولياء ومستعملي الطريق حول قواعد السلامة المرورية.
1: كثفت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالشراكة مع عدة أطراف حملات المراقبة الصحية لسلامة المستلزمات المدرسية ومطابقتها للمواصفات الصحية وعدم احتوائها على مواد كيميائية مضرة بالصحة. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني:
5: قمنا بحملة جهوية شاملة وثلاثة معتمديات شملت الحملة اللي هي الكاف المدينة اللي هي التجرين والدهمان. الغاية الأساسية هي مراقبة معناها كل ما يعرض من الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية لصالح مواطنينا ولصالح تلامذتنا. ثاني حاجة ضمن حملة جهوية مشتركة فيها التجارة فيها الأمن فيها كل المتدخلين في نطاق الحفاظ على معناها صحة المواطن وكذلك الحفاظ على مواد معناها تستجيب للشروط الصحية والشروط معناها المطلوبة، وبالتالي مستمرين في نطاق معناها أول حاجة التوعية والتحسيس، ثاني حاجة كذلك في رفع المخالفات إن وجدت. لحد الآن فماش حاجة منها تمثل خطر على صحة أبنائنا أو بناتنا، مستمرين في المراقبة وكذلك في التوعية والتحسيس، ونتمنى يوم من السلامة لكل طلبتنا وكل تلامذتنا.
1: تنفذ مختلف بلدية ولاية جندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة ومتطوعين حملات نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة هذه المؤسسات. وفي الإطار ذاته ذكر المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي في تصريح إعلامي أنه تم دعم عدد من المؤسسات بمعدات جديدة فضلاً عن تجهيز المدارس الجديدة على غرار المدرسة الابتدائية الانطلاقة بمعتمدية فرنانة والمدرسة الإعدادية جاب الله بمعتمدية تبرقة، والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال في منتصف شهر نوفمبر القادم بعد استكمال أشغالها. طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة وزارة الفلاحة والموارد المائية بجدولة ديون مجامع مياه الري التي تقدر ب 37 مليون دينار وتوحيد التسعيرة لتمكين فلاحي المناطق السقوية من القيام بأنشطتهم وإنجاح الموسم الفلاحي وفق رئيس الاتحاد لطفي الجمازية.
6: المديونية هذه هي في الحقيقة قيمة نتاعها تقريب في حدود 37 مليار. عندنا في جندوبة حوالي 26 مجمع، وقع الاتفاق معنا على 13 جلسة. شنو الهدف منها؟ يحضر فيها المدير الفني ويحضر فيها رئيس المجمع، ونحاول نعالج المشاكل المتأتية منها من جراء المديونية هذه. التعريفة هذه تقريب منذ 2022 معناها ما وقعتش زيادة معناها في مياه الري، حيث كان المترو كوب أنذاك يتباع معناها من المندوبية للمجمع ب 111 فرنك، والمجمع يبيعوا للفلاحة ب 140 فرنك. المندوبية ارتأت وأن الكلفة هذه معناها ما عادش تغطي معها المصاريف، اقترحت معها زيادة. اتفقنا في النهاية وأن المندوبية باش تبيع الماء للمجامع في حدود 140 فرنك، والمجامع هي باش توظف تسعيرة حسب ميزانيتها. التسعيرة اللي اقترحت معناها من 170 حتى 200 معناها 30. التسعيرة هذه حبيتها تكون معناها تسعيرة موحدة للفلاح الكل. طلبت وأن التسعيرة هذه يلزم يقع إعادة النظر فيها لتوحيدها حتى لا نخلق معناها مشكلة معناها بين المجامع معناها والفلاحين.
1: تختتم اليوم الأيام المفتوحة حول صناعة الفخار التي تندرج ضمن مشروع الأرض وتنجز هي وجمعية دعم للاستثمار والتنمية ويموله الصندوق العالمي للطبيعة. دعت غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي أصحاب المؤسسات الصناعية المختصة في النسيج بولاية الشمال إلى التسجيل للمشاركة في المعرض الدولي للحرير والقماش الذي ينتظم أواخر شهر أكتوبر القادم بالقاهرة، وذلك بهدف إبرام شراكات في هذا القطاع ومزيد ترويج منتوجاتهم. رئيس الغرفة شريف اللشنانية:
7: الغرفة انطلقت في ترويج لهذه التظاهرة فرصة للرجال الأعمال والمؤسسات سواء للتصدير أو للتوريد من البضاعة اللي باش نلقاها في المعرض هذا. هو المعرض دورته الثامن، ونعرفه مشهورة الحقيقة منذ زمان في موضوع النسيج. دعوة من غرفة إلى مؤسسات خاصة اللي عندها علاقة بالخياطة وبالنسيج إلى آخره أن تتصل بالغرفة حتى معناها نقوم بالإجراءات، لأنه مشاركة لابد وزيارة لابد من تأشيرة لتكون لأول مرة بعد من الشمال الغربي تمشي إلى القاهرة باش تشارك سواء لإبراز ما تنتجه المؤسسات في الشمال الغربي أو الاطلاع على موجود في المعرض لقصد ربط علاقات تجارية وعلاقات تعاون وتبادل وشراكة مع الإخوة.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يقتني تجهيزات ومعدات علمية جديدة بهدف تحسين جودة التكوين. توصية لتأمين سلامة التلاميذ ومستعملي الطريق بمحيط المؤسسات التربوية بولاية الكفاء. في ولاية جندوبة حملة نظافة واسعة وأشغال صيانة وتهيئة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. نهاية النشرة، نلتقي بإذن الله.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
11: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
10: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
11: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
10: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
11: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
10: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
11: بكل الألوان،
10: بكل الألوان.

صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الأحد 13 من سبتمبر. البداية بكؤوس الإفريقية، وتأهل كل من نادي إفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي للدور الثاني من كأس رابطة الأبطال، والكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم من نادي إفريقي تعادل في باماكو مع فريق جوليبا المالي 2-2، وتأهل بفوزه في الذهاب بهدف مقابل صفر. سجل كوياتي دقيقة 17، عدل صدق قديدة دقيقة 18، أرابا دقيقة 50 لفريق جوليبا، وعدل تادوسن كانغ للنادي الإفريقي في دقيقة 75، وتعادل مستحق للنادي الإفريقي يتأهل عن جدارة إلى الدور الثاني لمواجهة نادي مازمبي الكونغولي الديمقراطي في لوبومباشي 17 أكتوبر، وفي رادس يوم 24 من أكتوبر. من أبرز مباريات الدور الثاني، الجيش الرواندي الزمالك المصري، أورلاندو بيراتس مع أفريكانز الناميبي، فريق أرانجرز النيجيري يستضيف مولودية العاصمة الجزائرية في انتظار المقابلات الخاصة بالدور الأول واللي باش تكون اليوم. الترجي الرياضي الجرجيسي كذلك انهزم البارح أمام فريق ريوبارز الفريق السنغالي ديامبارس السنغالي بنتيجة هدف مقابل صفر، وضمن التأهل للدور الثاني لمواجهة ريال باماكو المالي. فريق الترجي الجرجيسي كان فاز ذهابا في ملعب طيب مهيري بصفاقس 3-1 في انتظار الفريق الرابع التونسي اللي ممكن يتأهل للدور القادم، باعتبار الترجي متأهل، نادي إفريقي متأهل في دور الأبطال، والترجي الجرجيسي في كأس الكونفدرالية. اليوم نادي صفاقس يواجه شوتينغ ستارز النيجيري بداية من الساعة 6 مساء في ملعب طيب مهيري بصفاقس، ومطالب بردة فعل بعد هزيمة الذهاب بنتيجة هدف مقابل صفر. الدفعة الأولى مقابلات الجولة الرابعة لبطولة رابطة الأولى لكرة قدم، فوز مستقل مرسى على النجم الساحلي 1-0، هزيمة أمل حمصوصة أمام الملعب التونسي 3-1، وتعادل الاتحاد المنستيري مع اتحاد بنغردين 3-3. اليوم الأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيط الدير، حكم الصادق السلمي أمير رصيف في الفار، نادي حملا فالترجي الرياضي أيمن نصري وحسن النيلي، وشبيب عمران مع نجم التلوي محمود قصيعة حكم، وحمزة جعيد في تقنية الفار. مباريات البطولة الثانية الرابطة الثانية لكرة قدم تدور على دفعتين، نهار السبت المجموعة الأولى ونهار لحد 20 سبتمبر المجموعة الثانية، واللي فيها أولمبيك كيف 3:30 في ملعب طريق بوليفا يستضيف اتحاد قصور السيف، وفي القيروان الشبيبة القيروانية مع جندوبة الرياضية. زوز فرق كانوا تعادلوا البارح في ملعب جندوبة، أولمبيك كيف وجندوبة الرياضية 1-1، جعفر الزريبي لجندوبة الرياضية، وعدل علاء الدين قيس في ضربة جزاء لأولمبيك كيف. قرعة الدور الأول لكأس تونس لكرة قدم الخاص بفرق الرابطة الثالثة المستوى الأول، المجموعة الثانية نجم فريانة مع اتحاد سليانة، مل حفوز يستضيف النادي المجازي، تالا الرياضي مع اتحاد بوسالم، نسر جلمة مع الترجي الكريبية. الجولة الأولى للبطولة، النادي المجازي يستضيف مل حفوز، نادي حاجب العيون مع نادي الدهماني، تالا الرياضية مع ترجي الكريم، نادي ماكثر نجم فريانة واتحاد سليانة، اتحاد بوسالم. دور الأول للكأس يتلعب نهار 17 و18 أكتوبر، ومباريات البطولة تنطلق نهار 24 أكتوبر المقبل. تركيبة الإطار الفني لاتحاد سليانة تكون من إلياس الزريبي مدرب على سياسي مساعد ومعد بدني، ومدرب الحراس قيس إبريك. اليوم تنطلق تحضيرات صافي رياضي بكسور للموسم الرياضي 2026-2027، تدريبات تكون في الساعة منتصف النهار تحت إشراف المدرب أيمن السلطانية. منتخبنا الوطني أقل من 17 عام في إطار تحضيراته لتصفية كأس إفريقيا فاز البارح في لقاء ودي ثاني على المنتخب الأردني 4-1 بعد تعادل في المقابلة الأولى 1-1. كرة اليد منتخبنا الوطني أواسط، للأسف خسر نهائي بطولة إفريقيا في كوت ديفوار أمام المنتخب المصري. شوط أول كان ممتاز لمنتخبنا، فاز فيه 14-11، والشوط الثاني تراجع المردود والمنتخب المصري عاد في المقابلة وفاز 31-29. بطولة النخبة والجولة الثانية، فوز الترجي على جمعية حماد 44-32، نادي إفريقي على المنزل الرياضي 34-24، النجم الساحلي على نصر طبلبة 32-27، نادي سقيط الزيت على اتحاد منزل تميم 39-25، وهزيمة بعث ابن خيار أمام جمال 28-27. اليوم اللقاء الأخير في 11 بين سبورتينج المكنين ومكارم المهدية. في أخبار لاعبين المحترفين خارج تونس، البطولة الألمانية البارح الياس سخيري أساسي مقابلة كاملة
مع كولن اللي تعادل مع فيردر بريمن 1-1، اعطى كرة الهدف الأول لفريقه. لوريون وطالبي أساسي مع تولوز تعادلوا 2-2 مقابلة كاملة لمنتصر طالبي. هدف جميل جدا لخليل عياري مع دانكيرك اللي فاز على متصدر البطولة سنتين 2-1 في الدرجة الثانية الفرنسية. هدف جاء في دقيقة أو في الشوط الأول، سجل هدف لول من تسديدة ممتازة وخرج في دقيقة 75. ميدلزبرا نورويش سيتي في الدرجة الأولى الإنجليزية، و 4-3 لميدلزبرا. نورويش سيتي شارك معه أنيس بن سليمان في الشوط الأول وخرج مع بداية الشوط الثاني. في البطولة البرتغالية ناسيونال ماديرا انهزم ضد ألفيركا 3-1 وشهاب العبيدي دخل في دقيقة 54 مع ماديرا. البطولة التركية ألانيا سبور وجوزيتي ب 2-2 وعمر بن علي كان أساسي حتى لدقيقة 60 مع فريق ألانيا سبور. في بطولة إفريقيا للكاراتيه في الجزائر، والمنتخب التونسي أرفع رصيده من الميداليات إلى 16 ميدالية، 5 ذهبية وفضية واحدة و10 برونزيات. أبرز مباريات البارح في الدوريات الأوروبية، في إسبانيا ريال مدريد فاز على فاليكانو 4-1، منها ثنائية لإمبابي. اليوم ختافي مع لا كورونيا 5.5 وقابلوا 3.4 ليفانتي. برشلونة في إنجلترا ساندرلاند ينهزم ضد أرسنال 2-0، ليفربول وفولهام 0-0. اليوم مانشستر يونايتد مانشستر سيتي في 4.5. في فرنسا اليوم ليل مع تروا وبريست في 8.4 مع البي جي. البارح لوريون تولوز 2-2، باري اف سي مع ليون 0-0، موناكو مع ستراسبورغ خارج ميدان 1-1. في إيطاليا لاتسيو وميلان 2-2، أتلانتا خسر من كاليري 2-1. اليوم نابولي في 5 مع بولونيا و 8.4 ساسولو مع جوفنتوس. في بطولة ألمانيا أوغسبورغ ليفركوزن 2-2، دورتموند بادربورن 3-0، كولن فيردر بريمن 1-1. واليوم لايبزيغ هامبورغ في 9:30 و 4:30 إلفسبورغ مع بايرن ميونخ. كمل ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والنهائي في السيدات لإيلينا رايباكينا الكازاخية اللي فازت على أرينا سابالينكا البيلاروسية 2-1. مجموعة أولى لسابالينكا 6-4، ثم 6-4 لرايباكينا، 7-5 لسابالينكا، والمجموعة الثالثة 6-3 لرايباكينا، أول بطولة لها في أمريكا المفتوحة. نهائي رجال يتلعب اليوم في 7 متاع العشية بين بن شيلتون الأمريكي وألكسندر زفيريف اللاعب الألماني. هذه آخر أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تيك.
5: مرحبا بكم في ركن هاي تيك. هاي تيك لليوم باش نحطوا رحال في الصين، باش نحكوا شويه على حادثه اثناء اختبار روبو شبيه بالانسان وين تحرك به بشكل مفاجئ، وكان هاجم المهندس اللي كان يختبره دون تسجيل اصابات. كما زاد كيف نفس الحكايه صارت في روسيا من خلال انتشار فيديو لروبو دخل في مواجهه مع احد الزبائن اللي كان موجود في المطعم بعد ما دفعوا بقوة. الحوادث هذه كانت أعادت النقاش وطرحه حول سلامة الروبوتات وقدرتها على التصرف بشكل غير متوقع. كيف باش نحكوا شوية على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اللي غزا العالم تويكا، وكان أكد الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك أنه دعا إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي وتحسين آليات التحكم فيه، وحظى الاقتراح نتاعو بتأييد من المسؤولين اللي معاه في الشركة هذية، واللي قالوا لازم ندرسوا مرة أخرى المقترحات اللي موجودة ونفهموا أكثر حكاية الذكاء الاصطناعي اللي ينجم يضر أكثر من اللي يفيده. نمشي شوية لعالم الهواتف القابلة للطي اللي تدخل في مرحلة جديدة بعد إطلاق هواوي وشاومي لهواتف قابلة للطي، ولت المنافسة أكثر وأكبر خاصة في المجال هذي، خصوصا مع دخول أبل زادة كيف سوق الهواتف القابلة للطي في شهر سبتمبر. من المتوقع أنه زادة تكون انطلاقة جديدة لعدة هواتف أخرى قابلة للطي. الأسواق نتاعها باش تكون يعني من 1500 دولار حتى لل2000 دولار في السوق الأمريكية والأوروبية والإسيوية اللي باش يتم طرحها لأول مرة كما قلت في الشهر هذية. بطبيعة هذية أخبار هاي تيك لليوم، موعدنا باش يتبدل، موعدنا باش يكون كل نهار سبت، كل نهار أحد، ما عادش أحد كهو. دونك ربريك هذية متواصلة يوميا ومعايا أنا باش تكون كل ويكند
4: هاي تيك.
6: Mon amour.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا، توقيتنا 32 دقيقة تويكا بعد 8. أهلا وسهلا بالجميع، صباح الأنوار والخيرات الناس اللي التحقوا بينا تويكا. خلينا نمشي شوية للعالم النجاحات، النجاحات الطبية. نعرفوا ما شاء الله تونسنا زاخرة بالكفاءات والقدرات الطبية والقدرات في جميع الميادين، هذه بطبيعة الحال شيء مستعرف به سواء داخل تونس وإلا خارج تونس. مش نحكوا على المستشفى اللي موجود في بنزرت، تحديدا مستشفى الحبيب بوقطفة اللي صار فيه عمليات وجد بالنجاح، وهي أول عملية لإعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه، وهذه اللي نجح في العمل هذه فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت، وكذلك بمشاركة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من خلال إجراءهم لعملية جراحية دقيقة ل مصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه، واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه، حيث استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة الأعصاب وطبيبة التخدير والإنعاش من المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة بنزرت، إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. تميز عمل الفريق الطبي هذية باستخدام تقنيات جراحية متقدمة وتطبيق بروتوكولات دقيقة لمراقبة حالة المريض قبل وأثناء وبعد العملية. نقولوا ربي يشفي الناس كل، ربي يحمينا، وإن شاء الله ديما متطورين في القطاع في الميدان الطبي وجميع الميادين والقطاعات. في نفس السياق باش نبقى مع عالم الصحة، كانت أعلنت البارح وزارة الصحة وفق بليغ أصدرته دخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار، حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفى الجهوي بتطاوين والمستشفى الجهوي بالكيف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وهذه كان بإشراف الفرقة الطبية وإجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات، يعني في المستقبل اللي تسهل الأمور برشا وباش تساهم التجهيزات هذه في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما باش تمكن من التدخل السريع والخدمات الأقرب للمريض. نقول إن شاء الله ربي يحمي الجميع ويشفي الجميع، ونتمنى أكيد الصحة لنا ولكل مستمعينا. مكملين احنا معكم المشوار ومازلنا بطبيعة مع بقية أخبارنا بعد شوية فيما يخص الأجندة الثقافية شنو عنا لليوم.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

مرحبا بكم مرة أخرى، ما زلنا معكم نمشي شوية لعالم الأخبار الثقافية في الأجندة الثقافية. نستهلوا خبيرنا اليوم بالدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي اللي كان انطلق نهار 2

سبتمبر وتم الاختتام نتاعو البارح. معليش باش نحكي عليه، على خاطر تحصل المخرج التونسي يوسف الشبي على زوز جوائز لدعم مرحلة ما بعد الانتاج على الفيلم نتاعو المقبل الجديد بلاء، ضمن الدورة 14 لبرنامج فاينل كات في البندقية. كانت انتظمت فعاليات البرنامج هذية اللي تم تخصيصه سنين لدعم مشاريع الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد الانتاج على امتداد 3 أيام من 6 حتى 8 سبتمبر 2026. باش يتم الإعلان في الدات هذه، أو تم الإعلان عن قائمة الفائزين البارح. دور أحداث الفيلم اللي فاز فيه المخرج التونسي يوسف الشابي بجائزة قيمتها المادية 1.6 مليون يورو. الأحداث تدور في الجنوب التونسي، تحديدا في توزر، وين يعيش زوزة ويما زيد وأنيس في بلدة زراعية على أطراف الصحراء التونسية، ويخدموا مع بعضهم في بستان نخيل، بينما يستعد زيد للزواج من هنا. يعيش أنيس اللي نهار بنهارو، ومحاول تبديد وحطو من خلال يعني الحانات، لكن كل شيء يتغير وقت يكتشف أنيس سوس النخيل الحمراء الأكلة للنخيل. الفيلم هو من إنتاج مشترك بين كل من تونس، فرنسا، قطر، السعودية وسلوفينيا. تحصل على دعم بقيمة 15,000 يورو من شركة لازر فيلم الإيطالية، بالإضافة إلى مبلغ 2500 يورو من مهرجان أميان السينمائي الدولي لإعداد النسخة الرقمية. تم اختبار مشروع الفيلم التونسي هذه ضمن 6 أعمال من الإنتاجات الدولية المشتركة القادمة من إفريقيا الشرق الأوسط. وبالمناسبة هذه كان فما عدة جلسات خاصة بالعرض واللقاءات المهنية مع موزع الأفلام وصناديق الدولية. كما تحصلت زادة المخرجة مشري إيكوا من جمهورية الكونغو الديمقراطية على الجائزة الكبرى، واللي هي جائزة الصندوق صندوق البحر الأحمر لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الانتاج، واللي قيمتها المادية وصلت 10,000 يورو عن مشروع فيلمها ماجي ماكامبو. وتحصل الفيلم على دعم من الأوتيكان لإنتاج موسيقى تصويرية أصلية والإشراف الموسيقي عليه بقيمة توصل من 10,000 يورو فما أكثر، بالإضافة إلى جانب خدمات التسويق والتوزيع العالمي من عدة شركات. كما تحصل المشروع على 5,000 يورو من صندوق البحر الأحمر باش يولي أحد أبرز المستفيدين من دورة العام هذية. حصد زيد الأردني باسل غندور 5 جوائز على الفيلم نتاعو الاحتلال والحال، وتحصل زيد على دعم بقيمته 15,000 يورو من استوديو وفابريكا. زيد كيف العديد من المخرجين اللي تحصلوا على عدة جوائز أخرى، كما الجزائرية صوفيا جاما اللي تحصلت زيد على جائزة فيما يخص الفيلم نتاعها ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة، زيد كيف نفس القيمة المادية اللي هي 10,000 يورو. وتحصل زيد المشروع على جائزة مهرجان الجونة السينمائي أو الجونة السينمائي بقيمة 5,000 دولار إلى جانب دعوة للمشاركة في منصة سينما الجونة. نال زيد المغربي علاء الدين الجم دعم بقيمة 5,000 يورو من المنظمة الدولية الفرنكوفونية عن فيلمه إلدواردو، في شكل استيراد لتكاليف الخدمات ما بعد الانتاج. ومن نسوش زيدة المخرج الاثيوبي أبراهام جيزهاني اللي تحصل على جائزة سينيماتيك أفريقيا لحقوق البث ودعم مالي بقيمة 2500 يورو من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي عن فيلم ميهال سيفاري. دونك هذه بالنسبة لأخبارنا الثقافية اللي حبينا نبدأ بها من خلال الحديث عن الجوائز في اختتام الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي. مرة أخرى نقول مبروك للمخرج التونسي يوسف الشابي اللي تحصل على دعم مالي ضمن برنامج فاينل كات عن مشروع الفيلم نتاعه بلاء. نرجعوا بعد الموجز نتاع 9 تسمونا في سويعتنا الأخرى في سبحنا ربيحة برموجات راديو الكافر.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
3: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أفادت وزارة الصحة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بدخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بذلك بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. تختتم اليوم بعين دراهم الأيام المفتوحة حول صناعة الفخار التي تندرج ضمن مشروع نبض الأرض الذي تنجزه جمعية دعم الاستثمار والتنمية ويمولها الصندوق العالمي للطبيعة. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسة الديوان، بالإضافة إلى 38 مطعما جامعيا بمختلف جهات الجمهورية، ذلك بمناسبة السنة الجامعية الجديدة. شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة كبار السن بمناسبة العودة المدرسية الجديدة في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله. في أخبار العالم، قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر نهار اليوم، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. قال مسؤولون إيرانيون أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وأنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاورتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم غد الاثنين. وختاما ذكرت وكالة البحث والانقاذ الاندونيسية في بيان لها اليوم انه تم الابلاغ عن فقدان سفينة ركاب اندونيسية تقل 243 شخصا بعد انقطاع الاتصال بها في بحر جاوة في وقت مبكر من اليوم وسط احوال جوية سيئة. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.
6: صباح نرباح
7: راديو الكهف.
6: راديو كيف.

0: رجعنا معكم مكملين المشوار في السويعة الأخرى والجزء الأخير من صباحنا رباح عبر موجة راديو الكيف. نسلم على كل مستمعينا، تحيتنا لكل مستعمل الطريق وقيت يا جماعة باش نمشيو العالم البستنا مع المهندس في الحياة أمنا القطري اللي تأمن لنا الركن هذية برشا نصائح ومعطيات. أمنا نهارك زين، مرحبا بيك.
1: زين أمنا نهارك صلو ياسمينك لجميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: يعيشك يا لله. دونك كما كنا نحكي في الكواليس، اليوم الموضوع مهم واللي هو قواعد أساسية من خلال الري، السقيان نتاع النباتات أو الأشجار نتاعنا. أكيد كل حاجة عندها القواعد نتاعها، فما اللي نعرفوها وفما اللي نجهلوها. ومعك أنت آمنة باش نعرفوا أكثر التفاصيل ونفهموا أكثر استفسارات نجمو نكونوا تسائلنا عليها وما لقيناش لها إجابة. نعطيك الكلمة.
1: عايشة كمونة. دونك اليوم باش نحكي على قواعد مهمة يلزمنا نعرفوها في خصوص الري، خاصة أنا قاعدين نتعدوا بريود نتاع رطوبة ياسر عالية، قاعدين نتعدوا زادة كيف كيف نتاع أمطار غزيرة جدا في وقت قصير، وانعكاسها على الأراضي نتاعنا هي صحيح الأمطار هذه ما نجمش تستفاد منها، الأرض ما تنجمش تستفاد منها خاطر على وقت قصير. كما نقولوا نحن تجي في وقت قصير بكميات غزيره، دونك الارض ما تنجمش تستوعبها وما تنجمش تقبلها فاشيلمون، على هذاك المعظم نتاعها ضائع.
0: واضح.
1: انا كمان يلزمنا نقروا لها حساباتها خاطر قاعده تجينا التساقطات ماهيش هكا هاو مطر، حتى البرد اللي قاعد يسيدي تسمى نوع من انواع التساقطات خاطر هو ماله الى كونسيتي نتاع ماء يبسا ثلج. دونك سولو زادة كيف كيف الجليدة أي حاجة تنجم تعطينا كونتيتي نتاع ماء. دونك ماذا بينا نقصوا، معناها ديما نقرا حسابنا أنو نقصوا من الري المفرط والمكثف، وماذا بينا نخلو العقلية نتاع إنسان وإلا نتاع فلاحة وإلا نتاع عباد تستحفظ على الماء. النباتات غالمات تستحق كميات معينة مضبوطة متاع الماء. كل نبتة عندها فيش اسمها فيش تكنيك، الفيش تكنيك هذه كان أقراوها بالكتاب بالكتاب. زيادة فما حاجة اسمها تحليل التربة يا إما
0: أي.
1: يعني مش عنا وش ما عناش بالضبط. فما تحليل الماء متاعنا، الماء متاعنا اللي عنا في الأرض نجمو نستخدموه للسقين ولا ما نجموش نستخدموه، معناها البياش نسبة الحموضة نسبة الملوحة هذه الكل لا يدخل في الإطار هذا. الماء ما هوش مغذي كهو، الماء هو عناصر غذائية في الأزوت الفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى والمعادن، هذه الكل لا يخلي النبتة تمتص الماء، يساعد في امتصاص العناصر هذه ويساعد النبتة أنها تستمتع بالعناصر هذه. اللي نسقي ماء ويركرك الماء، يعني الماء يجي من فوق ويركرك تلقى ستاغناسيون دو على الارض، دونك الارض نتاعي لهنا راهي مشبعه بالماء يا جماعه، وراهي مخزنه كميات نتاع ماء قادره انها تزود النبته لمده طويله. يعني مش على قد ما انت تسقي على قد ما الارض تجي تستوعب تستوعب تستوعب توصل لوقت معين يولي الماء يركرك الفوق. دونك هنا لازم تينا نفهموا اللي هي مخزنة كمية نتاع ماء قادرة تزود النباتات لمدة طويلة، والسقي في الوقت هذا راهو مضر خاطر راهي الجذور كائن حي ديما نرجع نقولها، وراهي تتنفس ومتحقق هواء ما بين حبيبات الترب. وبالطريقة هذه إذا كان باش نزيدها الماء راني باش نتسبب لها في الاختناق، باش نعرق الامتصاص العناصر الغذائية وتمرض الجذور متاعي وتولي المزروعات متاعي تموت. وهذا موجود برشا ومستفحل برشا على الميدان. دونك ماذا بينا بالطريقة، معناها هذه العناصر الغذائية المهمة كما النيترات وغيرها نجم تتجرف من التربة وتتغسل. ولهنا نحكو على فينومين نتاع الاكتفاش، يعني النبتة ما تستمتعش بالعناصر هذه، يعني انت تو تعطي كمية نتاع DAP اللي هو مفقود في الوقت الحالي مثلا، وتقع امطار كبيرة كما صاير تو، ولا انت تسقي كميات مكثفة وتسقي بطريقة غزيرة، راهو السميد هذيك ما تستحفظش به النبتة، ما تمتصش النبتة ويتغسل ينجرف مع حبيبات التربة ويولي عنا فينومين دو الاكتفاش.
0: واضح.
1: نفهم النباتات ماهيش طومب تاع ماء تستوعب الكميات نتاع الماء والكميات الزايدة معناها باش تقوي من الانتاج نتاعها لهنا راهي ولا تقوي من النمو نتاعها اكثر من طاقته الطبيعيه. بالعكس وقت اللي تقل الجذور وقت يبدا عندنا جذور مغرقه في الماء واللي الجذور نتاعنا ما تنموش بطريقه صحيحه ما تتطورش عليها ما تعطينيش نمو جذري قوي نجم نعملوا عليه باش يوصل للماء ويوصل للمناطق اللي فيها العناصر الغذائيه واللي لهنا انه زاد نزيد نساهموا في اشباع الارض بالماء والنباتات واللي تفرغ الخليه نتاع النباتات من الاملاح المعدنيه يعني الخليه نتاع النبات نتاعنا تولي فارغه واللي معظمها معبيه بالماء اكاها.
0: واضح.
1: دونك لازمنا زاد نقرا حساب الرطوبه في الارض اكثر من اللزوم راهي تشكل ظرف ملائم جدا باش تنجم تتكاثر الامراض الفطريه المستعصيه.
0: اي
1: كيما الفيزاريوم وغيرها من الامراض اللي نعانيو منها برشا واللي يلزمنا امنا نبدو ديما يقظين تجاه خاصه في الفتره هذه خاطر الفتره نتاع رطوبه عاليه امطار دونك هنا وعندنا طرف سخانه دونك هنا تساهم اكثر في انتشار الامراض هذه.
0: اي
1: دونك وقت اللي نعاين التربه نتاعي ماذا بينا زاد نشوفوا نراعوا رطوبة الفصول وإلا الفصل نتاعنا شنية نسبة الرطوبة اللي فيه خاصة مع التغييرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا. نحب نقول اللي زيادة الري رطوبة التربة فوق اللزوم هي عملية مضرة تؤدي الأضرار كما نقص مردودية وعديد متكاثر عديد الأمراض توصل حتى الموت المزروعات والأشجار وهدايا اللي نعانيوه برشا وقاعدين نشوفوا فيه برشا. دونك يلزمنا نحطوا ديما في بالنا أنه راهو يلزمنا نحطوا برنامج نتاع ري علمي حسب عمر الأشجار المزروعات المناخ والطقس نتاعنا. باش نحط الزراعات الكبرى اللي هي أكثر حاجة عندنا في الكيف آمنة.
0: أي
1: وموجودة في الكيف باش جندوبة سلينة معظم معناها بنزل معظم الضيف كنا نزرع الحبوب وكلنا عنا لتكنيك دو لا مونوكولتور سامحيني اللي هي أكثر حاجة أثرت على الأراضي نتاعنا وفقرتها منهجية تفقيرية للأرض الأراضي نتاعنا. دونك في الزراعات الكبرى وقت اللي تبدا مروية الري المفرط بالزايد على اللزوم وهذه العادة الخاطئة اللي عندنا نحن في الزراعات الكبرى المروية في مناطق مناطق معينة من البلاد التونسية تعطينا ديما قلة مردودية رغم اللي الري متواصل وفما معناتها يبدا محافظ على الأسمدة محافظ على الدورة بتاعو الفلاح لاهي بها أنا ديما المردودية ليميتي على خاطر تو سامبلومون قاعد يقوم بعملية الري المفرط والتربة نتاعنا تبدا متشبعة بالماء بالتالي تساهم في أنها تعطينا بلوكاج في امتصاص الأزوت واللي عنا اضطرار في المزروعات نتاعنا يعني المزروعات نتاعنا تبدا منظرها غير صحي وسليم. دونك اختناق الجذور وتبدا عنا عرقلة نتاع امتصاص العناصر الغذائية إذا كان استمر يعني أنه يزيد الفلاح يقول لك لا خذ نسكي هاي النبتة نتاعي صفراء خانتي نسكي خطر النبتة نتاعي ماهيش قاعدة تستفيد بالماء. دونك وعنا تغير كبير في التركيبة الكيميائية والميكروبيتية في التربة نتاعنا تعطينا في الأخر كنتيجة حسنية هو تسمم المزروعات بعض المعادن كما الحديد المنغنيز وتولي عنا عرقلة كبيرة في امتصاص عنصر الفوسفور خاصة في التربة الحمضية. يعني ريتي أنه مشكل بسيط
0: أي يعمل مشكل كبيرة برشا
1: يعمل مشاكل كبيرة برشا. دونك التغير الكيميائي والميكروبي اللي يقع يمنع الكائنات الدقيقة اللي حكينا عليها في التربة أبر لمطيك نحكو على كائنات بكتيريا نافعة نحكو على نوع متاع بكتيريا نافعة برشا في التربة. دونك لهنا تولي البكتيريا هذه ولا الكائنات الدقيقة هذه ما عادش عندها الكفاءة أنها تفكك الأسمدة خاصة الأزوتية وقت نحكي على الأمونيت وتخليها قابلة للامتصاص من طرف الجذور وإلى المزروعات. ولهنا نحكو على فينومين اسمه النيتريفيكاسيون. دونك في قدير العناصر الغذائية بالترشيح يعني التربة نتاعنا تتغسل كما كنا نحكو عليها من العناصر الغذائية وما تستقرش فيها العناصر المتحركة كما الأزوت تولي النبتة ما تستنفعش وما تمتصش العناصر هذه وتضيع الأسمدة هبائا. يعني لا يزيد ينظر النبت ولا يزيد الفلاح يخسر من مكتوب، وهاني نسمد ولا سمد ما يستنفعش
0: اي
1: به جميع واحد. دونك لهنا يلزمنا ديما نرجعوا للقواعد الأساسية، نرجع للمهندسين الفلاحيين الموجودين على الميدان في وكالات النهوض بالاستثمارات السلاحية، المندوبية الجهوية معناها للتنمية الفلاحية، لو دي سي بانو زاد كيف كيف يعطي برشا معلومات مهمة. دونك ماذا بينا نرجع ديما لأهل الاختصاص وما نسمعوش ها وجاري تقابل هالبسكير هكا وجاري تقابل
0: اي
1: هكا، خاطر راهي نجموا نكونوا جيران أما
0: اي
1: تصرف
0: كل تربة وخصوصيتها.
1: كل تربة وكيفاش، كل تربة متطلباتها، كل زراعة متطلباتها، انت زرع قمح وهو زرع شعير، دونك راهي تختلف من واحد لواحد. التقلقين الزايد ماذا بينا نحوه، نرجع ديما لأهل الاختصاص وأهل الذكر باش تكون عندنا معلومة علمية، رانا نحنا كي نعطوا معلومة تكون علمية. اش معناتها علمية؟ يعني مدروسة 100%، يعني كفاءتها ميدانية مثبتة وموجود عندنا مردودية نجم تكون مهمة. ولهنا ديما نحط في بال الفلاحه ولا حتى الناس اللي تسمع فينا، راهو الماء صحيح موجود، رانا النجم وتو ما عادش نحكوا على ماء موجود، خاطر ولينا نحكوا نوع معناها ولينا عنا عوام عن الاضطرابات، عن قله استغلال المياه معناها ونفاذ المواد الماديه نتاعنا المائية نتاعنا. دونك لهنا لازمنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في الكميات اللي عندنا، نستغلوها بذكاء ونستغلوها لصالح الأمن الغذائي نتاعنا ولصالح المستقبل صغارنا، خاطر أنا مش نحن الجيل الأخراني في البلاد، مازلت أجيال أخرى، متى بينا نعلم في عوض ما تكون طريقة لهدر المياه تولي طريقة لاستغلال المياه بطريقة سليمة ذكية وتتناسب مع متطلبات المناخ، مع الظروف الراهنة ومتطلبات النباتات والمناخ اللي عندنا.
0: مشكورة صديقتي إيمان القاتري المهندسة الفلاحية على التوصيات هذه، إن شاء الله ملتقانا الويكند الجاي بإذن الله وبرشا معطيات أخرى في عالم البستنة. نقول لك مرة أخرى إيمان نهارك زين. مكملين احنا بطبيعة المشوار، نحكو شوية بعد الفصل الغنائي على العودة المدرسية اللي باش تكون إن شاء الله نهار الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2

رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا في توقيتنا 34 دقيقة بعد 9. تسمعونا نذكركم عبر موجة راديو كيف نحكو شوية على العودة المدرسية اللي نتمنوها إن شاء الله تكون عودة ميمونة موفقة للتلميذات الكل. كانت قلت البارح أعلنت وزارة التربية استكمال إجراءات الترسيم عن بعد للسنة الدراسية 2026/2027 فيما يخص عدد التلامذة اللي هو 2.1 تلميذ، هذا وفق المعطيات المحينة إلى غاية يوم 11 سبتمبر 2026. كما أنه الوزارة أفادت أنه نسبة التلامذة اللي تم ترسيمهم ضمن منظومة الحياة المدرسية وصلت 100%، في حين بلغ عدد التلامذة اللي قاموا بدفع معلوم الترسيم 1,000,000 تلميذ، أي ما يعادل 96% من مجموعة تلامذة. وجاء هذية في الأرقام اللي ذكرناها من خلال استكمال الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. لمرة أخرى نقوله إن شاء الله بالتوفيق لكل التلامذة. في نفس الإطار كانت أعلنت زادة وزارة التربية أنه نهار الثلاث بعد غدوة العودة المدرسية وافتتاح السنة الدراسية الجديدة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وحسب المنشور نتاع الوزارة في الدفدات هذا بطبيعة تنطلق الدروس، كما تم تحديد زادة العطل زادة كيف اللي حددتها الوزارة من خلال عطلة نصف الثلاثي الأول اللي باش تكون تاريخها نهار 26 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر، وعطلة الشتاء اللي باش تكون من 14 حتى 27 ديسمبر، واللي بعدها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 حتى 7 فيفري. كما تمت زادة برمجة عطلة الربيع من 15 حتى 28 مارس 2027، في حين تم ضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الأبان. تتزامن السنة الدراسية مع كما نعرف عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها يعني عيد الجلال نهار 15 أكتوبر 2026، عيد الثورة نهار 17 ديسمبر 2026، وعدة أعياد أخرى بتبيعة هذه تكون فيها عطل رسمية. كما قلنا يعني بعد غدوة تبدأ انطلاقة الدروس في السنة الدراسية الجديدة اللي بش يكون الاختتام نتاعها بإذن الله 30 جوان 2027. ليامات اللي هي بتبيعة الحالة تتعدى حل عين كتلع النهار العام يتعدى فيسع فيسع. هذاك علاش نقول ان شاء الله بالتوفيق للجميع وربي ينجح الصغيرات الكل. مازلنا معكم، مازلنا مع موسيقتنا اختياراتنا الغنائيه اللي مصاحبتنا في صبحيتنا لليوم. نمشوا فاصل غنائي وراجعين معكم.

السينمائية اللي أعلنت البارح لجنة التنظيم على الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من خلال فتح باب التسجيل رسميا في المسابقة الدولية فيزيون بلوس. يسلط القسم هذايا التنافس الرئيسي الضوء على الأصوات الجديدة في السينما العالمية والكتابات المتميزة، بالإضافة للأعمال اللي عندها رؤى وتساؤلات إنسانية معاصرة وهي مفتوحة أمام الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الروائية الأولى والثانية لمخرجين من القارات الخمس. تبقى أجل التسجيل مفتوحة أمام صناع الأفلام حتى لنهار 5 أكتوبر لتقديم أعمالهم. لازم يتم إيداع ملفات الترشح من خلال منصة التسجيل والتقديم لصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، اللي هي متاحة على العنوان الإلكتروني inscription.gcc.tn. نذكروا أنه الدعوات لتقديم الترشحات كانت انطلقت بالفعل للمسابقات الرسمية العامة للأفلام الطويلة والقصيرة، وهذه لمسابقة قرطاج سيني بروميس اللي تم تحديدها في 15 سبتمبر كآخر أجل. من جهة أخرى فإنه الورشات المهنية من خلال شبكة للمشاريع قيد التطوير والتكميل للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج في إطار كارتاج برو تقبل الملفات إلى غاية 30 سبتمبر 2026. الدورة هذه الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية باش تتقام من 12 حتى 19 ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس. بالتوفيق للمشاركين. بالأخبار هذه بالأخبار الثقافية نوصلوا لنهاية مشوارنا من صبحيتنا لليوم. بعد ما سمعناكم برشا موزيكا ريتمية حلوة نختموا بحويجة ترابية بالنسبة للناس اللي يحبوا ويعشقوا الترب. شكرا للكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة الصباحية، نزار الهريغي على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كنت معكم أمنا من أمام الميكروفون، نقول لكم إن شاء الله نهيركم زين، نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة وعودة مدرسية ميمونة. الكل اتليم ذاتنا والأطر التربوية. في الأمان وبسلامة.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
3: إشهار
6: فيسبوك أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أفادت وزارة الصحة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بدخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات، وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. تختتم اليوم بعند راهم من ولاية جندوبة الأيام المفتوحة حول صناعة الفخار التي تندرج ضمن مشروع نبض الأرض الذي تنجزه جمعية دعم الاستثمار وتموله الصندوق العالمي للطبيعة. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق ما ذكره رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الانتاج الوطني. وقال رئيس المنظمة في هذا الصدد أن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25-30% مقارنة بالسنة الماضية. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسة الديوان، بالإضافة إلى 38 مطعما جامعيا بمختلف جهات الجمهورية، وذلك خلال سنة الجامعية الجديدة. شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية القادمة في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، ويستهدف هذا البرنامج بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله. في أخبار العالم، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت فجر اليوم لهجوم بقبالة سواحل جنوب إيران، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وختاما، قال مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الأندونيسية أن فرق الإنقاذ تواصل اليوم البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب غرقت في بحر جاوة، ذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. شكرا على المتابعة، للقاء.
7: الكل صغار، الكلنا صغار مع ألفا بوعشا.

0: مرحبا بكم الناس الكل، نصبح عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. رفقكم من 10 لل 11 ساعة من زمان في الكلنا صغار. تحية للناس الكل وين ما كانوا، تحية لزملائي اللي رفقوني في صبحيتي اليوم، زميلي خير الدين القرفي تحية كبيرة ليك، أيضا زميلتي هند اليونسي، الناس الكل اللي تأمن العمل هذا، حاضرين معايا صغيرات في الأستوديو. نصبح عليهم، خليني نتعرف عليهم. بنوتات مزيانات ما شاء الله عليهم. لوجين، عسلامة لوجين.
1: عسلامة،
0: شو احوالك يا لوجين؟
1: لاباس.
0: جيتنا اليوم الجمعة اللي فاتت ما جيتش بحذانا،
1: ما جيتش
0: خط تقرا.
1: اي
0: بديت القرايه صاي،
1: بديت
0: وتحضروا روحكم. وهذا هو موضوعنا باش نحكوا فيه، على العوده المدرسيه، الاستعدادات النهائيه. صاي توا كيما تقول، يقولوا الناس بكري هكا ولا غمض عينك طلع النهار. ها
1: اي
0: تعرفيها دي ولا؟
1: صاي اول مره نسمع.
0: صاي باش نغمضوا عينينا باش نقروا احنا في المدرسه. عسلامه ابرار، عسلامه ابرار، شنو احوالك يا ابرار؟ شنو احوالك؟ لاباس. خلينا نتعرف عليك يا ابرار. لقب فرس. انا تقرا
2: نقرا سنتعدى سنه ثانيه. ولقب خميري.
0: أبرار خميري، استقرت تعدى سنة ثانية. باهي برشا. ليه الضحكة مزيانة، محليها الضحكة. شكون يقول لك مزيانة أنت؟
2: بابا وماما.
0: أيوة حيهم، قول لهم صباح الخير يا با، صباح الخير ما، نحبكم برشا.
2: صباح الخير يا ما، صباح الخير يا با، نحبكم برشا.
0: يعطيك الصحة لوجاي.
3: نقول للي يسمعوا فيا توا صباح الخير الناس الكل، ونشكركم برشا انكم تسمعوا فينا توا في اذاعه الكيف، ونشكر كل اللي استدعوني في الاستوديو.
0: يعطيك الصحه يا ابرار ولوجين، مرحبا بكم. طبعا اللي تغيبوا علينا صغيرات الكل، صغيرات اللي كانوا باش يكونوا بحذايا تغيبوا عليا اليوم، ان شاء الله يكون المانع خير، وان شاء الله تكون الصحه لاباس هكا ولا لا؟
1: ان شاء الله.
0: باهي باش نمشوا الفقرة درتشة مع الأطفال. الفقرة هذه طبعا اللي نتناولوا فيها كل أسبوع موضوع بين المواضيع اللي نطرحوها اليوم، باش نحكوا على الاستعداد النهائي للعودة المدرسية. طبعا نحكي على الاستعداد المادي، الاستعداد النفسي للتلميذ، الاستعداد بصفة عامة، معناها حاضرين صاي كملتوا كل شيء، حاضرين وإلا لا مازلتوا هكا فما كترشيكات الأخرانية هكا ولا؟ باش نحكو، خلنا نسمعو شارة ركن درجة مع الأطفال وباش نرجعو للموضوع متاعنا.
4: درجة مع الأطفال.
5: درجة مع الأطفال.
6: هاي كيدز.
0: درجة مع الأطفال كيما ذكرت اليوم باش نحكو على الاستعداد. صايي العودة المدرسية جات تقر نهار الثلاثة كولا، ان شاء الله تكون عوده مدرسيه مكلة بالنجاح وبالتميز للصغيرات الكل، ويكونوا فرحانين انهم باش يرجعوا للمدرسه وباش يعملوا اصدقاء جدد، باش يقروا على رواحهم، يكونوا معناها من الناجحين والمتفوقين. لو جاي احكي لي هكا، شنو حضرت روحك؟ صايي معناها والاستعداد زاد النفسي موجود والا لا؟ تقول لا خلي شويه.
3: انا مستعده بكاملي.
0: وفرحانة،
3: أنا مستعدة، شريت كل شيء للعودة المدرسية وحافظة في مخي برشا، وأنا فرحانة برشا أني باش نرجع نقرأ مع أصحابي، وباش حتى كي نقرأ مع بعضنا القراية هي تكون خير من الملل في الدار، تكون خير من الملل في الدار ديما، يعني نقرأ مع أصحابنا ونفهم معلمينا ونفدلكوا مع بعضنا الناس الكل.
0: قلقت قعدت في الدار؟
3: لحقيقة قلق برشا في الدار، أما إن القراية نقولها أحلى، وهي اللي باش تحقق لينا حلمنا كي نكبروا، وهي المستقبل متاعنا.
0: صحيتك، يعطيك الصحة. إن شاء الله في المستقبل تكون من المتميزين هكا ولا؟
3: إن شاء الله.
0: أو تخدم الخدمة اللي تحبها، تقرأ القراية اللي تحبها، وتكون في البكالوريا متميزة هكا، هذا طموح ولا؟
3: طموح.
0: طموحة به. لوجين، أكثر حاجة أنت معناها متشوقة لها في العودة المدرسية، أكثر حاجة هي رقم واحد متشوقة باش تعمل أصدقاء جدد، باش تدخل القسم، باش تقابل انستي ولا باش تشوف ولا باش تقرا عند انستي جديده. حتى انه دخولك للمدرسه في الساحه نتاع المدرسه في القسم زاده في حد ذاته انك تكون متشوقه ليه راهو هكا ولا
3: انا متشوقه
0: تذكرتها بلا
3: انا متشوقه لحاجه واحده اللي هي القرايه اللي انا باش نقرا وننجح ونحقق مستقبل لنفسي.
0: يعطيك الصحه يا لجين. ابرار احكي لي شويه ابرار.
2: انا ماشي مستعده خاطر عشريه الفطروات والاقلام.
0: ماكش مستعده ها؟
2: اي
0: تحب النوم الصباح الحقيقه.
2: اي
0: ها
2: باش نحضر روحي.
0: اي علاه ماكش مستعده انت؟
2: خاطر ما شريتش برشا اقلام.
0: بابا ما شري لكش برشا اقلام؟
3: لا شري لينا برك مزالولينا كان ستيله ولا ستيله زرق الكل فما مزالولينا كان بك وات ستيله كها ومزالولا هاي
0: هذيك علاش هي مش مستعده ها؟
3: نحن مستعدين.
0: هي ما
3: هيش انا مستعد.
0: هي ما هيش مستعده قلت لك بابا ما شريش لي الاقلام.
3: لا شري لينا الالوان شري لينا الكتب شري كل شيء.
0: ستيلوات زرق ما شريهمش.
3: شري لينا برشا.
0: هاي قلت ما شريش. يا با شريت لها ستيلوات ولا قلت مانيش مستعده خاطر با مشريش لي الاقلام ها قولوا يا با شري لي
3: شالينا
2: يا با اشري لي
0: شري لي برشا اقلام
2: برشا اقلام
3: شالينا جي 20 اقلام ستيلو ازرق.
0: باه باش نسالك سؤال ابرار العوده المدرسيه بالنسبه لك انت الادوات
2: لا
0: مال
2: المدرسه
0: المدرسه كيفاش المدرسه فسر لي.
2: نحب نشوف معلمتي ونحب نشوف اصحابي الجداد.
0: اها ما علاش قلت مانيش مستعده خاطر با مشريش لي اقلام ها؟
3: هي تقصد الاقلام اكل بالالوان باش هي يعني تنجم تكتب بيهم.
0: اها هي ربطت العوده المدرسيه بالاقلام علشان سالتها قلت لها العوده المدرسيه بالنسبه لك انت اقلام مش حاجة أخرى. قلت لي نحب نشوف أنيستي. أي حي أنيستي قلها نحييك برشا ونحب
2: نحييك برشا ستي ونحبك برشا.
0: يعطيك الصحة يا أبرار ونحبك فرحانة ترجعي تقريرة ها؟ تقوم بكري هي عادة ولا؟
3: عادة تقوم بكري على خاطر شي عندها ابتدائي السيدة يعني هي في المدرسة هي في الابتدائي.
0: نوم التصبيح مشت عليك. هقولي لي من شهر جويلية مشت عليك نوم الصباح ولا من شهر أوت؟
2: من شهر أوت.
0: من شهر أوت مشت على روحها تقومي بكري.
2: ايه
0: تعملي القيلولة متاعك ولا
2: لا؟
0: لا زيدة القيلولة. شو تعملي في القيلولة؟
3: تلا
2: نتكسر.
0: شو تعملي؟
2: نتكسر.
0: ايه مش نسك سي تخربقيه كلها متخلي حد شي؟
2: لا
0: تعملي لهم الحس متخليهمش يرقدوا؟ لا انت عاقلة بنية عاقلة برشا يا أبرار ومحليك برشا. يعطيكم الصحة هذه كانت فقرة درتها مع الأطفال وانا دعوة للأطفال الكل انهم يرجعوا فرحانين للمدرسة حبوا أنيستي حبوا القراية حبوا القسم هكا ولا لا كل شيء المدرسة بما كل ما فيها كما ذكرت وخاصة نركزوا ديما على الاستعداد النفسي صغير وقت يرجع نافح كما نقولوا نحن ويرجع مقتنع هو من نفسه ويرجع يحب يقرأ راهو يوصل للي يحب عليه. هذه كانت فقرة متاعنا فقرة درسة مع الأطفال شمشو خيري للأناشيد اللي اخترناها وبعدش نرجع فقرة المطلعة.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: مواصلين معاكم طبعا ومع الأطفال. قل لي لجين عندي ملاحظة. هاي لجين نسي شناي
2: بابا بعد ما
1: مش قول على الكادو صيي
2: اي
1: هاي قول
2: بابا بعد ما مشت أبراء أرض القراية من 8 إلى 10 جاب لها كادو، جاب لها الأدوات المدرسة الكل، جاب لها استلاوات لماعة، استلاوات عاديين، جاب لها كرارس وكتب وفتروات برشا واستلاوات زرق واستلاوات عاديين بالألوان.
1: قلت لها على الكادو صيي بابا متغشش عليك اللي هو حاطها إلى مفاجأة وانت قلت عليها عمي سير شتروحي تجي أدواتك الكل باهي.
2: نشكر بابا على المفاجأة.
1: تحية كبيرة لبابا وتحية كبيرة للأولياء، قول لهم إن شاء الله ربي يكون في العون، إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات بك هي الفايدة، إن شاء الله تفرحوا بيهم. سيلش نشر ونصرف وكل شيء، أما رانا مش نلقوا نتيجة بقدرة ربي. هكا ولا أبراء هكا ولا مش تقري على روحك؟ بابا يشري لك كل شيء وانت تقري على روحك، باهي تولي هكا مستعدة، باهي يعطيك الصحة. نمشي فقرة المطالعة، شوفوا مع بعضنا القصص. وين وصلت المطالعة عندك يا لجاي؟
2: قصتي هي حمار جكتيس. والعبرة من هذه القصة أن من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهل الليالي، ومن صار على الدرب وصل. لكن أحدا لم يخبرك بأن من صار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، خذل ووقف، كابد اليأس وحارب، ثم مشى بالعزيمة وظن بالله خيرا حتى وصل.
1: يعطيك الصحة أبرار. استنى نعطيك الميكرو أبرا.
3: قصة الطبيبة.
1: الطبيبة، وانت طبيبة في المستقبل؟
2: لا
1: مالي؟
2: انا طبيبة.
1: سوق طيارة وانت طبيبة. طبيبة شنو؟
2: طبيبة عامة.
1: باه أبرا. العبرة بتاع القص.
3: النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان.
1: وانت قاعدة تطبق في القولة هذية؟ نظم بيتك، نظم بيتك، تفيق فرشك، تلمو
3: منين بيت بحضة ماما خاطر ني واختي نخاف.
1: باه. وبالنسبه للتاكل في الصحان تهزو تعاون ماما؟
3: نغسل له ساعتنا في الماء
2: ساعتين.
1: تعاونوا في ماما.
3: ايه
1: ما لازمناش نمسوا الالات لحد، ما لازمناش نمسوا حاجه بالار،
2: نغسلوا لها حاجات عاديين كيف المعون، نفرحوا لها الدنيا، اما نطيبوش الفطور عاقش ما تقولينا النار على النار، ولموا لها ساحه دنيا ونفرحوا لها. واكثر حاجه تقولينا ماما ديما تقولها لنا، نقولوا لها ماما باش نعاونك، تقولينا تعاونوني بقرايتكم.
1: الله الله، تصفيق على ماما، تصفقي على ماما، يعطيها الصحة ماما. تحية كبيرة الماما. شو اسمها؟
2: ريم.
1: أي تحية كبيرة الماما ريم، تسمع فينا اليوم؟
2: أي
1: يا ماما ريم يعطيك الصحة، قلب كبير، تحب البنوتات، تحبهم يقرأ على رواحة، ما شاء الله تفرح بيهم يا ماما. به هذه المطالعة بتاعكم، هذه القصة. ما زلت تطالع لجين وإلا كتجي لقراية قص، وإلا لا تبقى في الويكاند وفية للمطالعة؟
2: لا نبقى وفية للمطالعة. وبالنسبة لي أنا كملت تلخيص بوليلي كان 5، وعطوني زوز قصص للحفاظة، وكل قصة فيها 40 صفحة. الحقيقة أنا وصلت توا 32، حفظت 32 صفحة. شربت ماء
1: اللي
2: هي حمار جكتيس واللي يعطيتكم العبرة متاعها اليوم.
1: باه يعطيك الصحة يا لجين، ما شاء الله عليك، نعرفك أنا مستقبل كبير إن شاء الله.
2: عايش.
1: وأبرار كيف كيف زيد إن شاء الله مستقبل كبير، إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله ربي وفقكم، إن شاء الله تكون سنة دراسية مكلة بالنجاح. نمشوا خيري للغنيات اللي اخترناهم، بعدها باش نجوا الفقرة. شايف صغرون حضرتوا لي حاجة هكا طيب ولا لا؟
2: هي.
1: عندكم فكرة؟ هيقولوا لي كل واحد شنيه ومن بعد نحكوا بالتفاصيل. شو مش طيبنا اليوم أبرار؟
3: سلاطة.
1: سلاطة خضراء؟
3: ايه.
1: باهي. لجين؟
2: بالنسبة لي أنا كسكسي بالخضرة.
1: كسكسي بالخضرة.
2: وطاجي.
1: كي بدت الدنيا تبرد شوية خممنا في الكسكسي بالخضرة هكا ولا؟
2: أكثر حاجة نحبها أنا هي المقارون الصفراء والكسكسي.
1: هاي باهي صحة وبالشفاء. هكا نمشوا للاناشيد بعدش نرجع لفقره شايف صغرونا.

0: الزغرون.
1: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم ومع فقرة شيف صغرون. في شيف صغرون لليوم باش نشوفوا مع الأطفال شنو باش يطيبوا لنا، لو ان خذينا فكرة قبل ما نمشوا للغنيات. نشوفوا معاك أبرار الجميلة يا أبراري، شوك في شنو باش طيب لنا؟ كيم هاي سلطة خضراء.
2: اي
1: باي، عندي حاجة في مخي بشوف باش تذكرها ولا إلا لا. هاي احكي لي كيفاش. هاي
2: نقطع البصل
1: خليها تحكي. هاي
2: نقطع زيت الطماطم ونقطع الخضر وبعد كنا نعمل الزيتونة ونخلطه.
1: هاي
2: وكها
1: به، لكن قبل ما نقطعوا اللي هي
3: غسل الخضر.
1: يعطيك الصحة
3: جدا،
1: ليش نستنى فيه؟ يعطيك الصحة. هذا شنو نستنى هنا؟ دعوة للأطفال الكل، قبل ما ناكلوا الخضر وإلا الغلال يلزمنا
3: نغسلوهم مليح مليح باش تنحى منهم الجرافيق.
1: نغسلوهم بالقدا هكا ولا لا؟
3: ايه باش نجمو ناكلوه،
1: باش نجمو
3: ناكلوه
1: هكا ولا تغسل هي ولا تغسلي
3: السلطة قبل؟
1: لا تغسل كي تاخذ تفاحة ولا حاجة.
3: تغسل
1: باه. يعطيك الصحة يا أبرار الجميلة. باه شوفوا معاك
3: لوجاي.
1: شوف صايبين لنا
3: بالنسبة ليا أنا باش نطيب كسكسي، وبما أنه الأحد باش نطيب كسكسي الأحد، باش نغلي الكسكسي أول شيء وبعديش باش نعمل الصوص نتاعو باش نكبو فوقه ونخلطو. الصوص دي رو يبدأ فيه اللحم، نحط اللحم وفيه البطاطا ونزينوه بالخضرة.
1: صغيرات يحبوا برشا البطاطا اللي طيبة في الكسكسي هكا ولا حتى فريت يحبوها.
3: وبما انه لحد لازم نطيب كسكسي لحد، وزيد اختي طيبة سلطة خضرة.
1: سلطة خضرة
3: مع كسكسي.
1: الكسكسي
3: اي
1: هكا ولا كسكسي بالخضرة. اللي فيه برشا منافع الخضرة، تعرفي اللي الخضرة فيها برشا منافع.
3: اي
1: أبرار تاكلي الخضرة انت في الدار ولا؟
2: ناكل التفاح، ناكل الأنصاص، ناكل العنب.
1: والخضر
2: ناكلها كيف الطماطم
1: طمطومة. هاي
2: نغسلها أول شيء.
1: هاي
2: شنكلوها نظيف.
1: تاكلي تغسلي طمطومة بالقديه
2: شنكلوها
1: نظيفة. هاي طمطومة شني آخر خيار تاكلي؟
2: ما تقشري بالخيار ساعة تغسل ليا وبعد كنت تبدأ تقشر فيه فكل واحد لما صح وتعطين.
1: بيعطيها صحة ماما. وانت شو تحبي لوجين؟ الخضر.
3: انا ما بين الخضر نحب الطماطم كي تبدأ، خاصة بالملح جي ياسر بنينة. ونحب الخضار بصفة عامة خشير كلها بنينة ولذيذة وصحية صحتنا.
1: اي تهزوها في اللمجه نتاعكم الخضر والغلال ولا؟
2: اكل مرة هزيت انا خضار.
1: خضار تقصوها وتهزوها، مش تهزو عصير متاع شارع وإلا
3: حتى العصير صحيح تعملينها فيه ماما، أما تعملينها فيه في الدار تحط فريز بانان وتعمل هنا في خلاط جي يسر بنين ويجي يسر بنين وفيه ما نفع.
1: به يعطيها صحة ماما. واللومجة قلتوا نهزو في الخضار قصوها هكا جزرة مثلا، وقت الجزر نهزو جزرة
3: وساعات نهزو غلال.
1: هاي نهزو خيار طمطومة طبع جبن هكا ولا ليه؟
2: الجبن
3: ما تحبوش؟
1: ما تحبوش جبن؟
3: هينا نحب ونحبو ساعة انتي يبدو مع الخبز.
1: باه تشربي حليب مالا؟
3: ما تحبوش؟
1: حليب ومشتقاته ما تاكلهمش؟
3: تشرب القهوة، أنا بركة نشرب في الحليب أكبر منها، نشرب فين في الحليب، هي تشرب فين في القهوة.
1: هي الحليب ومشتقاته ما تحبوش؟
3: لا تحب كان اليوغورت في المشتقات.
1: لا زبدة تاكل زبدة؟
3: اي
1: باي زبدة وياغورتة وجبنة والحليب ما تاكلهمش. في بالك اللي الحليب فيه برشا منافع؟
3: حتى الريغوتا ما تاكلهاش.
1: تعدي تشربي كاس حليب؟ قلت لا. علاش ما تحبوش هكيكة؟
2: ايه
1: تقبلوش؟
3: تحب القهوة؟
2: نحب القهوة.
1: باه يعطيك الصحة صحة وبالشفاء ليكم لوجين وأبرار هكا ريتو زوز بنوتات واعيين برشا باللومجة، يقولوا لك رانا نهزوا لومجة صحية، لومجة اللي فيها الخضرة فيها كعبة غلة، حتى من الطبق نتاعهم اليوم طيبونا حاجة معناها صحية، كسكسي بالخضرة ونهار حد هكا، والسلايطة فيها برشا خضر. أعطيكم الصحة وصحة وبشفاء للناس اللي يسمعوا فينا الكل. باش نمشوا لغنياتنا وبعدها باش نجوا نرجعوا شوية هكا درشة مع صغيرات أناشيد. عندكم أنشودة باهي تنرجع بالحق، تنرجعوا لها غنية عملوها من روسهم، أتنرجعوا لها باهي.

0: خاسر
1: تعال حبيبي مشي
0: يا أمي.

0: كيف
1: واصلين معاكم هذوما البنوتات محضرين اغنيه لماما وتوا زادا قالوا لي راهو حتى بابا تو يتغش علينا زادا باش نغنوا له حاجه والله يعطيهم الصحه يغنوا لبابا وبعد ماما غنوا له بابا.

0: تحية للأمهات الكل وين ما كانوا، تحية للي هما عقيد الحياة، نقول إن شاء الله ربي يفضلكم لينا، المريضين شوية إن شاء الله ربي يشفيكم، واللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمكم ويكون مثواكم الجنة. الغني ذي حبوها برشا، راهو الأم، الأم عظيمة. يعطيكم الصحة لوجين وأبرار، حب كبير للوالدة والوالد، إن شاء الله ربي يفضلهم، إن شاء الله يكونوا يسمع فيك يسمعوا فيكم ويقدمتوا لهم الغنيات هذوما. وأنا فرحانة برشا اليوم إنكم حاضرين معايا شجوت أول فقرة عيد الميلاد وتحية. شكون تحبوا تقدموا تحية لوجين؟
1: نقدم تحية لماما ريم والبابا كمال وجدتي مليكة وجدي عابد لحفيف وخالتي سلبة وزوز أخوالي وزوز عمامي وولادهم الكل أكها.
0: باي أبرار، شكون تقدم تحية أنت زيد؟
2: الماما وبابا وجدتي مليكة وبابا حفيف وسلوى
0: والعائلة الكل.
2: العائلة الكل
0: وأني ستاتي زيدة بسرجو لاق تقرأ وهكا ولا
2: ايه.
0: أني ستاتي
1: بالرغم أنا ما نعرفوش أساميهم، بالرغم أنه نقولوا ليهم احنا مستعدين باش نقرأ عندكم وفرحانين على الأخ.
0: يعطيكم الصحة. هذه طبعا التحية وعيد الميلاد. شكون يحتفل بعيد ميلاده؟
1: أبرع عيد ميلادها وفاستو 20 مارس.
0: ان شاء الله كل عام
1: هي
0: وقتاش ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. لجين وأبرار، تحية كبيرة ليكم وللناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو كيف. تحية ليكيب الكل اليوم اللي رافقني زميلي خير الدين القرفي بكل رحابة صدر، فرحان برشا عمل جو مع الصغيرات، زميتي هند اليونسي زيدة. تحية لكم الناس الكل، تحية اللي يسمعوا فينا زيدة على موجات راديو الكيف. خليكم مع غنية عيد الميلاد، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. نتقابل أنا وياكم الأسبوع القادم نفس الموجات نفس التوقيت.

0: الكل أسرار، الكل أسرار مع ألفة بوعشة.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إشهار
3: مع أورانج، بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مش كل القراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
2: إشهار
5: فيسبوك
6: فيسبوك
5: فيسبوك
6: فيسبوك
5: فيسبوك
6: فيسبوك
5: فيسبوك
7: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
8: الحادية عشر صباحا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفادت وزارة الصحة عن دخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. وستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة وزارة الفلاحة والموارد المائية بجدولة ديون مجامع مياه الري التي تقدر ب 37 مليون دينار وتوحيد التسعيرة لتمكين فلاحي المناطق السقوية من القيام بأنشطتهم إلى جانب إنجاح الموسم الفلاحي وفق رئيس الاتحاد لطفي الجمازية. تنفذ مختلف بلديات ولاية جندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهيكل العمومية ذات العلاقة ومتطوعين حملة نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية المقرر انطلاقها يوم 15 من سبتمبر الجاري، كذلك بالتوازي مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة هذه المؤسسات. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال توفر أكثر من 29 ألف سريرة وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسة الديوان، بالإضافة إلى 38 مطعم جامعية بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحية من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني 11 فلسطينيا من بينهم طفلان خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عملية تفتيش للمنازل واعتداءات على المواطنين وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. واصلت القوات الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان، وذلك بشن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: مرحبا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة مباشرة. قلنا منذ قرن تسعة قبل الميلاد جاءتنا عليس وجاءنا في القيون. هناك كان أميلكار، هناك كان حنا بعد، هناك كانت موانع قرطاج من أوتيك الحضرموت مباشرة إلى كارت حدشة أو سور الجديدة. بعدها كانت حضارات رومانية. عشنا مع يوليوس القيصر وعشنا مع أوغوست أو أوغوستوس أو أوت هكذا يقولون على الإمبراطور أوغوستوس. دخلنا إلى فاجا أو فاتشا أو البقرة الحلو. عشنا مع تجربة إسلامية ولكن كل يتذكر عقبة بن نافع موسى بن نصير وحسين بن نعمان. دخلنا إلى أندلس مع طارق بن زياد دون أن ننسى الظهير الزراعي خاصة في الفترة الحفصية العثمانية. كان خير الدين باشا المصلح التونسي والكل يعرفه مع فترة محمد الصادق باي، واللي تذكر الكثير هذه الزقاق العثمانية، هذه الزقاق العربية التي تعود في الواقع إلى فترة إسلامية. يتوسط في الجامع بالقرب منها الحمام، ثم أيضا دكاكين نظيفة. هناك الأزقة مثلها مثل مدينة طوس والقيروان، سوسة وأيضا نابل وصولا إلى باجة. دخلنا إلى باجة، دخلنا إلى فريجة أو الأفارقة أو أرض فريجة، هذا المصطلح الذي جاءت منه قارة إفريقيا. أفارقة أو فريجة السكان المحليون أسمر البشرة هكذا قالها الرومان عن هذه الأرض المجيدة. هنا في سهول مجردة بالقرب من ملاك، بالقرب أيضا من إخذرار نفزة وأيضا سهول تستور وسدود باجة الجميلة. على هذه الأرض دخلنا الزقاق إلى نهج خير الدين ومنها إلى دار خيرة. دار الخير في الواقع تبعث في المصطلح هذا القديم الإسلامي في الواقع يبعث كل الخير. هنا وجدنا الأواني، هنا وجدنا الصناعات التقليدية، هنا وجدنا بصمة الإنسان تجمع ما بين التاريخ والحاضر، التاريخ المادي واللامادي. مباشرة معنا السيد محمد بن عيش المشرف على هذه النجم نقوله دار ضيافة وأكثر منها أيضا دار تحافظ على التراث المادي واللامادي. مباشرة عبر موجود ضيافة، كيف أقولك أهلا وسهلا مرحبا بك سي محمد.
1: السلام، مرحبا بك نبيل، تكلمت فأوفيت. مرحبا بكم في باجة، مرحبا بكم في البلاد العربي، مرحبا بكم في دار خيرة، حومة باب العين، قلب المدينة العتيقة بباجة. دار خيرة هي فضاء جمعياتي مجتمعي، بيت التراث الطهي والمنتوجات المحلية التقليدية، مقر جمعية منتدى تنمية تراث البيئة، ومقر جمعية المحافظة على البيئة. مرحبا، إن شاء الله مع تدائم إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي عامة وجهة باجة خاصة، دائما متألقة ودائما مع النصرة لعمل الجمعيات ودائما مع تدعمنا، وإن شاء الله مع دائما مع متألقة. وأنت سي نبيل بارك الله فيك، دمت متألقا ومميزا مع وكذلك مبدع حقيقة. مع فرحانين برشا استقبلناكم اليوم مع في دار خيرة، استقبلنا ضيوفنا العديد من الضيوف إن شاء الله تتباعا سيتكلمون عن معتها المدينة العتيقة، خاصة المدينة العتيقة معتها عندها نقلة نوعية مميزة اللي هي تويكة في إطار معتها المسك السياحي والثقافي والتجاري المدينة المنتزه، ليعمل النقلة النوعية إن شاء الله معتها مع انطلاقته معتها تويكة على الأقل أكثر من عامين، وهو معتها نتيجة نضالات معتها مكونات المجتمع المدني والعديد من الخيرين من هذه المدينة. كذلك عندنا معتها ساحة الكنيسة السيدة روزير وابو عربة مهمة جدا ان شاء الله، معناتها كذلك مع سيناغوغ ربي فرج ومع الجامع الكبير واللي هما يختزلوا لوحدهم معناتها المسلك الديني وقيم التسامح والإنسانية الموجودة في هذه المدينة. كذلك عندنا معلم القصبة، وما أدراك ما معلم القصبة اللي يختزل لوحده 3000 سنة تاريخ. دونك هنا مدينة عتيقة الحقيقة معتها فما نقلة نوعية مميزة جدا، وإن شاء الله معتها القادم أفضل معتها حقيقة
0: كل موجات إيجابية. في جولتنا في المدينة عتيقة جدا أنها تلخص وتختزل ثلاثة وظائف: وظيفة دينية القلب النابض المدينة اللي هو المسجد، الجانب الوظيفي الثاني اللي هو الجانب الاقتصادي واللي هي حافظة خاصة على الصناعات المحلية وخاصة الذكورية الرجالية، ثم الوظيفة الثالثة الوظيفة السكنية اللي تسمى في المصطلح الحفصي أو الإسلامي الأرباض. المنزل هذايا تقريبا تاريخه لواش يعود؟
1: أكيد احنا معناتها توا هذايا معناتها المنزل هذايا معناتها موروث ابن عن جد عنده معناتها
0: ما يعادل
1: معناتها فما معناتها أقل حاجة فما 200 سنة.
0: 200 سنة معناها قرنين تقريبا.
1: أي ما قلش، فهمت؟ وقع تجديد وقع تهيئة وقع تصليحه وقع تأهيل وتثمينه معناتها كفضاء معناتها للمنتجات المحلية التقليدية.
0: باهي برشا. الربض او الحي او المقر الساكني هذا شنو نسموه بالضبط؟
1: هي حومة باب العين، هذه صورة البلاد العامري.
0: صورة البلاد العامري مصطلح باب العين نلقوه ايضا في مدخل باب البلاد العامري في تبرسك، وكأنه المدن القديمة اللي فيها العيون المسجد تقلب منها ديما نلقوا باب يسمى باب العين، رغم اللي صورة تاع الزو موجودين بحذا ولا شنو
1: هو معناتها باب العين، معناتها هو والحاجة معناتها سبيل باب العين يقول سبيل باب العين هو معناتها فما معناتها البير البير اللي كانت معناتها المدينة العتيقة ترتوي منه وذا سبيل باب العين مهم جدا، فهمت ما تجا حتى في المنظومة متاع المسك السياحي وقع تأهيله باش توقع فيه خاصة باب العين. دونك انا ان شاء الله معناتها مع المسك السياحي معناتها سيقع تثمينه، كذلك ان شاء الله معناتها عندنا المعالم الدينية عندنا ما يقارب 17 زاوية في المدينة العتيقة، 17 زاوية معناتها ان شاء الله معناتها يقع تأهيلهم عن طريق المجتمع المدني، عن طريق سلطة الاشراف، بلدية باجة مع التراث، الكل معناتها نجم معناتها يتعاونوا معناتها باش يقع تأهيل هذه المعالم الأثرية المهمة والمعناتها المميزة، فهمت الله، واللي باش نجم تكون نقلة نوعية معناتها في المدينة العتيقة. احنا المسك السياحي سي نبيل معناتها العباد عندها معناتها تقول بقعة صغيرة ولا زنقة ولا كذا، المسك السياحي في المدينة العتيقة بباجة فيه كيلومتر 800
0: ما شاء الله
1: معناتها من الكنيسية وانت طالع الباب الزنايز اللي هو الشريان الاقتصادي والتجاري للمدينة، واللي هو أكبر معناتها شارع تجاري واقتصادي في الشمال الغربي، ننطلقوا معناتها مع الكنيسية الكنيسة معناتها سيدة روزير، معها أبو عربة، معها السيناغوغ، معها الجامع الكبير، الجامع الحنفي، تحت السور 66 درجة ونطلعوا للقصبة. دونك معناتها بعد نرجع على سبات السعيد، معناها معناتها دورة ممتازة جدا بإمكانها باش تكون معناتها مسلك سياحي بامتياز، وإن شاء الله هو مسلك سياحي بامتياز معناتها يقع تثمينه، وإن شاء الله معناتها صوت الإشراف البلدية مكونات المجتمع المدني تجلس ومعناتها وتحكي إيش نجم نخرجوا منه المسلك السياحي.
0: نجم نخرجوا منه حاجة مزيانة تذكرتها من غير ما تشعر، اللي هو المسلك الثقافي السياحي الديني، لأنك يعني ذكرت ثلاثة ديانات سماوية في الواقع بالضبط. موجودة في نفس المكان في نفس المجال. مش نرجع استوديوهاتنا مش مشوار ذا شهرية، بعد نرجع بالطبيعة نصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة، اخترناها اليوم أن تكون في دار الخير أو دار خيرة مباشرة من باب العين كما صلاح لي سمو محمد بن عيش في باب الزنايس
1: اللي قلب المدينة العتيقة،
0: نهج خير الدين.
1: شكرا.
2: فيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
3: إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
5: إشهار

0: خسارة سيف خرج، خسارة سيف ما عادش نحكوا عليه، وخسارة أنه كنا نعيش في أجواء سياحية بامتياز، لأنه باجة في الواقع تختزل شواطئ جميلة كما شط الزوارع، كما حلق الواد الزوارع، كما النفزة باتجاه كاب نيجرو، والأحلى منها أيضا أن نعيش عطلة مرتاحة بسياحة الجوار اللي جونا من الجزائر باتجاه العاصمة. لكن ما هيش خسارة كبيرة، لأنه تو مش نبدو نحكو على السياحة الداخلية، تو مش نبدو نحكو على سياحة الجوار والسياحة البينية اللي يدخلوا مدينة باجة زوارها وأهليها. في البداية فرحان برشا وقت دخلنا باجة ودخلنا دار خيرة، ما اكتشفناش فقط تراث ماد ولا ماد، اكتشفنا أيضا أصوات قاعدة تخدم في صمت، في المعاهد قاعدة تخدم، في إذاعات جمعياتية قاعدة تخدم، أيضا في نسموها نحن في هواية ربما مسقولة مزينة برشا. والأكثر من ذلك لأكيد أسماء هذه أحفظوها مليح، لأنه ربما مش تسمعوها غدوة سنوات القادمة في إذاعاتنا التونسية. مرحبا بك.
1: عسلامة. اليوم احنا جمعيتكم صديق الاعلام والمواطنه اللي تاسست عام ناول 17 اكتوبر 2025 تحت تاسيس السيده كوثر القليبي. اليوم جينا لدار خيره باش نشوفوا التراث، ومن اول احنا داخلين الزنقه نشموا في ريحه التراث القديم. برسم محلاها دار خيره ويعطيكم على الاستضافه، يعطيكم الصحه وبرسم محلاها، وننصح الحبيب الكل باش تجي تشوف تراثنا بالحق وتكتشف حاجات ما نعرفوهاش.
0: حسستيني خرج لك شي فيه حافظ الفقره قلتها. خلينا نمشوا بشوي بالله باللحظه باللحظه باللحظه باللحظه. عسلامه بسلامه. مرحبا بك بنتي.
1: عسلامه.
0: فين السنه تقر؟
1: دزيماني.
0: ما شاء الله على بنتي، تحبي برشا الاعلام؟
1: اي.
0: والتقديم تاعك بريزونطاسيون فيه صوت مزيان، عندك ارتجال مقبول، عندك هدوء في التقديم، فهمتيني؟ واحسن نصيحه في الاعلام ما تحفظيش فقرات، خليها سبونتاني.
1: بي.
0: مسادسة انت فين السنة قلت الزمانية؟
1: الزمانية.
0: هذاك علاش عندكم شي فيه صعيبة؟
1: لا
0: احسن معدل خديت فيه قديش عم نابل؟
1: معدلة 14.5.
0: ما شاء الله. طموحك تكون في الاعلام ولا تبقى هواية؟
1: اعلام هواية. والطموح عندي نقرأ.
0: تشارك هنا في بعض الاذاعات المحلية انك تحضري فقرات، تحضري منوعات؟
1: لا شاركنا كان في جوهرة اف ام. ومعناها وديما في الكلوب نخدم.
0: ما شاء الله. وعندك موسوعه هكا غنائيه في ريبرتوار به هكا تحضري فيه؟
1: لا مازلت الحق.
0: مازلت من جماعه هيب هوب وساوله؟
1: هكاك.
0: هكاك به. ربي يبارك لك بنتي. هذوما الجماعه اللي معاك سميهم المسيرش، هل اهدي لهم تحيه؟
1: نحب نقدم لهم تحيه خاطر رسمي نعاونوا في بعضنا يد واحده ونحبهم برشا ومحلاهم الكل.
0: نعرفوا هما محلاهم ما خلينا نعرفوا اساميهم المسيرش.
1: هادي الكوكي، مرام بوزيدي، أنس العامري، فرح، سلسبيل، مرام، نور.
0: ما شاء الله. ربي يبارك بنتي يعطيك الصحة. ومن بعد نرجع لها الجمعية كن صديقي لأن تستحق كل التشجيع في مدينة باجة. ندخلوا باجة لكن يجب تدخلها الجيعان، لكن تخذها شبعان تندم في باجة، لازم تدخلها جيعان باش نجم تاكل، لأنه أطباق باجة راهي متنوعة، وأطباق باجة راهي تقريبا تعتبر ماهواش مشاع على مستوى وطني ولا إقليمي، مشاع على مستوى عالمي. تحط على باجة. سعداء أن يكون معنا سي محمد البالغ. مرحبا بك سي محمد.
2: أحمد عسلامة سي نبيل، ومرحبا بكم، مرحبا ما يعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا بكم في باجة، وفرحان برشا اللي انا بحذاكم، وان شاء الله نعدي وحسابه.
0: باجة الماكلة متاحة كأنه ما عادش تدخل في إطار نسموه نحن مسألة عائلية أو مسألة متاع مدينة ولا ثقافة كاملة.
2: بالضبط.
0: ثقافة باجة تدخل تاكل حاجة الحار وتاكل الحلو.
2: بالضبط.
0: تاكل أطباق متنوعة. تقريبا باجة ولات تمثل خزان للموروث الغذائي في تونس.
2: بالضبط. معناتها فما مختلف اطباق، فما برشا معناتها اكلات معروفه بهم باجة، ومعناتها العباد يجيونا من البلايص الكل باش ياكلوا الحاجات الزمنيه، وياكلوا المخارق والزلابيه نتاعنا، وياكلوا جبن نتاعنا سورتو جبن والريكوتا والمشتقات نتاعهم الكل. وعلى هذا العباد قاعده معناتها تطور في رواحها، قاعده معناتها تعمل في دي برودوي جدد باش يزيدوا يستقطبوا اكثر معناتها عدد من العباد، ومعناتها وتولي معناتها العاده هذه على طول العام مش مربوطه مثلا بشهر واثنين في الـ في الـ في العام هكا، خاطر في رمضان معناتها تبارك الله تكون فما حركيه كبيره، ومن بعد في وسط العام معناتها تنقص الحركيه هذه. دونك احنا نخدموا على الحاجه هذه باش كما قلت لك تبدا تكون الدوره الاقتصاديه على طول العام. ومرحبا بالعباد الكل معناتها، وان شاء الله اي واحد يجي الباجه يكون فرحان وياكل الحاجه البنينه. والباجيه معناتها معروفين بحسن الضيافه ومعروفين معناتها بالكاليتي نتاع لي برودوي الماكله، بالكاليتي دو برودوي دو تيروار معناتها نتاعنا احنا، فهمت؟ خاطر معناتها البرودويات هذوما ماكش تلقاهم في حتى بلاصه.
0: هذاك علاش يقول لك ما كنت باجه بنينه.
2: بالضبط، وهذاك علاش معناتها العباد الديبلاسي لها معناتها من كافه مناطق الجمهوريه معناتها باش يجيو خويا ياكلوا الحاجه من منبعها من البلاصه نتاعها، فهمتني؟ هذا هو.
0: في السنوات الأخيرة تغير نسق في باجة،
2: أي
0: خرجت الماكلة من المدينة العتيقة من ناش خير الدين، أي خرجت المدينة العصرية لأنها بشت الكستانسيان والتواسع متاحة باتجاه الشرق وباجة جديدة
2: بالضبط.
0: ربما جيل جديد،
2: أي
0: شرائح اجتماعية جديدة غيرت، ما عادش تحب نسموها نحن الوقفة السريعة والأكل السريعة، لأنه تغير مفهوم المجال الخدمات، ولا يحبوا المطاعم المكيفة، ولا يحبوا أيضا الإضافات والبصمة بتاع دي سيرفير وغيره لكاليتي. خدمتوا برشا على الجانب هذايا، وظهر لي اللي يزور نابل وتشيزنو ولا بارما ولا غيره فيرونا في إيطاليا ويعرف مليح نمبر وان في إيطاليا في شبه جزيرة إيطالية كما يلقاها كيف في باجة.
2: هذا هو معناتها الحمد لله احنا ريستوران تاع نمبر وان معناتها توا تبارك الله 8 سنين من اللي حلينا. بدينا بالفرع الاولاني في سيدي فرج، وتوا ما عندناش برشا من اللي توسعنا، حلينا ريستوران نمبر وان بلوس في باجه الجديده. كما قلت انت الخدمات احسن، لي كونديسيون خير، المواطن اللي يدخل معناتها كلك سوا باجي ولا من غير باجه يلقى الراحه نتاعو، اي سورتو يلقى كاليتي ممتازه. خاطر احنا نخدموا كما قلت لك لي برودوي دو تيروار معناتها بالموتزاريلا، انت جبت على ايطاليا، احنا صدقني معناتها عندنا حاجه تنافس في السوق العالميه، سورتو معناتها في اونيفو نتاع الموتزاريلا عندنا حليب باهي، وعندنا الماتيير
0: جبن
2: بالضبط، عندنا جبن حاجه باهيه نجموا نخدموا بها ونجموا ننافسوا بها على مستوى عالمي.
0: حاجه مزيانه برشا. يقول لك بينزل كما القروان، تاكل ماكله امراه ماستا، تاكل ماكله رجاليه تفرح.
2: بالضبط.
0: شنو الخبره في ذلك؟ ثم معناها ثم سموه احنا تهيئه فيها الحكايه تكوين، والا هو التقليد؟
2: والله حاجه
0: باجه معروفين
2: في حاجه ربانيه ما فيهاش تكوين معناتها، انت كيفاش يقولوها معناتها يا عندك يا ما عندكش، فهمني؟ وفما صنعه وفما نفس راهو في الماكله، ما نفس الرسات نجموا نخدموها 10 من الناس ما نجيبوهاش كيف فهمت؟ دونك هذاك هو اللي يعمل فرق، فما نفس هذاك اللي نقولوه احنا ما موجود عند واحد ماكش تلقى ما تلقاهاش عند الاخر.
0: يقولك في اي مدينه لازم تاكل وما تنتقدش، رد بالك من الباجي لانه بحكم خبرته في الماكلة
2: احنا ذواقة
0: يتذوق
2: بالضبط،
0: ويعرف الكونتيتي ويعرف الفحات ويعرف برشا حاجات.
2: بالضبط.
0: تلقوا صعوبه في التعامل مع الباجي؟
2: اي والله فما الصعوبة موجودة أما بقلة معناتها، كما قلت أنت احنا الباجي ذواق ويفهم، معناتها نحكي على مستوى ريستوران نمبر وان معناتها الحمد لله من فضل ربي معناتها نخدموا في حاجة باهية، كما قلت لك نخدموا في حاجة دو كاليتي، حاجة أدقام، الاسباس بحذانا مزيان، كي تجي معناتها عائلة ولا يجيو جروب نتاع أصحاب ولا يجيو كذا معناتها يلقاو راحتهم بحذانا، إضافة إلى الماكلة كما قلت لك نخدموا في حاجة دو كاليتي. ونقربوا برشا معناتها للماكله الايطاليه، احنا اختصاصنا معناتها اختصاصنا اي بالضبط الاولي هو معناتها الكوجينه الايطاليه، وخدمنا معناتها برشا، خدمنا سيرتو في شهر رمضان، خدمنا الاكلات الزمنيه نتاعنا، خدمنا كل شيء.
0: البرزقات تخدموه حار، احنا في الكيف يخدموه بالبن والحليب، انتم في باجه ظهري تعرف برزقان الحار؟
2: لا نخدموه حلو زاد حتى
0: في كيف الزوز موجودين،
2: لا نخدموه حلو، نخدموه حلو بالحليب ونخدموه بالفرويساك معناتها واللحم بالطبيعه. كما عندنا الفتات كيف الفتات تخدم حاره معناتها المرقه نتاعها حمراء. اما بالنسبه للبرزقان معناتها نخدموه هو ديجا فما ديكليك راهو فما صراع تو ما تفضل بين باجا والكيف على طبق البرزقان
0: هو نتاع وانت نجم تمشي اي بطبيعة تبع كيف هو
2: هذا معناتها وهنا وهو هو الصراع ذاير وفي مصلحه في مصلحه الوكيل لا مش صراع كلمه معناتها بين قوسين
0: تنافس
2: في مصلحه في مصلحتي
0: سمحني سي احمد جيل جديد كيفاش تقنعوا غدوه جيل جديد تربع على البريكفاست الاكلات السريعه عاش بالبيتزا وعاش بالساندويتشات البرا كيفاش تقنعوا الجيل الجديد هذا انه غدوه ينجم ياكل برزقين وان ينجم ياكل الفتات وياكل الاحلام تاع برسك وياكل كسكسي بالخرشف كيفاش نجم تقنعه؟
2: والله ماهيش كيستيون كيفاش نجم تقنعه اما كما قلت لك انت ولا والتربيه معناتها راهو من الاول بالضبط معناتها انت والوالدين شنو يربيوا اولادهم معناتها توا ريت مثلا نجموا ناكلوا فاست فود على طول الجمعه في النهار لحد كي تلم العائله في الطاوله نجموا نعملوا برزقان ونجموا نعملوا الكسكسي الباجي ونجموا نعملوا الحاجات هذوك ونسنسوا صغارنا معناتها من اللي هما صغار بالحاجات هذه الفاست فود كما قلت لك عنده وقته بوسك احنا نعيشوا في مجتمع معناتها توا حضري والناس كل تجري وطلعت ناس كل تقرا وناس كل تخدم وناس كل كذا معناتها عنده وقته الفاست فود اما ما يمنعش اللي معناتها ما نقصيوش معناتها التراث نتاعنا والاكلات نتاعنا وهذا كما قلت لك معناتها الثقافه احنا في الدار ملي نعرف روحي صغير نار لحد كسكسي ما فيهوش حديث
0: معناتها
2: ما يتنحاش معناتها فهمت كما قلت لك هذه ثقافه معناتها ترجع للوالدين وترجع للتربيه نتاع
0: خممت الاكلات هذه تخدم باليفريزون كما عملوا برشا
2: بالطبيعه
0: مش ليفرير داخلي نقصد خارج مجال باجة
2: خارج مجال باجة الحقيقة ما انت فما العباد اللي تجي تهز من باجة معناتها فهمني ويمشي معناتها يخدموا بهم في بلايص أخرى الحركة هذه كما قلت لك الأكثرية معناتها تكثر في شهر رمضان اللي قاعدين نخدموا عليه تو كما قلت بكري اللي معناتها نجموا نخدموا عليها باش تكون على طول العام معناتها فهمت هكا حتى العجلة الاقتصادية في باجة تقعد ديما دور ماهيش مربوطة بالشهر واحد.
0: حاجة مزيانة برشا الحاجة اللي أبنى كيف حجبنينا أيضا في باجة أنه خرجت أكلات البنة بتاعها من باجة مشات التسور كيف
2: بالضبط.
0: مشات المنبرس مجاز باب مشات النفزة مشات التبار معناها رينا في برشا بلايس هم في حداتهم جزء من الأكل الباجية وقاعدين يقدموا في البلوس خاصة في التستور وتبرسك حاجة مزيانة برشا
2: وحاجة تشرف وكما قلت لك فما عباد قاعدة تخدم أنت على السوجي هذايا وربي يجيبهم في السواب أنت زبطت على تستور وعلى تبرسك معناتها فما مخزون هائل جدا
0: تقليدي
2: معناتها ينجموا يخدموا عليه المادة الخام معناتها موجودة ومعناتها ونجموا نخدموا عليها شويه ترويج وشويه ونعرفوا كيفاش نسوقوه سورتو مهرجان الرمان تو تبارك الله معناتها في
0: ديجا 28 اكتوبر
2: بالضبط معناتها في الاعوام الاخرانيه قاعد ياخذ في صدى كبير وهذا هو المطلوب معناتها باش نعرفوا كيفاش نسوقوا معناتها التراثنا ونعرفوا كيفاش نسوقوا لجهتنا سورتو ونعطيو تصويره باهيه وايماج باهيه على باجه وعلى الشمال الغربي بصفه عامه.
0: يعطيك الصحة سي أحمد بلالغ مشكور برشا على وجودك معنا في إذاعة كيف تحب أذكركم راهو مطعم كيف وان نمبر وان بلوس باش يعطيكم وصولات مكتبية إن شاء الله من الأسابيع القادمة تبقوا تتابعوا فينا الصفحة الإشهارية الخاصة بالمطعم نمبر وان بلوس ونمبر وان هما
2: نمبر وان ونمبر وان بلوس
0: ذكروا في العنوان هو الموجود نمبر وان بلوس
2: نمبر وان بلوس في باجة الجديدة الطلعة نتاع المانيج تلقاها على يدك اليمين دوما تطلع في الطلعة هذيك ومرحبا الناس كل ما عندنا النوامر نتاعنا تنجموا تتصلوا بنا باش تعملوا ليفريزون ولا باش تحجزوا مكان بحذنا.
0: يعطيك الصحه عايشك. شكرا لك بعد باش نرجعوا الدار خيره وضيافنا بالطبيعه موجودين ما شاء الله شكرا لكم الناس كلنا نرجع انغامنا بعد نرجع نواصل معكم رحله دائما في استوديو البث الخارجي من اذاعه الكافي دار ضيافه دار خيره.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: حلوة برشا، أنا مش نقوله بعد برشا على عين درهم، لكن احنا في مدينة أجمل جماعة بين السهول والهضاب. قلت لكم اليوم نعيشوا أجواء إذاعة داخل إذاعة اليوم، لأننا قاعدين نكتشفوا في أصوات جميلة برشا ومزينة برشا في جمعيتكم صديقي. مرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا.
1: تلميذة؟
2: اي دوزيام اني سيونس.
1: شنو جماعة العلوم ظهري قسم إعلام عاملينه؟
2: هي بالطبيعة منا جمعية ومن في نفس الوقت متثقفين ونحبوا نخرجوا طب ومهندسين.
1: ما شاء الله.
2: عايشك.
1: نشجعك على طموحك، يعطيك الصحة. أنت غادي تعملي راديو داخلي في الليسي ولا في الجمعية؟
2: لا.
1: لا معناها هواية فقط في الجمعية وكهو؟
2: أي محبة. نحب أي.
1: باهي برشا. تحية ليك وتحية ثاني علوم. سمينا المعهد الآن بما أنه نحن مش ندخلوا على قريب المدرسة المدارس والمعهد الثانوي.
2: معهد 2 مارس 1934.
1: تذكري التاريخ هذا نتاع شنو؟
2: نعرف أما نسيت.
1: 2 مارس 1934 مؤتمر قصر الهلال، تأسيس حزب الحر التونسي الجديد والانشقاق مع الحزب القديم. باهي احنا ماناش نبقوا في القديم الجديد، باش نرجع السي محمد نعيش. بالطبيعة الدار في حد ذاتها ولا تتمثل لوحة تشكيلية، لأنه رينا فيها برشا رسومات ورينا فيها برشا لوحات جميلة برشا، تجميع من مدينة، وإلا أنت قمت بالإضافة في كل مرة تعمل صورة تجيبها من جيران عن جيران والناس يحبوا باش.
3: نحن نزرع الزهور وننشر الألوان ونحب الحياة.
1: أي؟
3: دونك احنا ما تنحبوا ما الألوان وغادين ما تنخدموا في الشكل هذايا، ما كل ما هو الصناعة التقليدية، كل ما هو مات آلات فلاحية تقليدية، كذلك مات المنتوجات المحلية التقليدية. نحاولوا باش مات نثمنوا الموروث تراث المادي ولا مادي بالمدينة العتيقة، فهمت؟ هي محاولة شخصية فردية، فهمت؟ لا مات إن شاء الله سلطة الإشراف ولا البلدية ولا إدارة ذات الصلة مات تعاوننا ودز معانا شوية، خاطر احنا مات مات مجتمع مدني مات والحرق الأضعف في المنظومة. دونك انا ماذا بينا مات سلطة الإشراف دز معانا، وفي إطار المسك السياحي مات مثلا باش تفقد بار اكزامبل متحف. هذا المدينة العتيقة في باجة ما فيهاش متحف، أوراني عندها تراث مادي ولا مادي معناتها غزير وممتاز جدا، فهمت؟ نجمو نثمنوه. كذلك معناتها عندنا معناتها الفضائيات، يقولوا الفضائيات لكن الفضائيات مسكرة. احنا معناتها نقطة استفهام معناتها ماذا بينا مع التراث، معناتها زاد الوكالة ست اشراف بلدية باجة، فهمت؟ مندوبية الشؤون الدينية، المعالم هذه مسكرة، فهمت؟ ما يقارب 17 معلم ما تضمن ما الحاضرين الباهين، فما خاطر في حدودهم 33. دونك ماذا بينا ما تكونوا خليه نحل، ماذا بينا يكونوا ممتازين، فهمت؟ لا ما تكونوا ما مجتمع مدني، تكون ما ورشات للفن، ورشات للابداع، ما برشا حاجات. دونك انا ما نجمو نثمنوهم ويكونوا ما ذيك ما القاطره اللي ما تدفع ما بالسياحه البديله، خاطر السياحه البديله مهمه جدا. تو راهي ما راهي السياحه ما عادتش ما بحر وشمس وكذا، مثلا سياحة الطهي معناتها لي برودوي كولينير، تو مثلا في اوروبا ما يقارب 40 مليون معناتها سائح في رياكو معناتها في لي برودوي تيروار، فهمت؟ دونك انا سياحة الطهي مهمة جدا، فما ناس تسافر من دولة لدولة باش معناتها تشوف معناتها العادات والتقاليد، التراث المادي ولا مادي، الفن، الحاجات الباهية هذيا، فهمت؟ معناتها احنا معناتها ماذا بينا معناتها الست اشراف دعوة ملحة تلم الناس الكل، والبلديه ما تلم الناس الكل، ونقعدوا ونجلسوا وما تورين خير من راي.
1: باهي برشا. سي محمد احنا سالنا عن اللوحات، واليوم سعداء برشا في جنة الباجة، وسعيد برشا سي عاطف غانمي نسمع عليه كل خير.
4: عايشك.
1: ونعرف من لوحاته استاذ تربيه تشكيلي وفنان تشكيلي وصاحب نادي الاطفال بباجة. سي عاطف مرحبا بك.
4: يعيشك، شكرا جزيلا وشكرا على ان شاء الله الاستضافه. باجه كي نقولوا باجه نقولوا باجه الفن.
1: بالضبط هذا هو اللي حابين نشوفوا.
4: لكن لا صحيح، هو باجه الفن وباجه التراث وباجه التاريخ خاصه في الفن، وان شاء الله يكون فن معناته متواصل، خاطر اذا نشوفوا باجه ناقصه برشا فن، وناقصة برشا يعني استثمار في الفن. كما قال سي محمد عندنا أكثر من 17 مكان يعني مسكرين، بيجا ناقصة برشا.
1: بيه خلينا الساعة نعرف بيه. بيجا وبعد نمشي الضغوطات خلينا نبدأ بالمزايا الساعة. فن تشكيلي في بيجا، نعرفوا بيجا هي في حداثها لوحة كمدينة معمارية، بيجا بتاريخها كيف كيف لوحة، بيجا بين الريف والمجال الحضري، بين مشهد الريف والمشهد الحضري، تقريبا هي في حداثة مثل لوحة. كي ندخل ببزنيز ونشوف المساجد والكنائس لوحة أخرى، كي نشوف الزقاق اللي تجمع ما بين الزائر والساكن المحلي هي في حداثها لوحة. كي ندخل دار كما دار خيري في مكة ما نحتاج فنان تشكيلي، يكفي أن الجدار هو يحاكي الزمان.
4: صحيح.

0: يعني هناك نقص، فهمتني؟
1: نقص فيش، خلينا نبدا بشوي خلينا نفهموا بعضنا الساعه. تقصد انت نقص النوادي في دخل المؤسسات التربويه من ناحيه، وإلا نقص النوادي في مندوبيه الثقافه، وإلا نقص الاقبال على الفن التشكيلي من طرف الاطفال والشبان اللي يحبوا نوعيه هذا الفن؟
0: لا بالعكس، هناك اقبال ما شاء الله،
1: ما شاء الله. هاي
0: اطفال بجل كلهم يعرفوني سيدي عاطف.
1: هاي
0: لكن المشكله في وين؟ المشكله في المكان.
1: يعني
0: المكان وين بالضبط؟ فهمتني؟
1: برشا يقول لك كي ندخلوا روما ونمشوا لفيا روما، المكان هي الطبيعه، المكان هو الشارع، المكان هو السوق. احيانا الرسم لا يحتاج اماكن مغلقه، يحتاج اماكن مفتوحه لكنها امنه. هنا تولي سؤال.
0: صحيح
1: صحيح. نجم غدوه في باجه، انا داخل باجه، نجم غدوه نادي قدام الكنيسيه نسترسم، كما نجم غدوه ماشي مهرجان باجه نسترسم، كما تبركنا مهرجان مخارق ومهرجان سنابل وغيره نلقوا نسترسم. معناها تولي الفكره نخرجوا من مركزيه المكان الى لا مركزيه المجال. وقت هنا نجم نتحدثوا على فن تشكيلي واقعي يحاكي الواقع اكثر منه فن تشكيلي تكراري.
0: فهمتك. صحيح صحيح. هو ان شاء الله، وانا معناتها بالتامل ان شاء الله، وباش نتمنى، فهمتني؟ اللي باجه عندها يعني
1: جراند كلوب تقول لي انت
0: ان شاء الله، معناتها السونتر كولتوريل نحن نقول، فهمتني؟ السونتر كولتوريل تنجم تكون فيه نادي نتاع التربية التشكيلية، تكون فيه نادي يكون صديقي، يكون فيه برشا نوادي بيئة، نادي في التكنولوجيا، فهمتني؟ خاطر باجة عندنا الثورة، عندنا يعني
1: موجود.
0: يعني مخزون، فهمتني؟ اللي هو موجود. وإن شاء الله على فكرة فما برنامج باهي إن شاء الله.
1: هاي حاجة تفرح.
0: لا هذه حاجة تفرح ان شاء الله. مشيت قابلت المندوب بنت الشؤون الدينيه وقابلنا اللي تابعين فكتورات. اوكي ان شاء الله مشينا عطيناه ملف كامل، هو تزيين كل قبب الزوايا متاع باجه الكل.
1: ممتاز.
0: اي قبه موجوده في باجه تتزين، وبشنو؟ بالخط العربي الباجي. عندنا خط يعني باجه عندها خط هو عربي كما الخط بالقيرواني. باجة عندها تختص بخط عربي، فهمتني؟ تكون يعني قباب باجة كلها مزينة. منشنا بشو يعني، خاطر هي شوية ديني باش يقول لك
1: عندها
0: لا ما تصور ليش، لا باش نعملوا آيات قرآنية أو صور صغيرة أو هي آيات أو أدعية في كل قبة بألوان. كل قبة عندها يعني باللون الخاص نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله هذا ان شاء الله.
1: سعاد خلينا نمشي معك. انت مؤطر تابع وزارة التربية وفي نفس الوقت تمس فن التشكيلي.
0: ان شاء الله.
1: سؤالي ليك، غياب النوادي في المؤسسات التربوية احيانا ضغط المواد المعرفية ونعرف دروس خصوصية وتوقيت ذاك غير من نسق الجيل من جيل هاوي إلى جيل مستهلك المعلومة وبالتالي الهواية نقصت. انتم توا في كأساتذة في الفن التشكيلي وإلا في الموسيقى وغيره نسموها، نحن ما عادش نسموها مواد فنية وإنما نسموها مواد فيها رغبة علمية. تنجموا تأثروا بطريقة مباشرة وغير مباشرة تتخلق النوادي وتعاد من جديد في المؤسسة التربوية؟
0: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. لكن فما النقص. في شنو النقص؟ جيل المدير أي مؤسسة يقول له رب باش نعملوا نادي كذا، المدير ما عندوش مشكله راه. المشكله هي من مندوبيه التربيه، من مديبه فهمتني؟ راهو ما عندناش يعني حتى الماتريال.
1: بالضبط.
0: ما فماش الماتريال او ما فماش بالمكان.
1: هاي.
0: او شوف مكان انت ونحن تو فهمتني؟ هذه المشكله راه. هذه المشكله.
1: فهمتك. هذه حاجه بلوس. توا نرجع شهر التراث 18 افريل 18 مايو شهر قيامه تقريبا، ونعرف شهر هذاك فيه برشا ديتيم مواضيع مزيانه برشا. هذيك تكون فرصه احيانا للنوادي ما نسموهاش النوادي المعروفه، اما النوادي المضطهد ما عندوش مجال يبدع فيه.
0: أي.
1: فرصه احيانا بالتعاون مع الوكاله الوطنيه للتراث، بالتعاون مع مندوبيه الثقافه، بالتعاون مع مندوبيه السياحه، ان ينشطوا ايضا، لانه رينا

0: باش نحكيك علاش مهرجان فسيفساء في التياتر في نوفي تياتر الجم تخلق بمجموعه تلميذيه داخل معهد ولاو يصنع فسيفساء الموزايك معناها بونيك بونيه والى رومانيه وحتى اغريقيه وهيلينستيه حتى نتاع مصر ويصنعوا فيها داخل المسرح الدائري هذاك في الجم بدات كفكره ونجحت في صار تراث
1: ما شاء الله. لا شيء اخر احنا عملنا انا راني كن انا ما شاء الله حاضر في كل مره في صار التراث نشدوا مدرسه اي مدرسه
0: فهمتني
1: وتكون من الريف وبعد تجي للمدينه
0: هاي فهمتك
1: مع المسؤولين اكيد ومع الطلب ومع راه وكذا والله من عندنا ماهيش يعني باش فهمتني عندنا ثله نتاع فنانين تشكيليين اي فما مدرسه في الاكل مكان الفاكهه الفلاني في شهر معناتها فطوره
0: تطوع نقولوا نحن تطوع
1: اي هذا تطوع
0: مش مردود بالزمان المكان
1: زوز مدارس ثلاثه مدارس بالزينه نزينوهم لي شنو هذا الكل علاش باش تكونوا اكل صغيرات معناتها فرحانين فهمتني هذا هو
0: حاجه مزينه برشا انت يعطيك الصحه ساعات
1: شكرا
0: انا قدرك برشا
1: شكرا جزيلا
0: وتخدم في صمت في الواقع في فرصة إعلامية ومشكور سي محمد نعيش أنه استدعاك لأنه احنا
1: تفاجأنا
0: برشا علمته لأنه نعرف هو الذواق ويعرف بالضبط الهدف اللي حاصلنا به يكون موجودة وكان طاقتك وصيدك زي ما كبحنا
1: عيشك
0: يعطيك الصح بنفس السياق
2: بنفس السياق ما الفنان عاطف احنا عنا حلمة ونحذروا فيها ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: في عطلة الخريف مش نعملوا المدينة الوان مهرجان الالوان
0: ما شاء الله
2: في مش نبداوها ان شاء الله معناتها بساحة باب العين اللي هي قلب المدينة العتيقة مش نعملوا مهرجان الالوان معناتها مع الفنانين مع النوادي الفنون التشكيلية مع المركب الثقافي بباجة مع المكتبة الجهوية مش نعمل جداريات وما ان شاء الله مش تنطلق احنا عندنا خدمه كبيره خدمناها قبل في حي الحدره هي لمتنا في حومتنا واللي ما تلقاها رواج ممتاز جدا ما تنطرقت معناتها بصفر مليم لكن بعد كبرت برشا ان شاء الله معناتها السنه معناتها مش نبداو ننطلقوا بساحه باب العين وان شاء الله معناتها بعد توصل للبردعيه وتحت توتا وصبات السعيد وان شاء الله كل مره نعملوا ما تحي من الاحياء وان شاء الله ما هذه بيانسي تبدا ما اذاعه كيف ديما مواكبه للاحداث هذه ما الجمعيتيه المجتمعيه المميزه وسيدتكم تبدا موجودين والفنانين وان شاء الله توقع ما حاجه مزيانه برشا الابداع مع الفن في عطله الخريف ان شاء الله يوم 30 و 31 اكتوبر و 1 نوفمبر جمعه وسبت وحد
0: يعطيك الصحة هو نصف نهار توا نحن توا الحديث نصف نهار توا قربنا لي رأس ساعة لتقديم موجز أنباء عبر موجزة إذاعة القيف ونصف نهار أيضا مدامنا في بيجي خلينا ناخذ شوية مخارق وزليبي بالطبيعة وضيف بحذانا نرجع استديوهاتنا أنغامنا ونرجع رحلتنا دائما بعد موجز الأنباء عبر موجزة إذاعة القيف.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار
4: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
3: إشهار
6: تمام منتصف النهار.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أفادت وزارة الصحة في بلاغ تم نشره على صفحتها الرسمية بدخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار، حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة وزارة الفلاحة والموارد المائية بجدولة ديون مجامع مياه الري التي تقدر ب 37 مليون دينار وتوحيد التسعيرة لتمكين فلاحي المناطق السقوية من القيام بأنشطتهم وإنجاح الموسم الفلاحي. تنفذ مختلف بلديات ولاية جندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة ومتطوعين حملات نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة هذه المؤسسات. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان، بالإضافة إلى 38 مطعم جامعي بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة. شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. عالميا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد 11 فلسطينيا من بينهم طفلان خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. قال مسؤولون إيرانيون إن إيران وسلطنة عمان اتفقت على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وأنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاورتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم الاثنين. إلى اللقاء.
3: مرحبا.
8: The sunshine. Let the rhythm take you high.
3: مرحبا.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من عطرد الضياف. أكيد رحلة اليوم تأخذنا المنطقة الجميلة واللي التحق بنا والتقط موجاتنا الآن موجات إذاعة كيف موجودين في فضاء مميز فضاء الضيافة دار خيرة في باب العين بمنطقة باب جنيز أو نهج خير الدين اللي يعرفوا بيجا. سعيد برشا اليوم أن يكون معنا سي الأسعد قرامي هكا سي عبد الحفيظ القادري. مرحبا بك سي عبد الحفيظ. خذ الميكرو معايا سي عبد الحفيظ.
1: ربي يبارك فيك.
0: سي عبد الحفيظ القادري إمام خطيب ورجل التربية. سعداء برشا أنك تكون بحذانا اليوم.
1: وأنا أيضا سعيد جدا.
0: أنت اكتسبت ما بين الفكر البيداغوجي والثقافة الدينية مزيج باش تنجم غدوة تصبح مرجع شفوي، مرجع لسكان مدينة باجة، مرجع لزوار مدينة باجة، لأنه أحيانا الدليل السياحي يحفظ المكان ويحفظ المجال لكن ما يعرفش السكان. أنت سي عبد الحفيظ القادري تقريبا أصبحت مدونة في الجزء هذايا، مدونة في باب الزنيس، مدونة في باب العين، وزد قلت لي نسكن قرب قصر باردو. معناها وقت نحكوا على باجة ونحكوا على تاريخها ونحكوا على آثارها ومواقعها نلقوا سي عبد القادر سي عبد الحفيظ القادر. مرحبا بك.
1: ربي يبارك فيك وربي يحفظك ومشكور جدا على هذا التقديم. الحقيقة أنت ربي التقديم هو يفوقني كثيرا. أنا يعني متواجد في مدينة باجة كعنصر من عناصرها، إن شاء الله نكونوا الناشطين، ونا أستجيب دائما وأبدا إلى المجتمع المدني من جمعيات ومن أفراد ومن إدارات. الكل عندما يوجهون إلي الدعوة نكون أنا يعني موجود بقدرة ربي، وأجمع كما قلت بين التربية وبين يعني شؤون الدين. إذا مش نتحدث على باجة فيما يخص عاداتها وتقاليدها الأصيلة، فيمكن نمد السادة المستمعين مشكورين على تتبعهم لهذا البرنامج، برنامج إذاعة الكيف، مشكورة مرة أخرى. نجم نقول باجة من أعرق الولايات في تونس، في الجمهورية التونسية، من حيث النسيج العمراني ومن حيث تقارب المواطنين إلى بعضهم البعض. علاش؟ لأن ما زالت عادات التقارب والتزاور حية إلى يومنا هذا بين الجيران وبين الأقارب وبين الناس، حتى اللي ما يعرفوش بعضهم لابد باش يوشحلوا ويسلموا على بعضهم بعادات الإسلام التي ترسخت فينا منذ عهد بعيد. هذه باجة تلقى باجة فيها أحياء خاصة في البلاد العربي، المساكن ما زالت

0: الناس تنبض حيويه، والناس رغم المشاغل متاعهم الكثيره والمتعدده فانهم قريبين من بعضهم البعض.
1: وحاجه احلى منها،
0: نعم سيدي،
1: رغم اكتظاظ باب الزنيز واكتظاظ سوق العيد،
0: نعم،
1: واكتظاظ الارباض،
0: نعم،
1: تسمع الكلمه الطيبه
0: ربي يبارك
1: والاخلاق الحميده،
0: نعم،
1: وذيم القلائل، المدن القلائل اللي نعيشوا فيها التجربه هذه.
0: ربي يبارك فيك. فعلا ما لاحظتموه من طيبه اهل المدينه، وانت توا جبت على شريان.
1: بالضبط،
0: شريان في باجه، في وسطي وفي سرتي وفي قلبي باجه، هو باب الجنائز اللي هو اسمه نهج خيار الدين. كي يقولوا نهج خيار الدين التونسي المصلح، خيار الدين الذي تولى يعني في عهد الباي اصلاح البلاد، يعني من يعني جهات من نواحي كثيره. باب الزنايز يعج بانشطه متعدده، تجد الدكاكين يمينا وشمالا على امتداد تقريب نقولوا نحن من البنك الفلاحي الى باب السبعه، نقولوا الى باب السبعه تقريب، فما حكايه 800 او 1000 متر تجد الدكاكين من هنا ومن هنا باختصاصاتها المتعدده. تلقى الخضار وتلقى البقال وتلقى الجزار وتلقى الصبابتي وتلقى النجار وتلقى اللي يصنع في الـ في الـ في الـ في الدقاعد وفي في الغرابل، وتلقى اللي يبيع في المخارق وفي الزلابيه، وهي صناعه اصيله باجيه قديمه جدا. ثم الكل قراب لبعضهم، والمواطن يجد حاجته اينما توجه، يعني في محيط قصير ومحيط قريب جدا منه. هذه باجة اللي معروف. ثم معالم الزينة، كل دكان تقريبا يختص بزينة معينة، عنده زرابي معينة، عنده إكلمة معينة، عنده كتابات مغرية وجذابة تلقاها عاملها في الواجهة متاع الدكان متاعه. ثم الدكاكين كلهم غطية محمية،
1: خصوصية، معناها كل حرف عنده خصوصية بتاعه.
0: قرب نحن قرب ياسر إلى أسواق مدينة تونس والقيروان وصفاقس وصوصة، الكل قرب الكاف، الأسواق كلها متشابهة. راو
1: حاجة به خلينا نمشوا توا في دقيقة معاك، لأنه بدينا نقلب شوية من ضغط للموعد أذان صلاة الظهر.
0: نعم،
1: المخارق وزلابية.
0: اي نعم،
1: ذقت أنت أكيد في مدن أخرى، ثم بنا أبن من مخارق وزلابية بتاع باجة.
0: والله بالنسبة أولا سعيك قبل ما نحكيه على الذوق، نحكيه على النظافة.
1: النظافة صحيح،
0: الناس اللي تخدم الصناعية متاع المخارق وزلابية نظاف، يعني مراقبين. أولا ترقبهم وزارة الصحة، وهم بيدهم عندهم مراقبة ذاتية، وأغلب يعني العجين الذي يعني نصنع منه مادة المخارق وزلابية تحت إشراف نسوة عفيفات طيبات نظيفات، هما اللي تولوا العملية، وهي عملية معقدة. تلقى الجوابي بالفيونس الأبيض وتعجن يعني بالأيدي وليس بالآلات، بالأيدي أقول جيدا، وتبقى هذيك تخمر نهارين ثلاثة، فكل واحدة تبقى مغطية، وقت تخمر تتعدى للعجانة الآلية، من العجانة الآلية تتعدى لل يعني الـ الـ الـ الأشكال المدورة متاع المخارق، أو الأشكال يعني المدورة ومثقوبة فهمتني متاع الزلابية.
1: يعطيك الصحة سي عبد الحفيظ. نقرب شوية سيد أحمد، حبيت نمشي لك في نفس التوجه. تقريبا في رمضان باجة يتغير نظام غذائي متاعها وطلبات متاعها، من كنا نحكي على أكلات سريعة وغيره، ولا نحكي برشا عن مخارق وزلابية وجبن والريكوتا متاع باجة.
2: بالطبيعة انت سألت الحاج، قلت له ما انت المطعم هذا طعم هذا متاع الزلابية والمخارق ما انت ذقته في بلاصة اخرى، انا ذقته الحقيقة، وبرشا محاولات ما انت كانت باش يجيبوا ما انت الطعم والجودة ذي متاع المخارق والزلابية متاع باجة، والحقيقة متاع ربي ما نجموش ما انت.
1: حتى في الجزائر هنا موجود المخارق،
2: في الجزائر وفي برشا بلايس ما انت، في برشا مناطق في تونس الحقيقة متاع ربي ما انت المخارق والزلابية اللي في باجة ما تنجم تلقاهم في حتى بلاصه. كما كان يحكي سيدنا الشيخ ما انت مخدومين ما انت بخدمه اصيله وما فما فما حرفه وفما تراث وفما سافوار فير باش يخرجوا الخارق وزلابيا هكاكا وبرشا حب وبرشا نظافه. وكما قلت لك معناتها رغم برشا محاولات معناتها باش يجيبوا المخارق وزلابيا نتاع باجا ما نجموش وما هوش باش ينجموا. معناتها
1: انت قلتي برغم اني نمارس المطعميه ونخدم في المطعميه وغيره لكن ما كلت الوالدة تبقى وحدها.
2: هذا هو.
1: علاش؟
2: ما فماش حديث. خاطر كما قلت لك معناتها
1: التربية.
2: إيديات إيديات بطبيعة إيديات وفما نفس معناتها في الماكلة ومعناتها ونفس الطبق معناتها يطيبوه برشا عباد كل واحد وشنو النفس اللي يحط له وشنو مثلا الكوجينة شنو الفرق بين الكوجينة والباتيسري. الكوجينة مثلا فما الباتيسري معناتها فما معايير وفما مقادير معينة نتاع روسيت معناتها تطبقهم باش تنجم تحضر البلا هذاك. بار كونتر الكوجينه لا الكوجينه فما نفس بنفس المقادير ونفس المعايير ونفس الطنجره ونفس ليزانغريديون مش كيما يطيبهم واحد مش كيما نطيبهم واحد اخر. وهذا هو كما قلت لك فما نفس وفما شنو كل واحد شنو يعطي للطبق نتاعو.
1: حاجة مزيرة برش سيد أسعد الكرامي نائب مجلس محلي بلدة باجة الشمالية مرحبا بك.
3: عشك مرحبا بإذاعة الكاف. مرحبا بك سي نبيل.
1: ربي يبارك لك. كي نسمع كمكة مخزون كمكة تقول مسؤولية كبرت عليكم أنتم
3: صحيح
1: كيفاش تحافظ عليها وكيفاش تحافظ على الإيقاع هذا اللي تحبوا العباد.
3: صحيح بالنسبة لمسلك السياحي هذا رانا ضربنا عليه قبل
1: أي
3: وقع فيها وحتى سي محمد معنا واحد الزملاء كل في عام 2024 وقتها المشروع مشى على راحه. احنا كمجتمع مدني واحد كل مشينا لتونس واحد الوزارة وضربنا عليه ورجع المشروع نتاع المسلك السياحي وهذا مكسب لولاية باجة ومركز ولاية باجة ونحبوا نحن نحافظوا عليها.
1: وأثرت شوي الأشغال تاعهم تاع البنية القديمة في مدخل باب الزنيز والكنيسية التغير متاعها الجزئي أثر شوي على السكان ولا
3: هو صحيح نظرا للأشغال البطيئة نقولوا بطيئة باش نقولوا الكلمة راهي صحيحة بطيئة برشا هي صحيحة أثرت على المساكنين واحد أما راهي هي
1: يعطيك الصحة. تو نرجعوا لموضوعنا هذا نمشوا استديوهات أنغامنا وبعد نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة اخترناها اليوم مباشرة أن تكون في دار خيرة مباشرة من باب العين في الأسواق أو المعروفة باب الزنيز بباجة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
1: إشهار

0: الوقت يجري والقاعده قاعده تحلى هنا في دار خير الحقيقه. في الواقع ولينا اسره توا، ما عادش نتحدثوا توا على ضيوف، ولينا اسره موحده. اللي يدخل باجا يستدعي ولا ما يستدعيش؟ السيده شهاديه قنديل موجود.
1: موجوده يعيشك
0: تقريبا. وقت نقولوا باجا ولا نحكوا على شهاديه
1: يعيشك
0: اللي انت مشرف على نادي كن صديقي واللي هي جمعيه كامله، حبينا نعرفوها معاك مساج.
1: جمعية كنت صديقي باختصار تأسست في 2017 تحت إشراف سيدة كوثر القليبي. الجمعية هذه صحيح المقر متاحة في تونس، لكن موجودة في تيلة، في القسرين، في جابس، في بيجة، في بني خلاد، في تستور.
0: وشو الأهداف متاحة؟
1: أهداف ثقافية تربوية اجتماعية.
0: ممتاز. وفيها دعم وإلا تطوع؟
1: هي كأي جمعية تاخو دعم شوية دعم، لكن أغلبها تطوع.
0: به المشاركين فيها كما في باجة، أغلب المشاركين شنو معنا؟ تلامذة، طلبة، مجتمع
1: الجمعية
0: مدني.
1: كلها أساتذة التربية على وسائل الإعلام. احنا نكون نوادي ضمن المعاهد والمدارس الإعدادية لتكوين نوادي في التربية على وسائل الإعلام.
0: نفهم توا نوادي داخل مؤسسه تربويه تابعه لمندوبيه الجهويه للتربيه،
1: تابعه لمندوبيه الجهويه للتربيه،
0: وبعد تنفتح على المحيط.
1: واضح.
0: معناها انا خارج مؤسسه تربويه ما نجمش نشارك في في كون صديقي.
1: لا
0: فوالا، معناها هي الهدف نتاعها داخل اسوار مؤسسات تربويه.
1: لكن فما شباب تبدا عندهم معناتها غرام بالاعلام، ينجموا يدخلوا للجمعيه ومن الجمعيه يوليوا يشاركوا في التظاهرات هذه.
0: التظاهرات هذه باهي برشا. انتم عملتوا بعض التظاهرات كما اليوم والا لا؟
1: اليوم خرجت كون صديقي. احنا في جمعيه كون صديقي كل شهر سبتمبر عندنا معناتها فورماسيون، نعملوا تكوين. عمناول في الوقت هذا كنا في جابس، مشينا لجابس، نمشيو للسوسه، نهزوا الصغيرات وباش يتعرفوا على الاماكن في الجمهوريه التونسيه الكل.
0: تو مع الصغيرات والكبيرات
1: هي كبيرات تبارك الله.
0: ما شاء الله عليهم.
1: اليوم فضلت انا باش تكون خرجت كون صديقي اليوم في البلاد العربي، وخاصه في دار خيره الفضاء المزيان هذا.
0: تقولي انت على الاقل تنفيس قبل العوده المدرسيه
1: قبل ما غدوه بعد غدوه يرجعوا على الاقل يجيوا يرجعوا بنفس اخر.
0: ويعاودوا يرجعوا ذكريات بعضهم وحاجه باهيه راهي مزيانه برشا. لما مزيانه
1: مش نعطي الكلمه الاقدم تلميذه عندي. ست سنين توا، أربع سنين توا فرح تقرا عندي.
0: خلينا
1: أوكي عفوها. هي اسألها.
0: فرح مع عسلامة.
2: سلام.
0: السنة هذه الداخلة لها فين عام باش تكون إن شاء الله؟
2: دوزيام أني سيونس.
0: معناها تجربة جديدة توا، نعرفوا عمناول معناها كان توجيه مشترك، اخترت علوم، تجربة جديدة، فيزيك مات سيونس بالطبيعة، تكنيك، وندخلوا تواجه هذاك. انت تقولي توا تجربه جديده هذيا باش تبدي تحضري من اول عام، باش تقري حساباتك، وانا تقولي خليني نعيش ساعه راحتي مع كون صديقي وبعد توجيه العام الدراسي.
2: لا انا بديت نقرا من اوت، يعني بديت نقرا، بديت نراجع بشوي بشوي، انا ما فيها بس يعني مع القرايه مع كون صديقي عادي.
0: حاجه مزيانه برشا. وان شاء الله بعد زمانين شنو المسك باش تختاريه؟
2: باش نكمل سيونس
0: علوم تجريبيه معناها مش كامله. ربي يوفقك بنتي، يعطيك الصحة. خلينا نمشي شوية من العلوم الاقتصاد، لأن قلت لي أنتم هنا اليوم أخذينا توجهات كبيرة برشا. عسلامة بنتي.
2: عسلامة. مرحبا.
0: شنو اسمك؟
2: هادي الكوك.
0: فين سنة نادي؟
2: ديزيام أني إيكو
0: أسنان. العام هذا 2026 27 يكون اقتصاد تصرف. حضر راحت شوية الاقتصاد والتصرف والمعط ولا شوية شوية فرنسي باهية؟ خذيت باش المدرسة ولا تقولي خلي ساعة؟
2: لا خذيت.
0: خذيت السيد تمانيتي؟ هذاك الشرط الاول بالطبيعه، لا كن صديق ولا كن وفي.
2: لا
0: لازم لازم لازم لازم في الامور هذه. فهاد الكلام باهي. خلينا نتعرفوا على فقيده البدايه مسالج. مرحبا بك بنت.
2: عسلامة.
0: شو اسمك؟
2: سلسبيل الزويب.
0: مرحبا بك سلسبيل. فين السنه سلسبيل؟ ما شاء الله. خذيتي الكتب تكرارس ولا ما زلت؟ طمنتي عليهم على بكري؟
2: اي
0: صحيح. باهي برشا. ربي يوفقك ان شاء الله، ربي ينجحك. كيف كيف معك صديقتك؟ انتم تقريبا قسم كامل مع بعضك. مع السلامه بنت.
2: عسلامة.
0: هاي
2: اسمي مرام البوزيدي.
0: اي
2: دوزيام اني سيونس.
0: شكون مزيدونا منكم زعما؟
2: انا.
0: انت ياك هواك وكل حاجه ببساطه. خذيت كل شيء توا؟
2: اي.
0: ما شاء الله عليك بنتي، ربي يوفقك. مش حافظ على نسقت مفكون صديقي. ربي يبارك لك بنتي. مازال كيف كيف دوزيام سيونس ولا وصلنا؟
2: سبور.
0: مرحبا بالرياضه.
2: نور السياري دزيما ني سبورس ني.
0: ما شاء الله على بنتي. بس خلينا نفهموا بيجا فيها معهد رياضة؟
2: اي فيها زوز.
0: زوز اي؟
2: فما معهد فيه ألعاب جماعية.
0: ألعاب جماعية معناها كما كرة القدم وكرة اليد والفولي وكذا هي.
2: وفما معهد فيه ألعاب فردية.
0: ما شاء الله. هي. وبرشا الكلاسات فيه وإلا تقول لي.
2: كلاس واحد كل معهد فيه كلاس واحد.
0: كلاس واحد يعني هو معهد بطبيعته ومعه قسم رياضة.
2: إي قسم.
0: ما شاء الله. وأنت تحب السبورت الجماعي ولا الفردي؟
2: أنا نحب الفردي.
0: الفردي شنو بالضبط؟
2: ألعاب القوى.
0: ما شاء الله. وتشاركي خارج بطبيعة خارج إطار طلبي تشاركي في دورات وغيره؟
2: جمعية في الجمعية.
0: الجمعية؟
2: إيه.
0: ما شاء الله. وأنتم عندكم دبش سبيسيال عادة؟ تولي دبش نتاع أونترينمون ودبش نتاع قراية وكرارس وكتب الدوب وداركم شجعوك أنك تدخل المجال هذا؟
2: إي بالطبيعة شجعوني.
0: ما شاء الله. ربي يبارك بنتي ومشكورة برشا سيد شادلية اللي بطبيعة تأثير تربوي راهو صعيب برشا خاصة خارج مؤسسة تربوية
1: أكيد
0: وباش يحافظوا على النسق والريتم هذا والإيقاع والصداقة نتاعهم اسمع على جسمك يكون صديقي فيها خدمة
1: يكونوا هما يتعلموا يكونوا أصدقاء قبل ما يكونوا زملاء
0: ما شاء الله
1: على خاطر الصديقة أكثر من الزملاء يولي يحبوا بعضهم ويخافوا على بعضهم وبربي تحية ل المعهد سين مارس 1934 اللي أتاح لي الفرصة باش نكون النادي هذا وإن شاء الله في القريب العاجل أكتوبر نوفمبر إن شاء الله باش تكون سما إذاعة داخلية داخل معهد سين مارس
0: حاجة باهية ونشجعها
1: إن شاء الله
0: ومادام عندك نورات كيما هكا وما بين الإيكونومي ما بين العلوم ما بين الرياضة أكيد مش تنجح برشا وربي يوفقهم
1: إن شاء الله يعيشك
0: يعيشك سونيا السعيد سونيا مبكري تقول لي راك جبتني من بكري وانا يدي فيه الملح ويدي فيه الماكلة سونيا تقريبا ولينا كنشوفوك ونشوفوا الماكلة
3: شوفوا التراث
0: ونشوفوا التراث
3: العادات التقاليد اللباس المورث الغذائي
0: سونيا من القلائل الأمانة اللي حافظوا على التراث باشا من القلائل الشدة الصحيح أنها تمارس تقاليد متاع باشا
3: أي مرحبا بكم إذاعة الكيف شكرا سي محمد على الاستضافة شكرا إذاعة الكيف على ديما معناها عاتية زوم على التراث ولاية بيجة اللي هو معناها بريسك اندثر وقليل القلائل اللي موجودين توا يخدموا على التراث وخاصة العادات والتقاليد وخاصة موروثنا الغذائي اللي احنا توا ودينا معناها قلوبنا توجع فينا على معناها انك كي تذكر أكلة يقولوا لك يقولك شنو هذه وقتيش ما نعرفهاش معناها احنا توا قاعدين نخدموا على الحاجة هذه اللي هو التثمين الحفاظ والتعريف بالأكلات ونعاود ونرجعوهم اللي هما هذيكم موروث أجدادنا هذيك أمانة خلوها لنا أجدادنا لازمنا نحافظوا عليه ونحاولوا نخدموا على التثمين وعلى الأقل على التعريف أنا فرحت برشا اليوم وجيت سبيسيالمون خاطر سمعت فما دي جون حكيت لي شدية أنها بتجيب دي جون فرحت برشا أنهم يحاولوا يطلعوا شوية على تراث ولاية بيجة راهي تراثها معناها كبير كبير كبير برشا للأسف الشديد معناها وحاجة توجع القلب نعودها أنه أحنا ما عادش عنا لباس ما معروف في بيجة أحنا نطلب أن قاعدين زادا نجتهدوا أن تكون عنا متاحف في بيجة فما بلايس برشا مهمشة في بيجة ماذا بينا يعاونونا

0: انقرضت زاد الجملة ماذا بينا ترجع.
1: هاي.
0: نطلب من المندوبية متاع الصناعات التقليدية أنها تخدم على الحرف اللي انقرضت ومازالوا كيلكزون معناها يعملوا فيها يحاولوا يعديوها يعديوها للجيل الجاي. راو فماش إنسان في الدنيا هذه مهما كانت ستاتيو نتاعو ما يستحقش للحرفة. والدليل أنا بعد 15 سنة خدمة وقت اللي حبيت باش نعمل حاجة نعبي بها وقتي التجأت للحرفة. واللي هذه تتحط معناها الحرفة تتحط مع القراية، أقرأ وعلموا الحرفة. احنا برشا برشا حرف راهي انقرضت من هنا من بيجا وشيء اسف
1: مش بيجا فقط، هي اغلب المدن نعرف
0: خاصه بيجا، خاصه بيجا احنا كنا نصنع الشاشيه في بيجا كنا
1: نصنع التسويق كان عندها دور كبير برشا، حتى صعوبه التسويق كان عندها وغلاء اسعار احيانا اثر شويه وغياب القرى الحرفيه كيف كيف وارتباطها احيانا بالسياحه ضريبه ايضا، لانه يعني برشا يقول لك كان كنت نبقى نخدم وحدي خير ما نكون مندمج في السياحه. انت يعطيك الصحه، بدنا نحكوا على حاجات زمنيه توا نجم تقريبا نجم نحكوا مع عفاف نصير حاجه اخرى الماكله، خاطر من بكري تقول لي يزربني شويه ريحه الحار ويحلو مع بعضهم.
0: بالله سامحني عندي ملاحظه صغيره بكري على فيت في على المخارق. الاخ احمد تكلم عن المخارق والزليبي اللي هي عندها نكهه خاصه. السر في النكهه راو لي زانغريديان الكل تاع صنع بيجا، راو فما سمن احنا نصنعه في بيجا راو ما تلقاهوش في حتى منطقه وفي حتى بلاد. شكرا.
1: كان في بيجا به نمشي معاك سيد عفيف. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف في دار خيرة اللي هي تحتضن جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة. مرحبا بكم.
1: يجوز وارد بالذمة هنا الفضاء هذايا
2: بخلاف نعم هذا الفضاء دار خيرة هو مفتوح للعموم للزوار يجونا حتى من الخارج. عندنا برشا حاجات معناها بالتراث، احنا نحكيوا على التراث كما معناها الالات الفلاحيه اللي كانت تستعمل قبل احنا عند من قبل الفلاحين، ونعرفوا اللي باجا هي الاولى في الفلاحه على مستوى الوطني. اكل الالات هذيك الزمنيه القديمه اللي كانوا يستعملوا فيها كلها حاول سي محمد بن عيش اللي هو يعتبر رئيس الجمعيه المحافظ عليها وجمعها ووضعها في هذا المكان دار خيره.
1: ربي يبارك لك. تقريبا سي نسعد قرامي كي نسمع حاجات كي مكة بكري قلنا المسؤولية كبرت توا كيفاش نجم نحافظ عليها، والأغلبية يقول لك راي الخبرة والأيادي موجودة أما المشكلة ما ثماش دعم ما ثماش إحاطة بالحرف هذه ما ثماش على الأقل نحن نسموه نحن سلطة تحافظ عليها في البيجة.
3: شكرا سي نبيل. هي الإرادة هي مش موجودة راه
1: بالضبط
3: الإرادة كان جات الإرادة متوفرة راهو الحرفيين راهو جميع الحرف راهي موجوده لهنا يلزمنا نحن كسلطه محليه راهو يلزمنا يد واحده راهي ما تصفقش
1: صحيح
3: كل مع بعضنا يلزم ثم شراكه يلزم نحافظوا على اي مشروع كما المسلك السياحي راهو يلزمنا كيف راهو يلزمنا الناس كلنا نحافظوا عليه راهو مكسب لولايه باشا. كذلك برشا مشاكل تو كما السيده شادليه على الجمعيه يلزمها دعم وهو الدعم هذا يجي من وزاره التربيه معنا نحن نقولوا نحن وما تم زوج جمعيات نقولوا جمعية إدارية وجمعية ترابية. الجمعية الإدارية هي اللي تخدم في نطاق الوزارة والإدارية هي المجتمع المدني اللي هو دبر راسه وياخذ يعاني ما ياخذش واحد لهنا يلزم ثم سن قانون وتشريعات جديدة عاش احنا توا القانون تاع 2011 يلزمنا نحن توا نحبوا ننقحوه وطالبين باش يتنقح يلزم يتنقح ثم برشا حاجات أخرى يلزم يتنح.
1: يعطيك الصحة مشكور برشا. من بكري الحرفيين كل تعداو إلا بتبيع تقول لي أنا جيتك الحرفة بيتي. مرحبا بك.
4: عسلامة.
1: عسلامة أنت. مرحبا.
4: مرحبا بكم بحدنا في بيجا.
1: تو فهمت كثير بيجا في أمير. مرحبا.
4: نسرين بالزين مش نعرف.
1: مرحبا بك نسرين. نعرفوك نعرف.
4: عايش ربي يبارك لك. بون اللي حكاوه الكل بتبيع ديما يضيف البيجة وإحنا ماذا بينا ديما هكا حاجات خطر نعرفوا إنه بيجة تستحق ديما ما خير كما قلت أنت تو ما شاء الله كتشوف معناتها كل واحد من الميدان متاعه.
1: نسرين بيجة فهم أقرب المجتمع والسكان في بيجة غادي تقوموا بدوركم الوظيفي في على الأقل ما نقولش طرح المواضيع على الأقل الإشعاع لهذه المواضيع الموجودة في الجهة متاعنا.
4: مش نعطيك معلومة أنا ما عادش معاهم راني.

0: قلت نخدم وحدي، معناتها عندي صفحة وحدي نخدم. فنحكي على برشا على بيجا، فما برشا بلايص مزيانة في بيجا ما يعرفوهمش العباد، حتى البيجية معناتها كي نصورهم ونوريهم ونحكي على البلاصة هذيك شنو تاريخها وشنو، يقول لك بالحق هذه موجودة في بيجا، ونقول لهم ايه موجودة في بيجا. انا بيجية مثلا وكي نمشي نصور فما برشا بلايص زادة انا ما نعرفهمش، نمشي نكتشفهم نصورهم، معناتها هاني قلت لك
1: مجهود فردي بامتياز،
0: فردي بامتياز، نصور وحدي، نمنتج وحدي، نعمل كل شيء.
1: برغم الامكانيات نعرفوها احيانا ما تكونش متوفره، لكن المجهود من تبع فيك مع البوابات والسوشيال ميديا خدمه كبيره الامانه احترافيه، ويعطيك الصحه كيف كيف حتى الشادية تبعتها في المهرجانات قاعده تخدم في خدمه كبيره. سي محمد بن كيف كيف بن عيش قاعد ياخذ خدمه كبيره، وانتم باجا فيهم قاعدين تقوموا بدور كبير تغطيه لمدينه باجا.
0: باش نقول لك اللي يحب يوصل حاجه يوصل لها، دونك احنا كما قلت انت بابسط حاجه معناتها بتليفون بمكرو، معناتها عملنا برشا حاجات مزيانه، خدمنا على برشا معناتها على البلايص على الاوكليت في رمضان، معناتها كل مده عندها الحاجه نتاعها، معناتها رمضان نعملوا الاوكليت اللي تميزنا في باجا، في الصيف عندنا بحوراتنا اللي نحكيوا عليهم، في الشتاء في الخريف عندنا بلايص معناتها انه عباد تولي تجي للشمال باش ترتاح نفسانيا. فهمت كل معناتها
1: عمل تطوعي اكثر من عمل باجر،
0: تطوعي الكل تطوعي، جست انه نسمعوا محلاها بيجا، يا هذه في بيجا يا محلا.
1: تقريبا وقت سمعتها ما خرجت انت من خدمه، معناها هذيك نظري في ميتو فهمنا تو الحكايه. يعطيك الصحه ربي يبارك. كلمه ختام ليك سي محمد نعيش، الوقت الان دهمنا لنهايه المنوعه
2: لما مزيانه تحفونا برشا وحراير بلادي معناتها نساء ونصف حقيقه، معناتها كل حاجه تخدمها المراه معناتها ما يصيرش لسعد فهمت الله، معناتها توا ربي يعيش النساء معناتها شيء يعمل كيف فهمت الله، معناتها لما مزيانه حقيقه معناتها هم مبدعات معناتها حقيقه في كل واحده في ميدانها، وانا نفرح برشا ونحب نخدم برشا مع النساء خاطر فريمون معناتها مميزات معناتها وحاجه باهيه برشا. ان شاء الله معناتها عندنا برشا نشاط، عندنا برشا خدمه، المدينه العتيقه معناتها فيها شانتي كبير برشا، ان شاء الله معناتها القادم افضل.
1: نوجه تحيه شكر، حبيت نوجه تحيه شكر سي سليم بن عيش، مشكور لانه في الخفاء هو اللي قاعد يقوم بالدور.
2: شنو الخفاء؟
1: شكر زميلي عبد الجوابلي رافقني تقنيه في المحطه الخارجيه، منير جندوبي اللي امن لنا طريق الذهاب والحركه للعوده ان شاء الله لمدينه الكاف، شكر زميلي خيري في استوديو البث المركزي، شكرا لكم انتم السادة المستمعين، تقابلوا لحد جاي في رؤية جديدة، تنوع جديد في مسابقات وأيضا جوائز عبر موجات إذاعة الكاف. دمتم في أمان الله، شيء طيب، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام 1 ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي
2: منها نحييكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء، وضمن عناوينها دخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل عديد المنظومات الفلاحية الأخرى كالزياتين والأشجار المثمرة. قريبا فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض الحرف والفنون الذي ينتظم على هامش مهرجان الرمان بتستور في أكتوبر القادم. مستمعين الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها بدخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، حيث بشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات، وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمرضى. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى مراجعة القوانين التي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل عديد المنظومات الفلاحية الأخرى كالزياتين والأشجار المثمرة.
4: صندوق الجوائح الطبيعية هو مكسب الحقيقة للفلاح وحتى للمجموعة الوطنية، وهذا باش يحافظ على ديمومة القطاع. بالتالي احنا في ظل التغيرات المناخية يعني أصبح ملزم حتى للناس الكل باش تنخرط فيه، وبالتالي احنا لاحظناه خاصة في السنوات الأخرانية. أول حاجة في عملية الخلاص ولت فيها إشكال، وثاني حاجة خاصة في عملية التقييم تاع جائحة اللي ولت يعني الاعتماد ما عادش كما تبعث فيها الصندوق، وبالتالي يعني ولا الفلاح ماهوش ما يعني ينخرط فيه، ولا الفلاح يعني ما عادش يمشي يقولك ما عادش يلبي لنا الحاجياتي. احنا دعوة لسلطة الإشراف لمراجعة خاصة القوانين اللي تنظم عملية صندوق الجوائح الطبيعية. نحبوا الصندوق هذايا أول حاجة يكون ينصف الفلاح، وبالتالي تكون ثم قوانين اللي هي تضمن حق الصندوق وحق الفلاح، وباش الفلاح يرجعوا ينخرطوا في الصندوق هذايا في ظل التغيرات المناخية. ونحبوه كيف كيف يشمل برشا قطاعات على غرار الأشجار المثمرة والزيتين، علاش اللي ما تكونش يعني يشمل كل القطاعات، على الأقل يولي يكون ثم منظومة متكاملة، يولي الفلاح اللي يحب يمشي يأمن في صندوق الجوائح الطبيعية نجم يأمن الصابة نتاعو سواء من الزيتين ولا من الحبوب، أما على أساس وأنه تكون ثم إجراءات ميسرة ومسهلة للفلاحة باش تنخرط فيه.
2: تتواصل بتستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته 10، والتي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة على مدى 6 أيام من 27 من أكتوبر القادم. هذا ودعت جمعية الحرفيين بالجهة إلى المشاركة في معرض الحرف والفنون، وأعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 من سبتمبر الجاري بمقر الجمعية. رئيسة جمعية مهرجان الرمان بتستور منى العرفاوي تضيف في متابعة لمراسلتنا فاتن التجاني.
5: مهرجان الرمان بتستور في دورته 10 اللي باش تكون دورة التميز والتألق، قد أعلنت عن بداية التسجيل في مشاركة في معرض حرف وفنون لمهرجان الرمان. نعرف اللي مهرجان الرمان ما عادش تظاهرة ثقافية فقط، ولينا نحكو على مهرجان كبير ومعروف كل عام يزيد يتوسع أكثر. السنة الفاتحة الوزاره قبلنا 250 عارض، والسنين ان شاء الله باش تكون طاقه الاستيعاب اكثر، خاطر باش نعملوا توسيع في المعرض. السنه باش يكون المهرجان 6 ايام من 27 اكتوبر حتى 1 نوفمبر. ان شاء الله باش تكون دوره ثريه ومتنوعه، فيها عروض تشمل الفئات الكليه تقريبا 3 عروض يوميا للاطفال والشباب والكبار. ونعرفوا اللي العروض هذيا راهي مجانيه، ندوات ثقافيه وندوات علميه وانشطه رياضيه. ان شاء الله باش يكون زادا الاعلام عن العلامه المثبته لرمان تسور في دورته العاشره.
2: أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية فلاح المنصوري أن المجلس يواصل النظر في عدد من مشاريع التنمية المحلية، ومنها المتعلقة بتحسين البنية التحتية والمحيط العمراني، حيث تم النظر في مشروع تهيئة شارع البيئة وشارع الطيب المهيري في انتظار استكمال التصورات الفنية وتحديد مصادر التمويل اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
6: شملت المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، هناك تقدم يوم عمد سليان المدينة المسلح البلد أشغال متاعه ماشية في نصف جيد، كذلك عدة مشاريع أخرى بلدية منها فضاء الاقتصادي والتجاري. احنا نرنو إلى تسريع قيام بجميع الإجراءات وشتطلق الأشغال، كذلك مسبح البلد في سليان هبطة لفيل دوك. المجال التربوي ليامات قمنا باجتماع مع سارات مدوبية جهوية للتربية اللي دورها كما تدخلات على مستوى المؤسسات التربوية مدارس ومعاهد ثانوية. نديما نمارس النقد متاعنا، عنا بعض النقاط وإن شاء الله في القريب العاجل باش نلقوا الحلول، ترصد معناها جميع الأموال الكافية باش نقوموا بمختلف المشاريع في مجال الماء صالح للشرب. احنا قاعدين تنسيق مع خيب صميد وكذلك المندوبية الجهوية للفلاحة، شنو عنا أخبار اللي ممكن استعمالها على مستوى المعتمدية، وكذلك شنو النقاط اللي فيها ماء باش أرياف ومدينة يتمكنوا من أنه يوصل لهم الماء صالح للشراب.
2: تنبه منظمة الدفاع عن المستهلك إلى ضرورة اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك القانونية لاحتواء بعضها على مكونات مضرة بصحة التلميذ، داعية إلى التفطن لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتبليغ عنها للقيام بالتتبعات القانونية والجزائية. رئيس الفرع الجهوي للمنظمة بالكاف نوردين بن يمينة يضيف:
7: بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، سعت منظمة الدفاع عن المستهلك منذ مدة إلى توعية وتحسيس المستهلكين المواطنين بأهمية اقتناء اللوازم المدرسية حتى نبتعد أكثر ما يمكن عن مظاهر الزحمة والاحتكار، كما نعمل أيضا على تنبيه يعني التواصل مع كل الأخيان من أجل وأن نشوف المواد المدرسية هذه على قريعة التاريخ اللي فيها من المضار وفيها من الأشياء اللي ممكن تحدث في حياة التلميذ وحياة المتعلمين، نظرا وأنه ثم مواد ما نعرفوش ما نعرفوش من كونه كذا. كان في نفس الوقت ندعو الهياكل وأصحاب المهنة والهياكل المهتمة بمهنة المكتبين وأنها حاول تراعي ظروف المستهلكين من خلال المقدرة الشرائية. أيضا عملنا على التواصل مع الهياكل والسلطة والإدارات الرقابية حتى تمنع المضاربة واحتكار المواد المدرسية حتى نضمن عودة مدرسية ناجحة.
2: وفي الأثناء اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال رياحي في تصريح إعلامي أن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. وقال رئيس المنظمة أن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25% و30% مقارنة بالسنة الماضية شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
8: المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 23 سبتمبر 2020 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
2: ونبقى في الشأن التربوي، إذ أكد مدير الخدمة الجامعية بديوان الخدمة الجامعية للشمال شكري العكرمي أكد توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي.
9: بالنسبة للسنة هذه عنا ما يزيد على 29 ألف سرير، هذا متوفر في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. ثم أكثر من 1500 سرير هذوما يعني أسرة إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. شكون اللي عندهم الحق في الإيواء الجامعي؟ هما الطلبة الذكور سنة واحدة والطالبات عندهم عامين، ما عدا ذلك يدخل كله في خانة السكن الاستثنائي. بالنسبة للسنة احنا في المرحلة الاولى عطينا السكن الجامعي للطلبة اللي دخلوا في 1 سبتمبر، يعني ل 5000 طالب تحصلوا على السكن الجامعي طلبة جدد، وعطينا كذلك 800 سكن جامعي في اطار السكن الاستثنائي بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الاولى. عدلنا 21 ألف سرير، هذا مخصص لطلبة من ذوي الحق في الايواء، وبدينا من نهار 7 ندرسوا في الملفات متاع الطلبة ونوجه في الموافقات.
2: ونواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. وفي شأن وطني آخر، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جان في 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر الجاري. وبينت أن الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 25 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 26 2000 يتيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعيتهم الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفق شروط وأجال محددة، بل تشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل، وفق ما أوضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. وضمن أخبارنا العربية والعالمية، اقتحم مستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. ويشهد المسجد الأقصى تصعيدا في انتهاكات المستوطنين وفرض وقائع تهويدية جديدة عبر زيادة أعداد المقتحمين وأداء طقوس تلمودية في أماكن مختلفة من باحته. وفي لبنان، وصلت القوة الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان، وذلك بشن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق. قال مسؤولون إيرانيون إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاوراتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط غدا الاثنين. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. دخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل عديد المنظومات الفلاحية الأخرى كالزيتين والأشجار المثمرة. قريبا فتح باب التسجيل المشاركة في معرض الحرف والفنون الذي ينتظم على هامش مهرجان الرمان بتستور في أكتوبر القادم. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
10: راديو كيف FM.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

عسلامتكم لسكن، مرحبا بكم. موعد متجدد في بين كلمة ونغمة يجمعنا معكم أكيد مع الموسيقى، مع مختلف الأنماط الموسيقية اللي نحاول كل مرة نوعوا فيها باش يكونوا أكيد يلبيوا مختلف الأذواق. نقولوا لكل مستعملي الطريق سيسوا رواحكم واحدة واحدة وتوصل الناس الكل إن شاء الله بخير. المجازفة ممنوعة سواء مترجل وإلا بالسيارة. الموسيقى ديما حاضرة وديما موجودة ونحاول أنها تكون ديما متنوعة.

تحياتنا ليكم ناس الكل، ان شاء الله الكل تنساوي. اذا كان عندكم اي حاجه هكا مقلقتكم، اي حاجه تخموا فيها برشا تنساوها وتفكروا كل الحاجات الباهيه وتخموا كيف الحاجات الباهيه، وان شاء الله ما يصير لكم كان الباهي. احنا مواصلين معكم بطبيعه ديما مع الموسيقى في بين كلمه ونغمه، وصلنا مع بعضنا الروبريك ريتم داير اللي اخترناكم فيها اليوم بريانا دامز. باش نسمعوا بعد شويه في كوكتيل مقبل نحكيوا عليه شويه مع بعضنا. بريانا دامز اللي تولد بتاريخ 5 نوفمبر 1959 هو مغني وكاتب أغاني وعازف جيتار ومنتج وممثل ومصور كندي، ويعتبر واحد من الفنانين الأكثر مبيعا في العالم على الإطلاق. كندي من كينغستون أونتاريو، تولد لأب بريطاني يعمل كدبلوماسي عسكري وأم تخدم في مجال الكيمياء. انتقلت العائلة بين بلدان عدة بسبب وظيفة البو، انفصل الأبوين من منتصف السبعينات وستقر هو مع أخوه الآخر عمد أمه في كندا. بدأ الغناء وقت اللي عمره 18 عام من أشهر أغانيه واحدة أكيد المديم براينا دامز حاضر أكيد شو نسمعوها باش نعديها لكم، اللي هي Everything I Do I Do It For You. زادة كيف كيف عمدو Heaven، عنده Summer of 69، وعمدو زادة غناء زادة باش نعديها اللي هي Please Forgive Me، وأشهر ألبوماته Reckless. بدأ حتى التوى أكثر من 65 مليون ألبوم. براينا دامز من صفاته واللي هو نباتي واللي هو ناشط في مجال الدفاع حقوق الحيوانات وكذلك البشر، وهو ضد القمع السياسي والجوع، عنده مؤسسة خاصة تحمل اسمه للأغراض الخيرية. خليكم تسرحوا أكيد مع بريانا دامز عندكم التسمع، نرجع معكم بعد شوية.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
3: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: الثانية ظهرا. تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليان الشمالية فلاح المنصوري مواصلة النظر في تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة خاصة بتحسين البنية التحتية وصيانة المؤسسة التربوية، إلى جانب توفر الماء الصالح للشرب بمختلف عمادة سليان الشمالية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المحلية بالجهة. حلت اليوم القافلة التحسيسية الوطنية التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود الدامج التي تندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل لجميع البلديات التونسية بمدينة نفزة من ولاية باجة، والتي تهدف إلى دعم القدرات المحلية لمواجهة تأثيرات وأضرار التغيرات المناخية. هذا وتضمنت القافلة اليوم بالمركبة الشبابي لوحات تعبيرية فنية للرقص والمسرح للشباب تعبر عن قضايا المناخ، إلى جانب حوار حول تأثيرات التغيرات المناخية بنفزة والتعريف بسبل التكيف الممكنة. تتواصل بالتستور من ولاية باجة الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته العاشرة، والتي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالجهة على مدى 6 أيام من 27 من أكتوبر القادم. ودعت جمعية الحرفيين بالجهة للمشاركة في معرض الحرف والفنون، كما أعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 من سبتمبر الجاري بمقر الجمعية. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر مواقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحية من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمية توفر أكثر من 29 ألف سريرة وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسة الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني 11 فلسطينيا من بينهم طفلان خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن جدول أعمال اجتماع عمان غدا هو المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد حسب ما ذكرته وكالة إيران بالعربية. وأضاف عرقجي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد، مشيرا إلى أن إيران تؤمن بأن دول المنطقة هي وحدها المسؤولة عن أمنها واستقرارها. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة

Achtung!

تحية طيبة لكل مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بتبيع في بين كلمة ونغمة. إذا كان صباح فخري في كل المليحة، احنا مواصلين معكم مع بقية ما اخترناكم من موزيكا مقبل. حبيت نسلم على الناس كل زي اللي تتبع فينا في باج راديو كيف، واللي يقدموا أكيد تحية. شكرا لكم الكل. كيما روضة الويلي تقول مساء الخير أمونة، سعيدة أن نقدم لكم أطيب التحيات وأصدق الأمنيات، رجية لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق لك ولكامل الفريق. وتقول نحب نسمع أغنية لإيهاب توفيق وعشوية ممتعة للجميع. عايشك، مرحبا بك روضة. وسيلة حرم زيدة مرحبا بك، تقول مساء النور، مساء الورد مرحبا. سابرين يونسي تقول مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول. تحية طيبة ليك أختي مانو الكامل فريق البرنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق للجميع وتحية عاطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف. شكرا ليك صابرين وكل الأصدقاء. احنا مازلنا معاكم بطبيعة شوية آخر، ويكون موعدنا مع ريبريك سيني كافيه.

0: تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، مازلنا معاكم بطبيعة شوية وش يكون موعدكم لحظات بطبيعة، ويكون موعدكم مع روبريك اللي روبريك الموسيقى بطبيعة مع أغاني الحنين. هو الحقيقة الحنين وكان تلق من أغنية اخترتوها نتوما مع إيهاب توفيق مع صديقتنا نهديو لها النغم هذي اللي اخترته. نتوما زادت نجموا تخليوا اقتراحاتكم كيما تعرفوا، حتى كان اليوم ما يكونش موجود راه يكون مبرمج إن شاء الله في مختلف الحصص القادمة من بين كلمة ونغمة. احنا وصلنا لروبريك سيني كافي، اقتراحنا عليكم لليوم هو فيلم معروف الحقيقة يرجع ل 2019، فيلم الجوكر اللي مازال ما تفرجش فيه، جوكر بطبيعة اللي مازال ما تفرجش فيه ينجم يتفرج فيه، يعتبر من افلام الاثارة النفسية، فيلم امريكي من اخراج وانتاج تود فيليبس اللي شارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، ويستند الفيلم على شخصية دي سي كوميكس بنفس الاسم اللي قام بطولته خواكين فينيكس في دور الجوكر، وتم توزيعه من قبل وارنر براذرز، ومن المقرر كان انه يبدا سلسله افلام من المستقله في عالم دي سي. هذا فيلم اخترناه لليوم باش نخليكم مع اجواء الموسيقى. فيلم جوكر اكيد المغرومين بالافلام مؤكد تفرجوا فيه، مازالوا ما تفرجوش فيه عندكم فاش تتفرجوا، هذا اقتراحنا عليكم اليوم في سيني كافي. نمشي ومع اختياراتنا في أغاني الحنينة.
1: أيوة اسمع مني هالمنظومة، عالدنيا هذه المعدومة ويا ما فيها هو

وهذا اختيارنا الأخير مع ياسمين الخيام في صعب علي أنساك يا عني. إن شاء الله كنت متأكدة اللي هو اختيار موفق ويعجبكم. أنا مش خليكم عبقية المقطع تستمتعوا به، ونتلقى إن شاء الله في مواعيد ذاية لحقا. باي باي.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: مساء الخير، تمام الثالثة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي
3: إذاعة الكيف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. حلت اليوم ومساء أمس القافلة التحسيسية الوطنية جرينتا أو التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود الدامج التي تندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية بمدينة باجة ونفزة من ولاية باجة. وتهدف القافلة التي انتظمت تحت شعار باجة تواجه المناخ نصغي نرى ونتحرك، وعرفت إقبالا كبيرا من ممثلي المجتمع المدني والبلديات والمواطنين من مختلف الشرائح العمرية والفاعلين المحليين وخاصة الأطفال إلى دعم القدرات المحلية لمواجهة التغيرات وأضرار التغيرات المناخية. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية فلاح المنصوري مواصلة النظر في تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة خاصة بتحسين البنية التحتية وصيانة المؤسسات التربوية إلى جانب توفر الماء الصالح للشرب بمختلف عمادات سليانة الشمالية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المحلية بالجهة. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الشمال خدمات الشمال الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سريرة ووضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. احتل شهر أوت المنقضي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 2050 بمعدل درجة حرارية في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. توغلت آليات الاحتلال الصهيوني عبر المدخل الجنوبي لبلدة بيت جن بريف دمشق الغربي بالقرب من منطقة باب السد، ونصبت حاجزا للتفتيش حيث شرعت بتفتيش المزارعين والمارة دون ورود معلومات عن الاعتقالات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من العمر تجارب. ضيفنا اليوم كيف ما عودتكم في العمر تجارب، ضيفنا شخصية فنية. شخصيا أنا شخصيا نتحدث على روحي، نحترمها ونقدرها ونحبها برشا الشخصية هذية. ضيفنا اليوم مثال يحتذى به في الأخلاق، في التربية، في الإنسانية. هو أصيل وولد مدينة باجة، يعني تبعنا لهنا، تبع الشمال الغربي، ونحن نتحدث في إذاعة الشمال الغربي. هو فنان، هو ملحن، وهو قامة من قامات الفنانين متاعنا التوينسا، ربي فضله، وإن شاء الله يعني تكون اليوم رحلة حلوة، وأنا متأكدة وإنها باش تكون رحلة حلوة. ندخلوا في عمر وتجارب هذا الفنان. ضيف اليوم وشخصية اليوم وفنان اليوم هو الفنان المطرب والملحن التونسي عدنان الشواشي. سيد عدنان وفنان الكبير عدنان الشواشي، نقول لك مرحبا بك، أهلا وسهلا على موجاتنا، موجات إذاعة الكف.
2: السلام عليكم. مرحبا. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك فنان الكبير عدنان الشواشي. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بولد مدينة باجة الشمال الغربي، ملحننا ومطربنا الكبير التونسي عدنان الشواشي.
2: مرحبا. مرحبا بكم.
1: مرحبا. دونك العمر تجارب، وانا حبيت وانه اليوم، وانا متاكده وانه انت اليوم باش تدخل برشا بهجه في على قلوب مستمعينا الكرام، لانه يحبوك برشا ويحترموك. ودائما انا نعطيك من تجربتي، من تجربتي الاذاعيه، من تجربتي في التنشيط اليومي والتنشيط الاذاعي في المباشر، يوميا اغانيك يحبوا يسمعوها، ويوميا اغانيك مطلوبه، خاصه الاعادات الجديده اللي عاودت قدمتهم بروح حلوه اخرى ونشاط اخر. ساعدني هات نبداو من البدايه، بداياتك، اسكو كان غرام، اسكو صوتك تاعك وان انك باش تدخل مجال الفن، والا كيفاش دخلت مجال الفن سي عدنان؟
2: ملي صغير ملي عمري 6 سنوات 7 سنوات كان جدي الله يرحمه عبد الحكيم الشواش، اللي وكان جدي وكان في نفس الوقت صديقي وحبيبي وملهمي، وكان كل شيء في حياتي. كنت اصلا نعيش معاه، يعني حتى نرقد بحذاه في الفرش، فهمت؟ وين يخرج يزني معاه. هو كان قاضي وكان في نفس الوقت قاضي وإمام خطيب،
1: أي
2: كان يزني معاه، نمشي معاه نقولوا المحكمة، ونمشي معاه النادي عنده، كان عندي النادي اسمه نادي علي القلصادي،
1: أي
2: نادي خاص كان فيه يجمع ثلة من مختارة، هي أنا محالة ومصغرة، من أصدقاء جدي الله يرحمه، كانوا الله يرحمهم الكل، كانوا من أهل القضاء ومن أهل التعليم.
1: نعم.
2: كلهم. كنت ديما معاه، يعني كنت خاطر أنا الله يرحمها أمي جليلة توفيت، خلتني عمري
1: عمرك عام
2: أقل من عمي.
1: أي
2: عمري.
1: أي.
2: يعني وجدي هو اللي الحق، هو اللي رباني، هو اللي عشت معاه وتعلمت منه كل شيء. كان يعني المفارقة الكبيرة اللي كنت نحس بها وخاصة كي كبرت فهمتها، جدي رغم انتمائي الى يعني السلك القضائي يعني كان خطيب في إمام خطيب، كان يحب يسمع الفن لكن خاصة الفن القديم، يعني تقول قديم خاصة المدارس الشرقية القديمة،
1: نقول
2: احنا الشيوخة كما السيد درويش والشيخ الصفتي والشيخ سلامة حجازي والشيخ الشيخ عبد الحي حلمي والشيخ صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب جاء بعد يعني.
1: أي.
2: محمد عبد الوهاب وما أدراك كان جدي يعني جدي يعتبره حاجة حاجة يعني مودرن
1: حاجة جديدة مودرن بالنسبة
2: مودرن ياسر فهمت في مرات توا فهمت لكن كل محل كل حاجة في بقعتها كل بلاد ورطالها كما نقول واحنا كنت نسمع في بيته نسمع فهمت
1: هو
2: اسمع كانت عنده مسجلة فكرها أنا صغير كبيرة فهمت يحطك البوبينة فهمت كبيرة وده يسمع فهمت
1: تغني ديسك
2: كنت نسمع اي تورنديس ولا لا مش تورنديس بوند دي بوند بوند كبيرة فهمت كبيرة كبيرة اتذكرها توا كنت عنده راديو بكل الراديو بتاع بكري عرفته محلاه يبدا فيه كنت شبك هذا كان فيه
1: عرفته
2: بتاع بكري كلنا انا خاصة ان حفلة ام كلثوم من رغم لي صغير نصر باش نسمعها
1: دونك المحيط العائلي الفنان عدنان شواشي هو من اهم الاسباب اللي خلتك تغرم بالفن
2: لا فما حاجه اخرى فما امور جينيه جينيه اول حاجه جد بابا عثمان شواشي ربي يطول في عمره
1: ربي يفضله
2: كان كذلك من اهل التعليم وكان في اهل الرياضه كذلك كان رئيس الأولمبي الباجي وفي نفس الوقت حارس المرمى يعني حاجة غريبة فهمت وكان يغني ما مغروم بالغناء ويعزف شوية ناي هكا وكذا وأمي الله يرحمها قالوا لي عليها أنها كانت رسامة مليح وتغني مليح
1: هاي لفنية يعني
2: أمور جينية جينية لا مش أنا يعني فنانة يعني فنانة في أوقات فراغها
1: نعرف أي نعرف لكنها تطرب للفن تسمع الحق تسمع يعني الموسيقى
2: غرمت لي صغير وبديت نتعلم آلة العود وآلة الكمان جميلي صغير من عمري 8 سنين لجنة ثقافية اللي كان بابا يرؤسها وكانت كذلك كان كاتب عام في حبيب الحداد الله يرحمه يعني رجل مثقف ورجل ممتاز نتذكر الحبيب الله يرحمه وينعمه هو شجعني كذلك وعلمني بابا منور
1: نعم.
2: منور جروق الله يرحمه وينعمه نقولوا عرفي احنا ما نقولوش استاذي نقولوا عرفي بل نقولوا عرفي خاطر مهنه هي باش يعلمك العود يعلمك كمان جاي مهنه كانوا باش يعلمك باش تطرز باش فهمت تريزه مش لعب
1: اي
2: عديت نتعلم مع بابا منور والحق وكنت ديما مغروم برشا ونهار لحد وخاصة في الحومة غادي في الربط في باجة عابي كل يقرأوا معايا في الابتدائي كل كانوا يلعبوا في الكرة أنا لا أنا لا ندخل بيتي ونشد العود ونشد الكمانجة ونبدأ في... والله أمني بالنهار كامل ارتغرمت وقعدت كيك مغروم حتى تعلمت يعني وقتها يخلص عمري 12 13 14 سنة كنت عازف يعني عازف بها تم على الكلمة على العود مليح وعلى الكمانجة مليح حتى البكالوريا بعد بعد البكالوريا مشيت دخلت مباشرة لعالم الاحتراف مع عرفي حمادي عكاشة الله يرحمه وكوري بعكاشة الرياضي المشهور العزيز الغالي حبو برشا
1: دونك كانت عندك زوز يعني ميولات يا إما تمشي للفن والعزف والغناء وإلا تمشي للرياضة فأنت اخترت وإنك تميل للعزف وكنت لأنه مصورت
2: عملت رياضة عملت رياضة لكن الرياضة عملت رياضة عملت كنت مغروم برشا وعملت بالقداء يعني يعني وصلت حتى المستوى يعني ممتاز في الجمباز الجمباز والبيك بونج كرة الطاولة يعني أما الفوتبول يعني الرياضات الجماعية كنت ما نحبهاش تصور فيها فوضى برشا
1: كنت تميل للرياضة الفردية
2: الواحد يعمل على روح
1: ربما
2: تعطيني باس لا بشي نحب الرياضات الفردية بكل صراحة
1: ربما هذا زاد يعطينا نموذج على شخصيتك فنان عدنان شواشي انك تحب تعمل على روحك انك تحب تخدم انك تحب العمل لانه الرياضة الفردية راهي تمتاز وانه انسان يعمل على روحه يخدم خدمة ليل ونهار هذا في طبعك في شخصيتك فنان عدنان شواشي
2: ربما ما نجمش يجاوبك كذا ما نجم يجاوب عليه الدكتور مختص في علم النفس لكن لكن انا نصور ما تعرف برشا عوامل. هذه الصدف جعلت مني الطفل هذا. وكنت مغروم بالرسم، كنت نرسم مليح، نحب الرسم حتى الان، نحب ياسر الرسم. مغروم بالقراءة كذلك، بالمطالعة ملي صغير. جدي كان الناس تهدي، كان يهدي لي وقت اللي انا صغير يهدي لي كتاب في عيد ميلادي. في العيد يشري لي لبسة، يهزني هو معاه يشري لي لبسة العيد وكذا، ومعاه اللبسة يشري لي كتاب ونقراوها مع بعضنا. نتذكر وقتها حتى الآن، رو حتى الآن وقت اللي نقرا قصة أو خاصة مغروم بالتاريخ، أنا نقرا كان تاريخ بصراحة. التاريخ ولا التاريخ أي تاريخ مهما كانت الحضارة اللي موجودة في الكتاب هذاك. وكان ديما جدي علمني نذكر حتى بعد يتوفى الله يرحمه، قعدت فيا كل الناس هذيك وقت اللي نقرا دائما بيدي قلم رصاص. ديما كلمة ما نفهمهاش نسطرها. وبعد نرجع، بعد ما نكمل نرجع للمنجد أو للديكسيوناري اللي كانت بالفرنسية ونشوف الترجمة بتاعها ونحفظها الكلمة لك، يجب نحفظها.
1: في بالك اللي هذي راهي من المفاتيح الأساسية للمطالعة وللعلم، إنه إلى حد هذا اليوم وفما أساتذة وانتي منهم، فنانة الكبيرة عدنان الشاويشي. اللي نعرف فنان وليه وقت تقول لي إني نقرأ كتب التاريخ ونطالع
2: حتى الآن ما نجم نرقد لما نقرأ بالشعب حتى صفحة، المهم نقرأ.
1: يعطيك الصحة،
2: نقرأ ما نرقد إلا ما نقرأ، وفي وأنا مستلقي على الفراش بس نقرأ، يعني شعل بيوز نقرأ، وبعد أحيان تاريخ أحيان حاجات أخرى كأمور شخصية.
1: أنت أهم حاجة تعمل فيها وأهم حاجة ربما نعطيوها تجربة، بدينا توا نعطيو في التجارب من خلال شخصيتك اليوم فنانة الكبير عدنان الشاويشي، أنه المطالعة أهم حاجة. المطالعة
2: قديش المطالعة تساهم في تكوين الشخصية
1: وتسقل شخصية العبد،
2: تعلموا برشا حاجات.
1: دونك
2: المطالعة الكتاب توا تقول أورديناتور وكذا، تذكر أورديناتور، لكن أنا نحب الكتاب خاطر الأورديناتور تحسه كتاب تاع الناس الكل. لكن إذا عندك كتاب بتاعك
1: تحسه بتاعك أنت،
2: يجيك هدية وريحة الورق نحبها.
1: وكي تبدا تورق ما أحلاها. وكي
2: ونرجع والله برشا كتب عملت القراءة الثانية وحيالة الثالثة.
1: صحيح.
2: وبين القراءة والقراءة تلقى 5 و6 وحتى 20 سنة.
1: صحيح صحيح.
2: نقراها نكتشف حاجات قرين برؤية أخرى، بمخزون ثقافي وتعليمي يعني آخر، تولي قراءة أخرى مثل كما الفيلم حلو برشا تتفرج فيه وانت عمرك 12 سنة، وبعد تفرج فيه وانت عمرك 20،
1: ومش كيف ما تتفرج فيه
2: وانت كاهل وانت حتى شيخ.
1: كل مرة تكتشف جانب في الفيلم، كيف ما كل مرة تكتشف جانب في في في, في الكتاب اللي تقرأه. صحيح. فنان عدنان الشاويشي، نواصل شوية في المشوار متاعك. قلت لي وانه وصلنا شوية لفترة اللجنة الثقافية. فوالا
2: وبعد جالي المقراني وقتها جاي قرني في باجة استاذ موسيقى فنان كبير هادي المقراني الله يرحمه، عاد هادي مقراني بديت معاها الأمور النظرية. النظرية يعني السكوندير كله في التعليم الثانوي كله. وغرمني برشا بالطريقة الإلقاء. الإلقاء الغربية. اللي يعلمك فاش تنفس كي تغني وفاش برشا حاجات برشا أمور اللي ما يعرفها كان اللي قاري الأمور هذه.
1: أكل فوكال والفوكاليزم.
2: والنطق اللي يلزمني نقولها، أنا ما نحبش نقولها برشا خاطر يقولوا شبي يحكي هكا، لكن
1: ليلي
2: بالنسبة للغة العربية. عندي أنا أي إنسان مهما كان درس المستوى التعليمي بتاعه ولا الثقافي ولا مسؤوليته في البلاد، وقت اللي يقدم خطاب أو يقول كلمة باللغة العربية القح، إذا كان ما ينطقش الكلمات بطريقة سليمة، مخارج حروف تكون صحيحة، وقواعد قراءة تكون صحيحة، بالنسبة لي أنا نشاز. والفرح والطريقة الوحيدة باش تتعلم المبالغية، خاطر ما ينجمش يعلم والك حتى في الغرب ما تنجمش تعلمها.
1: نعم.
2: لأنه في الغرب أما حروف ما عندهمش هما. ما ينجموش يقولوا حاء، مستحيل.
1: صحيح.
2: ما يعرفوش حتى يقولوها، يقولوا كاء، حاء، يقولوا خاء، فما ينجموش. الطريقة الوحيدة هي أنه الإنسان يعني يتعلم تلاوة القراءة، قراءة القرآن الكريم. فهمت هذا جدي ملي صغير، قلت له صراحة هو اللي حفظت، هو حفظني، حفظ بالإلقاء ويعلم فيها، فهمت قواعد القراءة، سميها قواعد القراءة.
1: أنا نتصور حتى جدك ربما حتى كان يخاطبك باللغة العربية، لأنه بديت نفهم توا، لأنه اللي عاشوا في الوسط هذية متاع القضاة والغناء القديم اللي حفظه لك جدك، نتصور أنه حتى لغته عربية،
2: حتى في دعاباتهم بعضهم في دعاباتهم، يعني شيء الغريب الأختي يحكي ونكتة، حتى نقطة يعني شوية هكا فيها شوية بين قوسين، يعني ما تتقال إلا في المجالس الضيقة جدا، لكن مش قدامي، فهمت؟ لكن نكت أخرين ينكتوا
1: باللغة العربية،
2: بالعربية دارجة، يعني مش عربية 100%، لكن دارجة قريبة ياسر للعربية،
1: للعربية.
2: تغرم باللغة العربية وبالفرنسية كذلك. بابا في السلك التعليمي، وقراني وانا صغير في الابتدائي، يعني كنت تلميذ عند بابا كذلك في المدرسه في الابتدائي، هي مدرسه الابتدائيه ابو بسميها ابو تفاحه
1: دجاجه،
2: مدرسه عزيزه غاليه، فهمت؟ تغرمت ياسر باللغه، خاصه باللغتين
1: العربيه والفرنسيه،
2: وانا نكتب يعني نكتب في نكتب بالعربية ونكتب بالفرنسية، ونقرأ كذلك بالعربية وبالفرنسية، أحيانا كتاب خاصة التاريخ، أحيانا التاريخ نلقى نفس الموضوع لكن مكتوب بلغتين، وبريشتين، ريشة عربية ويعني قلم عربي وقلم فرنسي، نعمل جو، وعندي شوية إنجليزية كذلك.
1: نمشيو للمحطة الهامة في حياتك فنان عادين شويشي، نجوم الغد.
2: نجوم الغد فعلا، نجوم الغد وقتها الهادي بقراني الله يرحمه الفنان الكبير هذي، وقتها قال لي عادين علاش تمشيش نجوم الغد وتغني وكذا وتلفزة شنو، قلت له يا عم الهادي راه وانا الفن مش نعمل منه راس مال بين قوسين.
1: نعم.
2: وقتها كان اتجاهي حكاية أخرى. قراية وكذا بكل صراحة.
1: نعم.
2: كان اتجاهي نحو السلك القضائي، يعني وما حاولوا. فهمت يعني أبوكا قاضي، فهمت.
1: ويجي لهنا غرامك
2: تحقيق نيابة عامة، حقيقة نحب الحكاية هذو.
1: كنت متأثر برشا بجدك، واضح أنه بجدك كان عنده تأثير كبير عليك.
2: جدي هو اللي روحي، روحي فهمت، ودمي ومخي وكما هو علمني كل شيء، يعني
1: هو اللي ينجم يكون عوضك زاد حنين الام عدنان الشواشي، لانه قلت لي
2: ما نجمش نجاوب،
1: لانه قلت لي
2: انا الام اصلا ما عنديش بي حتى فكره، لكن تصور قال لي وانه جدي لم الحنان الكل،
1: صحيح. هذا جواب، هذا يا جواب.
2: الله يرحمه، حتى وقت اللي مات الله يرحمه، انا عمري 12 سنه سليمات، انا بحذاه راقد بحذاه
1: في الفرش، لانه احتواك جدك، احتواك، ما خليكش ربما تفكر وانه اسكو فما حنين متاع ام، اسكو ناقص حنين الام، ولا لا.
2: انا صغير الوحيد، عمومتي كلهم عندي عمومه تبارك الله، كنت كبار وقتها، كنت انا الطفل الوحيد في العائله، وفي العائله يعني وقت نقول عائله رد بالك، كانوا الناس كل مع بعضهم في دار كبيره، دار عربي كبيره،
1: كلمه هو دار الكبيره،
2: فهمت، في دار كبيره وعائلات، فهمت. يعني انا الصغير، الطفل الوحيد اللي صغير يعني في السن، موجود في العائله، وكنت ندلل بين
1: التفصيل. إذا كنت باش نقول وكنت باش نقول لك راك يعني أكيد كنت الصغير المدلل باعتباره أنه يعني حتى فما ظروف يعني ربما هذايا يعني يتيم الأم وإلا، لكن هذا أسقل فيما بعد حياتك، وهذا اللي ربما من غير ما تشرع تاك المسار متاع حياتك ومشيت تواجهت للمشوار الفني. دونك بديت في
2: الفن النجم غد، وخاصة بكل صراحة نقولها أستاذي صالح المهدي هو اللي شجعني بقى. شجعني ياسر وقال لي راهو الفن راهو باهي، وكنت عندي عندي أمور أخرى في مخي وقتها تغرمت بالفن وكذا، وقلت باش نمشي لفرنسا وقتها باش نقرا الفن يعني في معهد عالي كما نقولوا احنا في فرنسا وكذا، بعد الظروف وأقدار وكذا في تونس.
1: عرضكش الوالد وقت دخلت فعليا يعني باش تولي محترف وقت تدخل؟
2: لا ما حبش الوالد، ما حبش.
1: اي فوالا،
2: تغشش عليا برشا وقال لي مش معقول، قال لي تقرا بعد هاي القرايه كله. يعني في قرايتي كنت يعني باهي يعني من الاوائل خاصه في اللغات. قال لي بعد هذا الكل باش تمشي تعمل الموسيقى مش معقول،
1: باش تطيح يعني الخدمه هذه الكل
2: على روحك غير عامل الموسيقى. قلت لروحك انا باش تولي محترف كذا ولا شديت صحيح الصراحه. رش عليا ياسر ذاك صالح المهدي هو اللي عاوني عليه،
1: لين الجو شويه
2: يعني خاطر قراه هو صالح المهدي. بداوا التحصيل يقولوا اتحاد جامع الزيتون قراوا بعضهم بابا وصالح المهدي. الله يرحمه صالح المهدي وبابا عثمان الله ربي يطول في عمره، تراو مع بعضهم وخذوا التحصيل مع بعضهم يعني اصحاب نفس الجيل، فهمت؟ وبابا اصغر شويه، فهمت؟ يعني اصحاب اثر عليه صالح وبس.
1: وقبل انك تدخل المجال الفني والمشوار الفني؟
2: لا حتى كان ما قبلش كنت باش ندخل. كنت داخل
1: سيئ، كنت مصرر عندك اصرار
2: قوي. ما عنديش هذاك الخط اللي حطيته قدامي والطريق اللي قدامي، توكل على الله باش توكل، علاش نخسرها موهبه كيما تصور؟ وقت كنت تصور في روحي نجم نعمل حاجه في الميدان.
1: صحيح.
2: هذا
1: صحيح
2: ميدان نحبه ومتمكن منه، وندخل نعزف العود مليح ونعزف كمانجه مليح ونحفظ الادوار ونحفظ الشحات ونحفظ الملوف ونغني الاغاني الصعيبه، مش يعني اغاني صعيبه يعني اللي الفني يغني يحفظ الادوار ويغنيهم، فهمت؟ ويحفظ محمد عبد الوهاب وقتها وانا صغير 12 سنة نغني يعني اصعب اغاني محمد عبد الوهاب نغنيها من الاول للاخر ونعزفها في نفس الوقت. نعزف العود ونغني.
1: انا نتذكر لك
2: ما كملش.
1: نعم انا نتذكر لك فنان عادين شواشي وغنيه وديما كنت نمررها ومازلت نمررها الحقيقه، هي اغنيه بصوت الفنانه الراحله عليا نظره من عينيك تسحرني. لكن
2: هي كان بين تصوير اغنيه عليا الله يرحمها.
1: اي لكن
2: عليا غنيتها قبل ب 20 سنه، لكن الظروف ما كانتش نفس الظروف اعلاميا، وفي في في وقت عليا الله يرحمها ما كانتش يعني فتلفز هكا وخاصة وقت اللي بدات هي تغني في الميدان بعد الاستقلال بشوية، فهمت؟ وقت اللي جيت أنا الأغنية تعرفت أكثر
1: وخذيت شهرة
2: إعلاميا كانت ولات الأغنية توصل للجماهير بطريقه اسرع وبكثافه اكثر.
1: اي لانه التلفزه المنوعات الاعمال الراديو
2: نجوم الغد وكانوا التوانسه كل يتبعوا فيها نجوم الغد.
1: صحيح. ليه
2: والمنوعات ونجيب خطاب بدا وصالح الحال الجغام بدا محمد الجزيري، فهمت؟ منوعات حلوه برشا وكنا نشاركوا فيها وتعرفت الاغنيه مش خاطر أغنية حلوة وكهو، تعرفت لأنه الترزة خاصة الترزة الوطنية هي الترزة بتاع الأم، نسميها أم الناس الترزات كلها ليك.
1: نعم.
2: الترزات التونسية طبعا، وحتى من بعض الترزات العربية اللي جاوا بعدها.
1: نعم. هو الحقيقة
2: هي اللي وصلتنا للجمهور. لكن هي أغنية عليا وما انا شخصيا ما استغليتهاش.
1: ليه؟ نعرف انت ما استغليتهاش.
2: يعني ما استغليتهاش، ما حسيتهاش في كاسات.
1: نعم. ليه وقتي
2: خدمت بها يعني
1: نعرف، لكن انت ربما غنيتها
2: ولا نغنيها كانش في القعدات الخاصه ولا لا أكحو.
1: لكن غنيتها بروح حلوة برشا. مش كيما عليا.
2: عطيتها عليا غنيتها أحسن مني ممكن مليار مرة بصراحة. وعندي علاش وعندي علاش.
1: إيه علاش؟
2: عليا سجلتها وهي مرتاحة.
1: إيه.
2: يعني شبعانة نوم وكذا هي اللي إذا قالت لي الله يرحمها.
1: إيه.
2: إحنا كنا في الإذاعة نسجلوا الصباح.
1: أها.
2: تسعة نتاع الصباح ندخل ونعملوا نتمرنوا ماضي ساعة ماضي ساعتين كل أغنية حاضرة ومسجلة وطاهر وسلاتي. هو المهندس الصوت تبارك الله عليه ربي يطول في عمره. يجب ماضي ساعتين تكون حاضرة يمدها سي عبد الحميد بن العزية يقول له هاي حاضرة الأغنية فهمت أمور إدارية فهمت. وأنا أختي كنت الوقت ذاك نخدم بالليل وكمل 4-5 نتاع الصباح. تذكر وقتها وصلت سجلنا الدنيا باردة ما عندي كيما عندي تو أول أغنية سجلها في حياتي الصور تلحين صلح الماضي وكلمات أحمد خيار الدين الله يرحمهم ورد بالك يعني حاجة كبيرة برشا على طول أخذها على مجيد كسكيس وقتها كمان جاتي صاحبي لا يذكر الأمور هذه كلها فهمت يعني صبحت على طول ومشيت نصب في صوتي يقولوا صب صوت يعني نسجل الصباح وانا مرقدتش ما زلت مرقدتش يعني بالكل يعني الاداء نتاعها في التسجيل هذا بالذات انا شخصيا مش راضي يعني علاش قلت لك عليا غناتها احسن مني 100 مره
1: انا ناكد لك
2: وربما نعاود نسجلها
1: عاود انا نقول لك عاود سجلها عادين شويه
2: خليها هكاك بال بال بال بال بل بل بل
1: انت حبيت تخليها بالتاريخ نتاعها
2: هي متعوليه متعوليه
1: هي متعوليه حتى حد ماهوش باش يفك الاغنيه وقت يقول نظر من عينيك تسحني يقول عليا لكن زيد نقولوا في الغبريز ونقولوا في الاداء يعني تبارك الله كانت كان فيها صوت مرتاح والله انت توا ربما اول مره تقول لنا انه سجلتها على عجله سجلتها ربما ستريسي لانه فما ضغط كان عليك وتبدا ماكش راقد في الليل اي نقص نوم والله انا ان شاء الله الفنانين
2: 40 ساعه وعندي عندك منوعه اذاعيه مباشره
1: اي ومن هنا تجي قوه الصوت وقومت وخامه الصوت
2: لا وقتها تعلمت العمل هذه المخراني علمني علمني نغني بمخي
1: فوالا اي ريت لانه الاغنيه هذيك كانت عندها نجاح كبير
2: هذا كله
1: اي
2: انجل لازم تطوع بالسيف عليها تتعب انا لازم اطوع المخ المساج باس
1: لا وخدمت مخك ومخك خدم بالقدي لانه اغنيه ناجحه على جميع الاصعده وتبارك الله انا نحبها برشا بصوتك انت
2: عدني الصالح المهدي واحمد خير الدين
1: يعني يلزم يعطينا حاجه به
2: يعني اقطاب الفن العربي مش لعم
1: صحيح
2: ذكر في العين الدكتور صالح المهدي في التلحين واحمد خير الدين في الكتابه يعني في الشعر يعني يعني هرمات يعني
1: هرمات لكن يعني هذه ما يمنعش
2: هرمات في ساعة واحد في اللغة كي نغلب في كلمة حال حس روحي نحشم
1: صحيح أي تحس روحك عملت
2: كما يقولوها
1: لكن هذي ما يمنعش هادني نشويشي وانه عندك رصيد تبارك الله وما شاء الله من الانغام الحلوة بقات محفورة في الذاكرة
2: بعد كملت وحدي
1: أي. أي.
2: بعد من نظرة من عينك تسحرني قررت باش نبدا نلحن لروحي وحدي ونكتب وحدي بديت يا زمان اللي الجمال كلمات والحاني حتى تعرفت على الحبيب محنوش وانطلقنا والحمد لله فات المسيرة الكبيرة هذيك وشعراء اخرين لكن الأكثرية كانت مع الحبيب محنوش
1: الاغاني اللي غنيتهم
2: الحبيب يعني يكتبهم الحبيب
1: فعيني على سحر الهوى شكون هذا
2: الحبيب
1: محنوش يا ناس محلى سهر لشكون غنية حلوة
2: أجاب رجلي العويني
1: جليدي العويني جليدي العويني
2: ممتاز وكان سلمت
1: اي
2: نصحتها انت نسخة جديدة موجودة كان سلمت عام 2009 برشا ثاني عاودتهم شو مش انا عاودتهم للتاريخ خاطر انا التلحين يجي مرة بركة لكن التوزيع وقت يقولوا التوزيع هي التجميل الديكور كيما كان يكون عنده دار حتى يسكن فيها 30 40 سنه وبعد يقول خلينا نبدلها
1: الديكور
2: نبدلها يبدل ينحي الدنيا ويثبط الحيوط ويعاود السقف ويعاود نعرف شنو ويعاود الكوزينه ويعاود مثلا ويعاود الريدوات ويعاود برشا حاجات هذيك العمليه هذيك هي التوزيع ذكر لكن موسيقي. نجر حتى منير غضاب هو اللي عاوني برشا في الحكايات هذوما، واللي بكل صراحة اللمسات نتاعه لمسات الفنية، وتلحين ملحن لكن تلحين حول التلحين الأصلي. فهمت؟ اللي بكل صراحة ساهم معايا وعاوني باش عاودناهم وسجلناهم، وطبعا معنا ثلة من العاشقين الممتازين بكل صراحة، واستديو محصل ماتري في الميكساج، هذا عندنا قيمة الميكساج برشا ما يعرفوهاش الميكساج. أحيانا الأغنية تتسجل في أعز استديو مع أحسن عاشقين في العالم
1: وما تطلعش حلوة،
2: لكن الميكساج وخط الميكساج
1: يفسد،
2: إذا كان يكونش الميكساج من مخدوم محبوك ليه ما الأغنية ما تعطيش أكلها.
1: ليه ولا وقت نسمع الأغاني نتاعك بصراحة يعني خلينا نقولوها، فما سهولة في الكلمات، فما بساطة في التلحين بتاع الأنغام اللي وصلت خليتها توصل بسهولة تامة للمتلقي، وصلت للمستمع وحبتها.
2: القاعدة بالنسبة لي أنا ما يزمكش تحرج، ما يزمكش تحرج العازفين تعطيهم حاجة اللي باش تقلقهم، وما يزمكش تحرج السمع. سواء الكلمة يجب تكون واضحة والموضوع يمس الناس الكل، أغلبية نحن نقول الناس كل يعني الأغلبية الساحة بتاع الناس، وطريقة الكتابة يجب تكون سلسة سلسة وفي المتناول.
1: نعم.
2: مش واحد بشي وخاصة النطق.
1: نرجع ديما للنطق،
2: وما خارج الحروف تكون في مكانة توصل يفهم تو تلقى برشا غاني حلوه برشا راي ديك بصعوبه باش تفهم شنو اللي قاعد يقول السيد هذا. فهمت شقول شنو اللي يقول، ما تفهمه شنو اللي قاعد يقول الواش، لانه النطق نتاعه مش سليم. وفي اللغه في اللغات الكل اذا كان النطق يكون مش سليم بطبيعه الكلمه باش تخرج مش هي. لكل حاله اذا كان يخرج بالقاعدة نتاعه ويخرج صحيح باش يوصل للأسماع يفهموه الناس.
1: نعم.
2: حتى يخرج هكا مدغدش شوية وما يفهمش.
1: نعم. عادين شوش الأنغام اللي غادي الأغاني الحلوة اللي بقات محفورة في الذاكرة، ابكي يا عين، برشا باش نذكر عيبك،
2: عشرات
1: كبرت والله كبرت علاش يا قلبي،
2: كان دايما الحد
1: عيبك
2: على صح الهواء، غدار ناس غدار عاودتها، فتدخل الكون في يوتيوب بتاعي تلقاها برشا أغاني جديدة.
1: صحيح وين خديتهم من برا
2: جديدة اللي جديده اللي خرجت سنة وعملناه، وفما اللي قديمه لكن شكون يقول قديمه الناس ما يعرفوهاش الجيل. علاش عودت انا التسجيلات كلهم عاود تسجيلات عده اغاني وما زلت مواصل مع اغاني جديده، مش نقعد نعاود نرمم في القديم وكاو الواش، لانه الاليات والادوات توا الموجوده بالنسبه للميدان التسجيل ميدان الصوتي تطورت برشا طورت برشا مما انتج يعني مستوى في طبيعه الصوت اللي يخلص للناس مستوى جديد، يعني مستوى ارقى بكل صراحه انظف من قبل. فهمت؟
1: نعم. اقرب اغنيه لقلبك.
2: والجيل سوى الشباب ولا يقارن بالانترنت، يقارن يسمع الامريكان ويسمع الفرنسيس ويسمع اللبناني ويسمع السوري ويسمع الخليجي ويسمع التونسي.
1: انا ناكد لك انه
2: اذا كان ما نعطيش انا ماده مسجله بالطريقه يعني ذات مواصفات عالميه ما يسمعنيش. لذلك عودت الاغاني هذوما بالتوزيع الجديد وبالامكانيات الموجوده.
1: نعم
2: الموجوده والحمد لله
1: والحمد لله.
2: لكن مش قاعده تتبث حكايه اخرى خاصه في التلفزات يعني في الفضائيات مش قاعده، وانا نفهمهم فضائيات ما عادش تساعدهم يعدي الاغنيه جمله.
1: للي انا اكد لك في الاذاعات
2: دخلت حكايه البيبيسيتي
1: فوالا
2: اشهار يقول لك شنو عندي بيه اغنيه انا نمرر بيه ثلاثه اربعه
1: فوالا يدخل لي فلوس
2: اربعه يعني اشهار يعني اشهار كل شهر دقيقة اخويا خيلي من عندي اغنيه بخمسه دقائق هكا يخمهم.
1: ريتك التخميم نتاع الماده وتغاط علينا الماده والامور التجاريه.
2: نعم خاصه الفضائيات الخاصه.
1: نعم لكن انا ناكد لك
2: نعطيهم الحق هما لوش عملوا هكا الفضائيه هذيك باش يخدموا امور اخرى باش يربحوا فلوس هكا وما عندهمش ما عندهمش حتى هدف اخر يهمهم لا في ثقافه ولا في ذوق.
1: صحيح
2: يهمهم الميديا يهمهم قداش من الناس يربحوهم يزم يربحوا قداش من المشاهد
1: صحيح
2: من وقداش من المشاهد يزم يكون قوي
1: صحيح وقداش من الفلوس يدخلوا لكن احنا يهمنا الاحساس يهمنا الروح تهمنا الانغام الحلوه اللي غنيتهم والريبرتوار الكبير الرصيد الهائل على مهلك عديت ليك على عيني دلالك غدار يا حبيب لهم الراح صوره المدينه شاهد شكوى اليتيم شغلتني
2: الحين
1: راحل على دنيا الهوى نظرة من عينيك تسهرني من اللي طليت مبروك يا ابو العيلة ماشي لبعيد
2: بس يعني العشرات
1: حلوين أقرب أغنية ليك عادين شواشي وأحلى أغنية تتصور إنها قريبة ليك أنت وأديتها بارتياحك وتعجبك وقت تسمعها تقول تيان هذه تعز علي الأغنية
2: والله الكل والله الكل خاطر كل واحدة عشت معها خاطر بجيبتي أنا ملحن
1: اي
2: خاصة الأغاني اللي لحنتهم أنا اللي 95% الأغاني اللي الأغاني اللي لحنتهم أنا الأغنية عشرتها يعني بشرتها مش عاد ملحن لحنها لي وجيت حفظها لي في ساعتين ومشيت سجلتها أنا اخترت الكلمات وأحيانا أنا نكتب الطالع جي شعري القطالع وبيت مكتوبة يعني حاضرة باش يكمل عليهم وانا لحنتها يعني عشت معها الاغنيه عن قرب يعني علاقه حميميه مهما تكون نوعيه الاغنيه عندي معها تاريخ
1: اي صحيح اغنيه كبرت وانا بالكلام اللي كنت تحكي لي فيه وانك تطالع وانك تحب التاريخ وانك مغروم باللغات تعتقد انه الانسان يكبر والا يعني القلب هو اللي يبقى ديما حي هو اللي يبقى ديما نابض ما يكبرش راهو القلب
2: هذيك الاغنيه هي كبرت ولا كبرت ايام رحلت بي عانت غامرت وتعبت موش شوي الايام يا الايام يا مطوله في عذابي ما زلت يا ليام مش عاملك تحسابي ما زلت مهما كبرت ما زلت ناري حية
1: صحيح
2: هو هذا الهدف بتاع الأغنية
1: أي
2: إنسان يشوف روحه في المرآة يلقى روحه كبر والحمد لله
1: الحمد لله أي
2: كبر ما حد يحمد ربي ليه كبر برشا ناس ما تحبش تكبر ومشكلة مصيبة راه برشا ناس تحب تقعد ديما يا عمره 60 سنة يحب يظهر عمره
1: يحب يتبقى الفيش الريشة تبقى في 20 ولا في 25
2: ما تجيش الحكاية
1: اي
2: كبرت كيما بنات يقولوا لك التجاعيد اللي عندي توا التجاعيد تاع شيخوخة يعني بداية شيخوخة من برا نحاها مشوخة الزملاء كيفاش يوظف البوتوكس وكل الحكايات هذوك اللي نحترم نحترم كل انسان مرحبا به يعمل اللي يحبه انا نقول يا بنتي لو قداش من سنة وانا نكلت ونخدم عليهم ونستنى فيهم وقتاش
1: والله وقتاش يتكونوا هكا التجاعيد
2: هذوك مشاهد من الشواهد اللي اللي انا تعبت وخدمت وكبرت والحمد لله وربي اعطاني طول العمر نحيهم
1: لا ما تنحيهمش هو راه ولا محاله
2: مشكله وبدات تشوف انسان مش طبيعي مش طبيعي عمره 70 ويحب ولي نوع من التصابي بكل فرح هذا ما نحملوش ما نقبلهاش
1: هو راه عيني ما تضرك فنان عدنان الشواشي كبرت مهما كبرت ديما صغير وفي بالحق بقيت صغير ربما لانك تهوى الفن تهوى الحياة تهوى نتصور حتى نفسيتك صادقة متصادق مع نفسك
2: أنا مقنوع ومؤمن وديما الحمد لله الحمد لله قبل وكل شيء وبعد كل شيء فهمت ديما الحمد لله مهما تكون الحالة اللي انت فيها فهمت الحمد لله حد يحمد ربي أنا أعطاه فهمت كذا وش يكون قاعد يبدل روحه أو يجبد أو شنو أو يجبد ونحي مع شنو يولي الإنسان كينو لبس يعني لبس قناع
1: يولي الإنسان كينو ما يعطيش
2: مرتب مش صحيح حتى كي يضحك ما نجمش يضحك يعني ملأ فمي. ما نجمش يلعب خاطر الأعصاب بتاع وجهه مشحوطة هي بطبيعة. يضحك يبدأ يضحك مسكين يبدأ متعب. الضحكة ما تخرجش طبيعية فهمت.
1: ماهوش طبيعي هو بكله ماهوش طبيعي. عدن شواشي وانت توا بعدت شوية على ال ما نقولش بعدت شوية لكن رجعت توا في الأغاني لإعادة التوزيع لكن حياتك اليومية وين نتحدث في تتحدث معايا في العمر تجارب تجربة حياتك اليومية فما مطالعة فما
2: برشا مطالعة
1: برشا مطالعة اي
2: برشا مطالعة مطالعة وإعادة مطالعات راه صار نعاود برشا حاجات التاريخ ساعات ما نلقى ما نقرا ندور على الكتب نتاع بناتي ولادي بنات نتاع نتاع نتاع حتى وقت الابتدائي نتاع يعني الحضارة الرومانية والحضارة الفينيقية ونعاود نقراهم رغم نعرفهم
1: أولاد ولادك تغني لهم الغنيات متاع أحكي لي عليها يا بابا الغنيات الحلوة اللي غنيتهم مع الفنانة سونيا مبارك
2: لا والله لا
1: عليه
2: مش مغرومين مغرومين بالرياضة
1: أي بي حاجة بي حاجة بي كيفاش تقضي
2: بعد على الفن
1: كيف بعد على الفن وهما عايشين في عائلة فنية تبارك الله كيف ما كنت تحكي لي
2: لا بعد بعد فما كان جوليا
1: جوليا
2: جليلة سميت على اسم أمي الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: هي اللي رغم اللي قرات وعني قرات في بزنس سكول ومستوى يعني وصلت لدرجة كبيرة في يعني في التعليم وفي الشهائد يعني عملت الأمور متاع الحسابات الإيكونومية الإكسبرتيز وكل أمورك الحكاية
1: المانجمنت اللي هو متاع العصر متاع
2: تاو الأمور هذيك وبالانجليزيه قرات كذلك
1: تبارك الله
2: فهمت رغم لكن رغم بالك قالت لي بابا واحده قالت باش تعمل تمثيل هي مغرومه برشا بالتمثيل صغيره وتغني مليح كذلك لكن في التمثيل خير برشا ومشات وغامرت ونجحت وتوا الحمد لله توا تعيش في مصر يعني ومسلسلات وافلام وافلام كبيره ومسلسلات كبيره وادوار يعني كبيره فهمت مش فهمت حبوها ودخلت من الباب الكبير ربيعينها
1: لكن
2: الوحيدة اللي جات ما الاخرين لا
1: ربي يفضلهم لك ويعطيك الصحة وشكرا انك فتحت لنا قلبك في هلا ال 40 دقيقة هذوما
2: تحية كبيرة بكل صراحة للتوانسة الكل اللي يسمعوا فينا ومدينة الكاف فما حاجة يلزمني نقولها
1: اي
2: والله بكل صراحة وخلي نخدم نغني في مهرجان خاصة في مدينة الكاف نبدأ رد بالي أكثر نبدأ رد بالي على الربح خطر نعرف أنا نعرف شنو المواطنين في الكاف فنانين وما ما ما اختلي مغني يغني قدامهم يجي مرد باله يعني يعني النشاز ما يتعداش مدينة الكاف مدينة فن مدينة يعني بكل صراحة فنانة ومناضلة و

0: كاف ولجميع الإذاعات دون استثناء.
1: يعيشك يا سيدي، هذه من أخلاقك الطيبة ومن أخلاقك الرفيعة يا سيدي. شكرا ليك، دمت فنانا متألقا تونسي بامتياز، قدم لنا الأنغام التونسية اللي تعجبنا.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله قدرة ربي
0: المد هذاك إن شاء الله وقتلي وقتلي نسمعها واحد يقولها ما غيرك المد نحس روح نحس مش معقول.
1: ربي يطول في عمرك، ربي يطول في عمرك في الخير إن شاء الله. وشكرا ليك يا هيشك، يعطيك الصحة. وأنا باش نختم معاك غنية حبوها برشا وحبوها مستمعينا في راديو الكاف، جاب رجلي بالإعادة بالتوزيع الجديد. شكون وزعها لك هذايا؟
0: جاب رجلي المزايا الزحمة.
1: أي
0: تحكي على 90% من المواطنين التوانسة ولا 80%
1: اللي ناجحين،
0: خاطر النزوح اللي هو النزوح لظروف إما للتعليم أو للتحسين تحسين حالة فهمت كذا مادية ولا الله أعلم فهمت يعني معنى
1: كل واحد شنو الظروف متاعه يعني اللي تخليه انه يهاجر.
0: المواطن التونسي يعني حتى في العاصمة طبعا عايش في العاصمة يعني نشوف يمين ويسار نلقى يعني اغلب الناس الموجودين في الاغنية اللي نغني فيها اللي
1: صحيح
0: منهم انا قبل الكل.
1: ربي فضلك عدنان شويش، يعطيك الصحة بارك الله فيك.
0: بارك الله
1: شكرا
0: فيك
1: ليك
0: وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحمد لله.
1: والحمد لله
0: الحمد
1: لله الحمد لله الحمد لله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للفنان الكبير عدنان شويشي، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كنتوا حاضرين معنا في لقائنا اليوم. نختموا بهذا النغم أجاب رجلي للمدائن زحمة.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. فيسبوك آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
3: مساء الخير، تمام الثالثة هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أفادت وزارة الصحة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بدخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وحيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات، وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تم تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. تواصلت اليوم القافلة التحسيسية الوطنية جرينتا أو التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود الدامج التي حلت أمس بباجة، والتي تندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية بمدينة باجة ونفزة من ولاية باجة. وتهدف القافلة التي انتظمت تحت شعار باجة تواجه المناخ نصغي نرى ونتحرك، وعرفت إقبالا كبيرا من ممثلي المجتمع المدني والبلديات والمواطنين من مختلف الشرائح العمرية والفاعلين المحليين وخاصة الأطفال. تتواصل بدستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته العاشرة، والتي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة على مدى 6 أيام من 27 أكتوبر القادمة. هذا ودعت جمعية الحرفيين بالجهة إلى المشاركة في معرض الحرف والفنون، وأعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 سبتمبر الجاري بمقر الجمعية. أكد المدير والخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29,000 سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الحالية، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وقال ترامب للصحفيين خلال بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف: ستنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات مباشرة وربما قبلها، ولكنها ستنتهي بعدها مباشرة وسينخفض سعر البنزين بشدة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في تمام الخامسة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. استوديو رياضة من توا حتى للستة انت العشية في هالمتابعة لمقابلات البطولة الوطنية لكرة القدم والنقل المباشر للقاء الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير في المباشر. نتابع اللقاء هذا مع جلال مباشرة من أولمبي في بيجي من ملعب بوجمعة الكميتي ببيجي. نذكر البارح مستقبل مرسى كان فاز أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر وانتصر الملعب التونسي على أمل حمام سوسة 3-1، وتعادل الاتحاد المنستيري واتحاد بنغردين 3-3. اليوم زوز مقابلات، النادي الرياضي لحمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير وشبيبة العمران نجم المتلوي. بقيت المقابلات باش يتلعبوا على الدفعات نهار الأحد 20 سبتمبر، الأربعاء 16 سبتمبر، الخميس 17 سبتمبر بين اللقاءات المؤجلة ولقاءات الجولة الرابعة. مباشرة إلى ملعب بيجا في المباشر حاضر جلال لقاء الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير. مساء الخير جلال.
1: مساء النور حنان، مساء الخيرات لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة كيف. تقريبا 5 دقائق منذ انطلاق مباراة الجولة الرابعة لمرحلة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالأولمبي البيجي، وضيفه الوافد الجديد على بطولة الرابطة الأولى فريق تقدم الرياضي بسقيط الدير نتيجة لحد الآن متعادلة 0-0.
0: وافد من الحجم الثقيل جلالة إلى حد الآن بدون هزيمة فريق تقدم سقيط الدير.
1: أنا سميته رجيش اثنين.
0: إيه.
1: هو سميته رجيش اثنين.
0: ممكن يعني ممكن تختلف الأمور شوية جلالة، ما نعرفش في برشة تفاصيل، أما تحسوا الفريق مش يكون عنده بصمة في الرابطة الأولى.
1: نعم، وقت انت تعمل حنان فريق يلعب مع بعضه تقريبا نتابع في نشاط بطوله تقريبا بطوله الكل، معناتها من الرابطات الجهويه
0: إيه؟
1: الى الرابطه الثالثه وصول الرابطه المحترفه الاولى او الثانيه. هذا الفريق اعرفه تقريبا 6 سنوات تقريبا، الفريق يلعب مع بعضه، معناتها ناس تلعب الكوره ما عندهاش حسابات، تعموا بشويه لاعبين، وكانت النتيجه انه الفريق معناتها اصبح من الفرق المهابه وعنده البصمه نتاعه، وذاك راهو الاستمرارية تعطينا راهي نتائج طيبة، وكذلك الانتدابات المدروسة تعطينا نتائج جيدة مع وجود مدرب اسمه يسر بالكحنة مش معروف على المستوى، يعني المدربين الكبار في تونس معروفين الأسماء بتاعها، مثل هذه المدربين اللي قادرين باش يصنعوا اللاعبين باش يعملوا التكوين القاعدي، وهذا محصل في فريق التقدم الرياضي في سقيط الدير. قلت أنا على شكل فريق المستقبل الرياضي بالرجيش. نعود للمباراة لحد الآن الدقيقة 7 منذ انطلاق الشوط الأول من المباراة، نتيجة متعادلة 0-0 بين فريقين. نعطيكم التشكيلتين بالنسبة لفريق التقدم الرياضي في سقيط الدير. يلعب على يمين متفرجين من جهة المدارج الرئيسية مغطاة في ملعب جمع الكميتي في باجر بأزياءه الزرقاء وفما مخططة باللون الأبيض. في المرمى نجد عبد القادر شوية، انتبه هجوم عكس خطير جدا لفريق التقدم الذي بسقيط الدير. قلت في المرمى عبد القادر شوية مع موسى بالعجيلي قائد الفريق، أمادو با، حمزة الربعي، إبراهيم أبرترو، برجع عجرود، شرف الدين عول لاعب فريق الأولمبي بيجي سابقا، هارون بن عامر وحمد العامري كذلك لاعب في الموسم الفارط مع فريق الأولمبي بيجي، زياد العلوي الهداف، وناصر العطوي. ما قال بدلاء فريق التقدم الرياضي في سقيط الدير يوسف توش حارس مرمى احتياطي ثاني مع حمدي السلامي امين جاح، فادي درقاش، محمد امين نوي، وسيم بن عتيق، اوبينا سامويل جينيور، اكرم بهلول، وابراهيم ديوب. المدرب كما شرط هو السيد يسري بكحله. بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي في المرمى نجد اسلام شاهين اسماوي مع اسلام الشرغومي، ابراهيم اندري، حمزه المبروك، ماهر براشح، فراس الفضلي، الفا سي دي بي، محمد الحدوشي، حسين القفسي، ماكسويل ديميكو، ويوسف العزيب. مقال البدلاء فريق الاولمبي البيجي حمد الشعيرات حارس مرمى احتياطي ثاني، معاه بشير الحسني، شريف كامارا، اسامه السياري، مجد الهندي، عبيد الماكني، نسيم الحسني، وانيسيت الشاموي المدرب وسيد نصيف البياوي. طاقم تحكيم المباراه يتالف من الصدق السالمي حكم ساحه، عاد في العشوائي حكم مساعد اول، احمد البيت حكم مساعد ثاني، الحكم الاحتياطي نبيل همادي، حكم الرئيسي الفار أمين لوسيف، حكم المساعد الفار محمد الدرويش، مراقب مباراة نبيل عقير، والمنسقين الإعلاميين رضا هلال ودنيا البجاوي. حضور غفير من أحباء فريق الأولمبي بيجي، تقريبا من جهة المدارس الرئيسية المغطاة لملعب وجامعة الكبيتي بيجا، في طقس يعني تقريبا يعني حرارة أقل من حرارة الأسبوع الفارط، في تقريبا 28-29 درجة هنا في ملعب وجامعة الكبيتي بيجا، نتيجة متعادلة بعد تقريبا 10 دقائق منذ انطلاق المباراة، 0-0، 7 نقاط لفريق التقدم الرياضي بسكت الدائر، ونقطة وحيدة حصل عليها فريق أولمبي بيجي في الجولة الفارطة حين تنقل لملاقاة النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر البنزرت في ديربي الشمال لهذه الجولة، جولة ثالثة، واليوم نطوي الجولة الرابعة، والأكيد الانتصار مهم جدا لفريق أولمبي بيجي حتى لا يدخل لاعبون في يعني حلقة متاع هزائم وتصعب الأمور، ويصبح الأمر صعب على النفسيات بالنسبة للاعبي فريق الأولمبي بيجي. هذه كرة خطيرة لفريق الأولمبي بيجي، ويتدخل الدفاع عن طريق أمادو با، يضع كرة في التماس من جهة المدرج المكشوف لملعب وجمع الكميتي بيجي، تنفيذ الكرة عن طريق يوسف العزيب وينفذ الكرة، تأتي الكرة أمام فراس الفضي، ينقلها باتجاه توصل الكرة لفراس الفضي، هذه مرة توزيع الكرة، ترجع الكرة من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، وفي حسين القفصي بدأها بالكرة، حسين القفصي عوض التسديد، أراد المراوغة، كانت أمامه كل الزوايا مفتوحة للتسديد لكنه لم يحصل التسديد، ترجع الكرة لفريق الأولمبي بيجي، يتدخل الدفاع عن طريق 25 فرج عجرود، فرج عجرود وحكم هذه المرة، حكم الساحة يتدخل لمنع مخالفة لفريق الأولمبي بيجي، حكم الصادق السلمي يعطي المخالفة في بداية مناطق فريق التقدم الرياضي في ساقية الدائر. من سينفذ هذه الكرة؟ كالعادة اللاعب رقم 10 محمد هادي حدوشي، سجل بالمناسبة هدف جميل جدا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت أمام فريق النادي البنزرتي في الجولة الماضية. التنفيذ لمحمد هادي حدوشي لاعب فريق الأولمبي البيجي، يستعد لتنفيذ الكرة والمخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي، ينفذها داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع مرة أول مرة ثانية، ثم التسديد مرة أول مرة ثانية، أو ترجع من الدفاع متكتل، ترجع من الدفاع متكتل من فريق المتقدم الرياضي بسكت الدير، ولو أن الأمانة في زوج تسديدات من حسين القفصي وكذلك اللاعب أندري لم تكن التسديدات قوية بما يكفي حتى تغالط الحارس وتجتاز كذلك كوكبة المدافعين اللي صدوا هذه الكرة وأرجعها إلى مناطق فريق الأولمبي بيجي. مخالفة جديدة لفريق الأولمبي بيجي، الفاسي دي بي يلقي الكرة بالعرض باتجاه اللاعب إسلام الشلغومي، إسلام يحافظ على كوتو نحو فراس الفضي، يبحث عن المساندة، يلقى مع الفاسي دي بي، الفا لمسة نحو حسين القفصي، حسين القفصي من جديد ترجع له الفاسي دي بي، الفاسي دي بي يوسف العزيب، يوسف العزيب لمسة قصيرة نحو الفاسي دي بي، مع صعود المهاجمين زياد العلوي ونصف العتوي في مناطق فريق الأولمبي البيجي، توزيع الكرة من إسلام الشلغومي نحو الكاميروني المنتدب الجديد لفريق الأولمبي البيجي، مهاجم الكاميروني ماكسويل ديميكو، ويتحصل فريق تقدم سكت الدير على التماس قريب زاوية ركنية على يسار الحارس عبد القادر شوية حارس فريق التقدم الرياضي بسكت الدير، تخرج الكرة من هارون بن عامر نحو مناطق الأولمبي البيجي، ياخذها حسين قفصي، ماذا يفعل بالكرة؟ حسين يراوغ لاعب أول، لاعب ثاني يطلب المراوغة، يطلب المراوغة، تفتك منه الكرة، تفتك منه كرة حسين القفصي، وترجع هجمة سريعة لفريق التقدم الرياضي بسكت الدائر عن طريق اللاعب أمادو، أمادو ماذا يفعل بالكرة؟ سبق كورته، ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي، وتدخل إسلام الشرغومي، يبعد الكرة من مناطق الأولمبي البيجي نحو الكاميروني، نفس قصيرة نحو حسين القفصي، حسين القفصي، حسين القفصي ماذا يفعل بالكرة؟ التمهيد نحو محمد هادي حدوش، التصويب فوق المرمى، ممتاز الكرة، ممتاز العملية لفريق الأولمبي البيجي عن طريق الثلاثي، بالحقيقة كرة خطيرة لفريق الأولمبي البيجي، حسين قفصي يتجاوز لاعب أو لاعب ثاني، ينقل الكرة نحو فراس الفضلي بدوره منقولة بالأرض نحو محمد هادي حدوشي، صوب كرة أراد بزاوية 90 مرت فوق مرمى الحارس عبد القادر شوية، حارس فريق تقدم الرياضي بسقيطة الدين. نقترب من الدقيقة 14 في زمن هذا الشوط الأول، نتيجة متعادلة لحد الآن، ولو أن الأولمبي البيجي يلعب منذ تقريبا 14 دقيقة هذه في مناطق فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير يبحث على التهديف مبكرا، مشكي مباراة اتحاد الجدال هنا في ملعب وجمع الكميتي بباجة قبل هدف يعني منذ يعني 25 دقيقة الأولى في الشوط الأول. كرة تعود لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، تنفذ الكرة نحو اللاعب محمد العمري، ما ياخذش كورته، تمر الكرة نحو التماس لصالح فريق الأولمبي البيش. التماس من سينفذ هذه الكرة نحو فراس الفضلي، سينفذ رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، ينفذ كرة نحو محمد الحدوشي، ثم يتدخل الكاميروني ويستفيد فريق الأولمبي البيجي من جديد من تماس ويربح تقريبا 4 أمتار، لكنها بقيت هذه رمي التماس في مناطق الأولمبي البيجي من جهة المدارج المغطاة لفريق الأولمبي البيجي، لفريق لملعب وجمع الكميتي البيجي. تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي، ترجع كرة لأندري، أندري نحو محمد الحدوش، فما مسك الخميس فما دفع، ما يتفتش الحكم، تبقى الكرة، حكم يتفتل في الأخير، ولو أن الحكم المساعد الأول كان عليه أن يرفع الراية للإعلان عن مخالفة، تفت الكرة بسرعة، تمشي حسين القبسي يدفع بالكرة، ترجع من جديد الكرة لفريق الأولمبي البيجي، يوسف العزيز إلى توزيع الكرة، محسن بن راجح، ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي إلى الفاسي دي بي، يعني الكرة مرة أولى مرة ثانية، ويرجع يقوم بالإصلاح الخطأ، الفاسي دي بي يعني ضيع التوازن تاعو ورجع فتك الكرة لفريق الأولمبي البيجي، الفاسي دي بي يحافظ على الكرة، تفتك منه الكرة هذه المرة، وحكم مساحة ماذا يقول؟ يعطي المخافة والتنبيه الشفوي، يعطي المخافة والتنبيه الشفوي على 9 على زياد محمد العمري لاعب فريق الأولمبي البيجي المخالفة.
0: وترجي يفتتح النتيجة في ملعب حمام الأنف أمام النادي الذي لحمام الأنف، هدف عبد الرحمن كوناتي للترجي بعد مرور ربع ساعة في لقاء ترجي والنادي الرياضي لحمام الأنف. تفضل.
1: نعم، تقريبا نفس التوقيت هنا في ملعب وجمع الكميتي بباجة، باقي نتيجة متعادلة 0-0 بالأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، التمهيد نحو فراس الفضي، يتدخل الدفاع أمادو با، يقوم بالتغطية يخلي الكرة تخرج رمي 5.50 لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. لحد الآن بالدفاع متماسك، قاعد يمتص في الهجين الهجومي لفريق الأولمبي البيجي، قاعد يقرأ في طريق لعب فريق الأولمبي البيجي، وفي كل مرة ينقل الكرة بتوسيعات طويلة في ضرب مدافعين علّه يفلح في يعني المباغتة بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي برمية التماس، رمي التماس لفراس فضلي، سيرجع الكرة برمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، رجع كرة نحو محمد هادي حدوش، ممتاز الكرة محس براجع إلى حسين القبس، حسين ماذا فعل بالكرة داخل منطقة الجزاء، يعجز على الحلول، التوزيع أو ترجع الكرة للمرة الرابعة، يعجز على الحلول هذا اللاعب حسين القفصي، يعني شتين بين مردوده في الموسم الفارط ومردوده هذا الموسم، بعيد كل البعد حسين القفصي أو عن مردوده اللي عودناه في الموسم الفارط مع فريق الأولمبي البيجي، بدأ هذا اللاعب متثاقلا جدا داخل منطقة جزاء فريق الأولمبي البيجي في أكثر من محاولة، هي محاولة رابعة لفريق الأولمبي البيجي، لكنه خير يعني الانتظار وانتظار زملائه حتى مر الكرة، وكان عليه عنده حلول أخرى إما التسديد أو يعني التمرير إلى أقرب يعني زميله. كرة تعود للركنية لفريق الأولمبي البيجي، التسديد وهدف له، ماذا يقول الحكم على الخط النهائي؟ عبد القادر شوية على الخط النهائي تصطدم بالقائم ورجعت ما العش بالضبط، هل سيعود الحكم إلى الفار؟ هل تجاوزت يعني الكرة الخط النهائي للمرمى أم لا؟ لأنه طالب الأولمبي البيجي بأن الكرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى، واضح إشارة النصيف البياوي مدرب فريق الأولمبي البيجي قال الحكم الرابع أن الكرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى، ما نعرفش بالضبط، ممكن الحكم بالتشاور مع غرفة الفار أمير لوسيم حكم الرئيس الفار والحكم المساعد محمد الدرويش والحكم الرابع في حوار نبيل همادي مع يعني الإطار الفني المدرب نصيف البيو. على كل ننتظر بطبيعة الحال القرار حكمه، لو أنه عبد القادر شوي بعد اللقطة بعد التصدي لمحاولة فريق الأولمبي بيجي تسديدة رأسية على ما أعتقد للاعب الرقم 4 من جانب فريق الأولمبي بيجي إسلام الشلغومي المدافع الهداف في تشكيل فريق الأولمبي بيجي، ممكن تجاوزت أم لا تتجاوز الخط النهائي للمرمى. على كل الحكم له السلطة التقديرية بالتشاور مع غرفة الفار. نلعب في دقيقة 19 وبعض ثواني في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. النتيجة لحد الآن متعادلة بين الفريقين 0-0، ولا أتصور أنه هناك عودة للفار للتثبت من اللقطة الأخيرة.
0: العودة للفار كانت في ملعب حمام ننف جلال وألغي هدف كوناتي للترجي اللي تسجل بعد مرور 15 دقيقة من بداية المقابلة، لتبقى النتيجة على حالها تعادل دون أهداف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق الترجي الرياضي التونسي، ونفس النتيجة في ملعب شاد لزويتن بين شبيبة العمران وفريق نجم المتلوي. نذكر أنه البارح النتائج كانت الدفعة الأولى وتعادل 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين، 3-1 للملعب التونسي في حمام سوسة أمام أمل حمام سوسة، وانتصر مستقبل مرسى أمام النجم الرياضي الساسي لي هدف مقابل 0. تفضل.
1: مع شكر. هنا تبقى نتيجة بعد 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول متعادلة 0-0 بين فريقين. كرة لفريق الأولمبي البيجي نقطة عن جانب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير عن طريق قائد الفريق مصعب العجيلي. مصعب العجيلي ترجع له كرة، التوزيع عالية داخل منطقة الجزاء، التمهيد مرة أولى من اللاعب محمد العمري، ثم تدخل وحكم الساحة يملح رمية 5.50 لفريق الأولمبي البيجي. رمية 5.50 لفريق الأولمبي البيجي، التنفيذ من شاهين السماوي، ترجع الكرة نحو يوسف العزيب، من جديد الكرة لفريق الأولمبي البيجي. حمزة المبروك ياخذ كورته نحو الفاسي دي بي، منعش لعب أندري يحتفظ بكرة، يعني الأطناب في الاحتفاظ بكرة يخلي فريق تقدم سكت الدير يعني ينقذ بكل مرة، وبطبيعة الحال يعني يفتك منه كرة ويحولها إلى هجمة، وتأتي أولى إنذارات لرقم 4 شرف الدين عون من جانب فريق التقدم الرياضي بسكت الدير. إنذار رفعه حكم بعد تدخل مع اللاعب أندري لاعب فريق الأولمبي البيش. ترجع كرة لفريق أولمبي البيج عن طريق لاعب إبراهيم أندري. إبراهيم أندري إلى إسلام الشلغوم. انتصف هذا الشوط الأول من المباراة، نتيجة متعادلة 0-0 هنا في بيجا بين تقدم سكت الدير وفريق الأولمبي البيجي. كرة تعود لفريق تقدم سكت الدير وتخرج الكرة رمية التماس لصالح فريق تقدم سكت الدير. تذكري حنان وأنه هذا يعني المنافس هذا الفريق فريق تقدم سكت الدير كان أقصى فريق الأولمبي البيجي كان ذكره في الموسم الماضي من سباق الكأس، وبطبيعة الحال فريق ممتاز جدا على مستوى التنظيم وحتى على مستوى الأداء لحد الآن بعد انتصاف الشوط الأول في تقريبا 23 دقيقة من زمن هذا الشوط الأول. ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق يوسف العزيب. يوسف العزيب يلعب الكرة مع كاميروني ماكسويل دوميكو. دوميكو نحو محمد هادي الحدوشي. محمد هادي الحدوشي يتوغل إلى فراس الفضي، ممتاز الكور، يضيع الفرصة. غريبة فرصة كما هكا، مش معقول. أنا أعتقد محرز بالراجح، فعلا محرز بالراجح قائد الفريق. الرتلي ممتاز من اللاعب فراس الفضي على نقطة يعني الخط النهائي لمنطقة 5.50، كان عليه أن يضع الكرة في الشباك لكنه وضعها يعني أدراج الرياح إن لم نقل قريبة إلى السحاب الموجود في سماء ملعب وجمع الكميتي بباشا. كرة تعود لفريق التقدم الرياضي بسكت الدير في منتصف الميدان، ماذا يفعل بالكرة؟ 25 فرج عجلود، ممتاز فرج عجلود يحافظ على الكرة. ترجع القائد مصعب العجيلي. في محور الدفاع يلقى إبراهيم برتران، برتران نحو اللعب حمزة الربعي، حمزة الربعي من جديد أمادو با، أمادو با منتصف الميدان ممتاز عن طريق هارون بن عامر، هارون خطير الكورة نحو اللاعب ناصف العتوي، ناصف العتوي، ناصف العتوي توزيع كورة خطيرة، أو شاهين السماوي، شاهين السماوي أمام الخطير المهاجم محمد علي العمري لاعب فريق تقدم ساقة الدير، كورة تعود لفريق الأولمبي الباجي عن طريق اللاعب إبراهيم أندري، إبراهيم أندري نحو الفاسي دي بي، ترجع له الفاسي دي بي من إبراهيم في منتصف الميدان نحو الكاميروني ماكسويل، ما فماش مخالفة، ما فماش مخالفة، ترجع كورة لفريق تقدم ساقة الدير، يقطعها الفاسي دي بي أو يرجع اللاعب ماكسويل يقطع هذه المحاولة الكاميروني 25 دقيقة إلى حد الآن متعادل نتيجة 0 مقابل 0 بين فريقين. إلى اللعب محرز بالراجح، محرز بالراجح، محرز بالراجح من جديد الكرة نحو حمزة المبروك، حمزة المبروك المنتدب الجديد من المستقبل هذا بسليمان وقائد فريق المستقبل هذا بسليمان، كرة تعود لفريق تقدم ساقة الدير من جديد الكرة يقطعها أندري، أندري في العمق نحو ماكسويل، ماكسويل، ماكسويل إلى اللعب محمد هادي حدوش، الحدوش توزيع الكرة محرز بالراجح وضيع على محرز بالراجح سقط قبل أن تصل الكرة ومرت الكرة نحو 5.50 لصالح تقدم سقيط الدير، ترجع الكرة لفريق تقدم سقيط الدير في مناطقه عن طريق مصعب العجيلي قائد الفريق، مصعب العجيلي لمسة قصيرة نحو فرج عجرود، فرج عجرود بدوره نحو اللاعب اثنين أمادوبا، أمادوبا، أمادوبا يحافظ على كورته نحو محمد العمري توصل له كورة لصالح تقدم سكت الدير، واحد كمساحة الصدق السلمي يقول فما شذ من القميص من المهاجم محمد العمري على إسلام الشلغومي يمنح المخالفة لصالح فريق الأولمبي بيجي، بنفذ الكورة بسرعة باتجاه الكاميروني ماكسويل دوميكو، التسديدة الرأسية بعيد كل البعد على مرمى الحارس عبد القادر شوية حارس فريق التقدم الرياضي بساقية الدير، 26 دقيقة لعب في زمن هذا الشوط الأول، النتيجة متعادلة 0 مقابل 0 بين أولمبي بيجي وتقدم ساقية الدير، كرة تعود لألفا سي دي بي، ألفا من جانب فريق الأولمبي بيجي إلى محرز بالراجح، ذي على محرز بالراجح، أرجع كرة من جديد لفريق التقدم ساقية الدير، قلت فريق منظم ممتاز على مستوى إخراج الكرة، يعني باللمسة القصيرة بدون فلسفة كبير برشا وبدون تعقيد للعب، يلعب كرة مبسطة، كرة سهلة، لمسة قصيرة والتواجد معناتها على الانتشار يعني المحكم للاعبين على أرضية الميدان ملعب وجمع الكميتي ببيجي، كرة تعود لفاس دي بي من جانب فريق الأولمبي بيجي، يلقي الكرة نحو اللاعب أندري بدوره إلى فراس الفضلي، منقولة بالعرض باتجاه فراس الفضلي، فراس الفضلي يلعب الكرة مع محمد هادي حدوش إلى أندري من جديد الكرة نحو حسين القفصي، قلت لاعب متثاقل، متثاقل جدا، لاعب مازال غير جاهز بدنيا ولا حتى ذهنيا، لاعب حسين القفصي لاعب فريق الأولمبي البيجي، وبالمناسبة بطبيعة الحال بعد تقريبا 27 دقيقة حكم الساحة يمنح دقيقة ما وراحة حتى يتمكن اللاعبون من أخذ يعني نصيب قليل من الماء والعودة إلى استئناف اللعب، وتبقى نتيجة متعادلة هنا في باشا 0-0 بالأولمبي الباجي وتقدم سكت الدير
0: وتعادل في بقية الملاعب. جلال شبيبة العمران مع نجم المتلوي متعادلين دون أهداف، وكذلك لقاء النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق الترجي تعادل دون أهداف. نذكر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم النادي الرياضي الصفاقسي يواجه شوتينغ ستار النيجيري انطلاقا من 6 نتاع العشية، لقاء الذهاب كان انتهى على نتيجة هدف مقابل 0 للفريق النيجيري. ونذكر مازامبي، تي بي مازامبي هو منافس النادي الافريقي اللي ترشح على الجوليبا المالي بعد تعادل 2-2 وانتصار في تونس هدف مقابل 0، وسويح الليبي هو منافس الترجي في الدورة القادم لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، هذا بالنسبة للمشاركات القارية للأندية التونسية. ونذكر بنتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة البطوله الوطنيه اللي نتبعوا فيها لقاء الاولمبي البيجي، وتقدم ساقيت الدي الملعب التونسي فاز امام امل حمام سوسه 3-1، انتصار المستقبل الرياضي بالمرسى امام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل 0، ولقاء عرف 6 اهداف، لقاء بين الاتحاد المونستيري والاتحاد بن قردان، وانتهى على نتيجه التعادل 3-3. نهار الاحد نذكر بالنسبه لبقيه الجوله النادي الرياضي صفاقسي النادي البنزرتي والنادي الافريقي الترجي الجرجيسي، قبلها نهار الجمعه ونهار الاربعاء 16 سبتمبر انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه لقاءات لحساب الجوله الثالثه، اتحاد بن قردان النادي الرياضي صفاقسي وترجي جرجيس الاتحاد المونستيري، ونهار الخميس 17 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه الملعب التونسي النادي الافريقي. هذه تفاصيل المقابلات المؤجله لحساب الجوله الثالثه لكره البطوله الوطنيه لكره القدم. نذكر تقدم ساقيت الدير في المركز الاول معها النادي البنزرتي 7 نقاط، 6 نقاط لفريق النادي الافريقي وفريق ترجي، ويبقى النادي الرياضي لحمام الانف الفريق الموجود في المركز الاخير بصفر من النقاط منقوص من المقابله اللي المفروض تجمعه بفريق اتحاد بن قردان. تفضل جلال.
1: شكرا لك. نعود للمباراه، سأل في اللعب 29 دقيقه هنا في ملعب بوجمع الكميتي بباجة بين الاولمبي البيجي وفريق التقدم الرياضي بساقيت الدير، نتيجة متعادلة 0-0 بين فريقين. الكرة تعود لفريق التقدم الرياضي بساقيت الدير. نتحدث بفتح حالة عن تحدث عن الحضور الجماهيري لفريق الأولمبي البيجي. تعرف أنه تقريبا أغلب أحباء فريق الأولمبي البيجي يتابعون إذاعة الكيف على مستوى التعليق وعلى مستوى الأخبار اللي في النشرات الإخبارية. يعني بعد النداء في الأسبوع الماضي وقت مباراة اتحاد بن قردان وفريق الأولمبي بيجي هنا في ملعب جمع الكميتي بيجي، تحدثنا على حملة التحدي وتحدثنا على كذلك على المحب الغيور السيد إذار العلوي اللي قاعد يقوم بعمل كبير على مستوى يعني ترويج الاشتراكات، تحسنت الوضعية يعني باستجابة عديد الأحباء باقتناء يعني الاشتراكات نتاعهم، وهذا دورنا كاعلاميين مع فريق الاولمبي البيجي وكل فرق الشمال الغربي وكل الفرق التونسيه، يعني خاصه وانه كل فرق تونسيه نعرف الوضعيه الماديه، وهذا يعني دائما يكون حافز للاحباء لانه الجمعيه ما تنجم تعيش الا بمسانده الاحباء نتاعها. نعود لمباراه حنان في توقيت 31 دقيقه لحد الان في زمن هذا الشوط الاول، نتيجه متعادله لحد الآن 0-0 بين فريقين. وبدأ فريق التقدم الذي بساقيت الدير يعني بعد ما قبل اللعب وبعد ما قرأ طريقة لعب فريق الأولمبي بيجي بدأ من يعني الخروج من الانكماش الدفاعي نحو مناطق الأولمبي بيجي. بعد نصف ساعة أولى من اللعب كرة تعود لفريق فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير في منتصف الميدان عن طريق اللاعب فرج عجلود. فرج عجلود يحضر كورته، ترجع الكرة دائما إلى 4، اللاعب شرف الدين عون، شرف الدين عون ترجع له كرة ما فيش مخالفة، يرجع هجمة سريعة لفريق الأولمبي بيجي عن طريق اللاعب حسين القبسي، اللي عليه حسين القبسي ترجع الكرة من جديد لفريق الأولمبي لفريق التقدم الرياضي بساقيت الدير. خطيرة، واوخ، يا كاد يكون الهدف، كاد يكون الهدف. 4 لمسات وبطبيعة الحال 4 لمسات كاد تأتي بالهدف لفريق التقدم الرياضي بساقيت الدير، كادت يعني تأتي بهدف عن طريق اللاعب رقم 19 زياد العلوي في الدقيقة 32. زياد العلوي وجه لوجه مع الحارس، ممتاز جدا شاهين السماوي، ممتاز جدا، يفسخ هدف الحارس شاهين السماوي محقق لفريق التقدم الرياضي بساقيت الدير. كرة تعود لفريق التقدم ساقيت الدير، قلت خرج من الانكماش وأصبح يهدد جديا في دفاع فريق الأولمبي بيجي. يعني تمريرات، 4 تمريرات ممتازة، لقات اللاعب رقم 19 زياد العلوي وجه لوجه مع الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي. يعني حتى أنا قلت القيمة الفنية لهذا الفريق، مش سهل، فريق يعملك 7 نقاط، هو فريق وافد على الرابطة المحترفة الأولى، ما يعرفش أجواء الرابطة المحترفة الأولى، لكنه يعرف أنه عنده فريق مستعد كما يلزم في الرابطة المحترفة الأولى، وشاهدناه في الرابطة المحترفة الثانية ماذا فعل هذا الفريق في الموسم الماضي. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللعب محرز بالراجح، ضيع الكرة والتوسيعة كانت في الجهة محمد العمري، يأخذها دفاع فريق الأولمبي البيجي، استقبل دفاع فريق الأولمبي البيجي بالجديد، الكرة نحو فريق التقدم الرياضي بسكت الدائر عن طريق 7 هارون بن عام، هارون بن عام ذي عليه كرة ثم ترجع الكرة من جديد لفريق التقدم، ماذا فعل بكرة؟ الضيع، الضيع على محمد العمري من جديد، كرة دائما الكرة خطيرة، تصويب، وشاهين السماوي، شاهين السماوي ياخذ كورته، أصبح الضغط لفريق التقدم سكت الدائر، قلت خرج من كباش الدفاع نتاعو وتوفرت له فرصتين، فرصة في دقيقة 32 أضعها زيد العلوي وجه وجه مع الحارس، وهذه من جديد فرصة 34 دقيقة 34 عن طريق اللاعب هارون بن عامر، كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، الدفاع يتدخل يضع كرة في التماس، والتماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، فما الكرة كانت ثنائية مع بين يوسف العزيب على ما أعتقد، وكذلك أو حسين القفصي، وكذلك لاعب من فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، الدقيقة 35 من زمن هذا الشوط الأول، النتيجة متعادلة هنا في باجة 0-0 بين فريق الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدير، الكرة ستعود برمى التماس لصالح فريق الأولمبي الباجي، وينادي المدرب نصيف البياوي على لعب فريق الأولمبي الباجي حسين القفص الجزائري في تشكيلة فريق الأولمبي الباجي، نديله بطبيعة الحال تقديم التوصيات من أجل يعني عدم تكرر الأخطاء اللي قام بها منذ دقائق أخيرة مع فريق الأولمبي سواء في التمرير أو في التصويب أو في التمركز في منطقة فريق التقدم الرياضي بسقط الدين. 36 لاعب، الجماهير هنا الحاضرة بأعداد كبيرة على مدرجات ملعب وجمع الكميتي ببيجة، فما نساء بطبيعة الحال تلطف من يعني من حرارة الشمس، ولو أنه قلت حرارة يعني في حدود 27-28 درجة هنا في بيجة، الكرة تعود، حكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، بطبيعة الحال يعني فما يوسف العزيب يتلقى الإسعافات على أرضية الميدان، ولو أن هناك ممكن تغيير، ممكن تغيير بالنسبة لفريق التقدم سقيط الدير، فما إشارة من الإطار الفني ممكن سيغير لاعب المدرب يسري مكحلة، اللاعب رقم 29 حمدي السلامي باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، ممكن معاش نجم يواصل لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، ممكن على ما أعتقد ممكن قائد الفريق، على ما أعتقد قائد الفريق وهو مصعب العجيلي، مصعب العجيلي على ما أعتقد هو ما نجمش يواصل لعب، يعني تلقى إصابة ممكن معاش نجم يواصل لعب، وسيعوضه اللاعب حمدي السلامي حامل قميص رقم 29 في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، لحد الآن نتيجة متعادلة بين الفريقين 0-0 مع زوج فرص واضحة للتسجيل بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، كانت في دقيقة 18 على برأسية اللاعب الإسلام الشلغومي تصدت القائم ثم الحارس عبد القادر شوية، ودقيقة 22 كذلك المحرز بالراجح ضيع فرصة كبيرة على فريق الأولمبي البيجي، لكنه أخطأ بعد ما تلقى تمريرة ممتازة من اللاعب فراس الفضلي، ثم يأتي الدور لفريق تقدم سك الدير في الدقيقة 32 وزياد العلوي وجه لوجه مع الحارس شاين السماوي، وهذا الأخير بالساق اليمنى يوقف كرة اللاعب زياد العلوي لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. ننتظر التغيير بطبيعة الحال بالنسبة لفريق تقدم سقيط الدير، ونحن نقترب من الدقيقة 39 في زمن هذا الشوط الأول من المباراة، يتأكد بطبيعة الحال التغيير بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، اللاعب رقم 29 حمدي السلامي. نشوف اللوحة بطبيعة الحال سنتثبت من رقم اللاعب اللي مش غادر أرضية الميدان بالنسبة لفريق تقدم الرياضي بسقيط الدير، مع اصطدام مع اللاعب يوسف العزيب لاعب فريق الأولمبي الباجي. إذن التغيير، إذن حمدي السلامي، ويذهب الحكم الرابع للتأشير على اللوحة الإلكترونية ووضع الرقم اللاعب اللي مش غادر أرضية الميدان، ولو أنه ممكن لاعب رقم 22 على ما أعتقد اللي كان 22، يعني لاعب قائد فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير كان 22 أظن حسب يعني اللاعبين، لا مش 22 قائد الفريق موجود المصعب العشيلي. إذن يتم التغيير بالحكم الرابع نبيل الهمادي، يرفع اللوحة 29 حمدي السلامي، الشيخ مكانه في التشكيلة الأساسية ممكن حمزة الربعي أو اللاعب فرج عاشور، واحد منها فرج عاشور موجود. إذن 29 مكان اللوحة 5، إذن اللاعب رقم 5 إبراهيم برتران، إبراهيم اللاعب الأجنبي في تشكيل الفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، ياخذ مكانه لاعب حمدي السلامي إذن يغادر بسبب الإصابة. إذن نتمنى لباس بتاع الحال والسلامة لكل اللاعبين في الملاعب. نعود لمباراة رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، ترجع كورة من اللاعب الكاميروني أو حسين القفصي، دع لي الكورة حسين القفصي، كانت كورة مديله لاعب ماكسويل دوميكو لاعب كاميروني في تشكيل فريق الأولمبي البيجي، ترجع من جد الكورة ناحية يوسف العزيب لاعب فريق الأولمبي البيجي. يوسف العزيب ينقل اللاعب إبراهيم برتران بسيارة الحماية المدنية، إن شاء الله نتمنى له لاباس هذا اللاعب لاعب فريق تقدم سقيط الدير. ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب الفاسي دي بي، وجذب من الخميس واضح جذب وحكم مساحة يمنح المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي، في تقريبا 41 دقيقة وبعض ثواني في زمن هذا الشوط الأول من المباراة. النتيجة متعادلة حتى الآن 0-0 بين أولمبي البيجي وفريق تقدم سقيط الدير. ترجع كورة لفريق الأولمبي البيجي المخالفة، حكم مساحة يمنح المخالفة، من سينفذ هذه الكورة؟ فما محمد الهادي حدوشي هو الذي سيتولى تنفيذ المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي. الحكم مش عطيه إشارة التنفيذ، يعطيه إشارة التنفيذ لفريق الأولمبي البيجي، يعطيه إشارة التنفيذ حكم الساحة صادق السلمي حكم المباراة. صادق السلمي يراقب تحركات اللاعبين ويعطي إشارة تنفيذ المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي. محمد الهادي حدوشي يسعى للتنفيذ، ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، ترجع كرة من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، وتخرج الكرة عن طريق اللاعب رقم 2 أمادو با، يخرج الكرة من مناطق فريق تقدم سقيط الدير نحو مناطق فريق الأولمبي البيجي، لكن أسبق حكم الساحة يقول فما رمي مخالفة تسلل ضد خط هجوم فريق الأولمبي البيجي. المخالفة ستنفذ عن طريق 25 فرج عشرود في تشكيل الفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، يضع الكرة في مكانها ويستعد لتنفيذ هذه الكرة بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. توصل الكرة نحو محمد العمري يضيع عليه الكرة لصالح فريق الأولمبي البيجي، تعود الكرة نحو ثراس فضلي إلى الفاسي دي بي أو أندري إسلام الشلغومي نحو شاهين السماوي رجع كرة بالساق اليمنى نحو محرز براجع، ما توصلوش الكرة، يتفطن دفاع فريق التقدم الرياضي بسكت الدين مره اولى مره ثانيه، ترجع كره من اندري ثم بدايه الهجمه لصالح فريق تقدم سكت الدين عن طريق فرج عجود. التوزيع والركنيه، التوزيع والركنيه كانت من هارون بن عامر. التوزيع وحكم الساحه ماذا يقول؟ يعطي الركنيه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. نقترب من الدقيقه 44 في زمن هذا الشوط الاول. النتيجه متعادله هنا في بيجا 0-0 بين اولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير. ننتظر الاهداف وهذه الركنيه لفريق التقدم سقيط الدير، تاتي على يسار الحارس شمين السماوي من جهه المدارج المكشوفه في ملعب جمع الكميتي ببيجا. أنا تحدثت عن المدارج المكشوفة، هي بقيت يعني شاغلة من أحباء فريق الأولمبي البيجي، يعني شتانا بالملعب 15 أكتوبر حنان وملعب بوجمع الكبيتي ببيجا شابه على مستوى حتى يعني المدارج، ملعب 15 أكتوبر بنظر المدارج المكشوفة معناتها يتواجد فيها الأحباء، والمدارج المكشوفة اللي أحباء فريق الأولمبي البيجي بقيت شاغلة، لا ندري ما السبب، لكن يعني على الأقل نفكروا فكل يعني الوليدات الصغار اللي يحبوا يتفرجوا كذلك في فريق الأولمبي البيجي، على الأقل خصوا لهم مدارج مكشوفة لمتابعة فريق الأولمبي البيجي وحتى يتعودوا كذلك على حب الفريق يعني رويدا بطبيعة الحال يعني نخسروا معناتها أحباء. مدارج مكشوفة جميلة ممتازة، تنظيم ممتاز، الأمن يعني قائم بواجبه على أحسن شكل، فلما لا يبقى تفكير بطبيعة الحال. هذه يعني أمور يعني هذه ملاحظة وتبقى الأمور يعني عند الأمن وعند يعني المنظمين بالنسبة لملعب وجمعة الكميتي ببيجا.
0: وافتتح فريق شبيبة العمران جليل التهديف بليل التويتي، سجل في دقيقة 45 أو في دقيقة 45 هدف لفريق شبيبة العمران أمام نجم المتلوي. تفضل.
1: نعم، هذا الفريق كذلك منذ صعود الرابطة المحترفة الأولى يعني أظهر يعني إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، فريق الشبيبة الرياضية بالعمران والإنذار للاعب إبراهيم أندري لاعب فريق الأولمبي البيجي. إذن إنذار حكم الساحة يشهر بطاقة الصفراء في وجه اللاعب إبراهيم أندري لاعب فريق الأولمبي البيجي. بطبيعة الحال يعني انذار بسبب التدخل مع لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. المعتقد هو يعني الانذار الاول لحد الان بتشكيل فريق الأولمبي البيجي مقابل انذار كذلك لشرف الدين عوم في تشكيل فريق فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. كرة تعود لفريق التقدم بسقيط الدير مخالفة ودقيقة أولى وقت بديل في هذا الشوط الأول. ننتظر ماذا أضاف حكم من وقت البديل في هذا الشوط الأول. لم أشاهد حقيقة الأمانة حكم الرابع قديش زاد بالوقت بديل في الشوط الأول. طبعا مخالفة عن طريق اللاعب رقم 7 هارون بن عامر باش ينفذ الكرة، يعطي حكم إشارة تنفيذ، ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، تمر الكرة مرة أولى ويدخل الدفاع، يتدخل الدفاع عن طريق الكاميروني، ترجع كرة من دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير في منتصف الميدان عن طريق أمادو با، أمادو يفتكها اللاعب أندري وحكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي المخالفة لصالح فريق تقدم سقيط الدير. رويدا رويدا بطبيعة الحال خرج من الانكماش الدفاعي، أصبح يجاري في المباراة وكذلك يلعب الند مع فريق الأولمبي البيجي، يبحث عن المخالفة في بداية مناطق فريق الأولمبي البيجي، من يتولى التنفيذ هذه الكرة بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير رقم 34 حمزة الربعي هو الذي سيتولى تنفيذ الكرة بالنسبة لفريق التقدم سقيط الدير. نفذ الكرة فلما تخرج الكرة توصل الكرة يفتكها اللاعب فراس الفضي، فراس الفضي يحضر على كوني فراس فضي يلعب الكرة في اتجاه حمزة المبروك، حمزة المبروك، حمزة المبروك.

0: محمد زيد حدوشي هو تضييع الكوره، تضييع الكوره، ترجع كوره يجب سريعه لفريق تقدم سكه الدير. هو ماذا يقول الحكم؟ يعطي رميه 5 متر و50، يعطي رميه 5 متر و50 لصالح فريق الاولمبي الباجي، يعطي رميه 5 متر و50 لفريق الاولمبي الباجي. ما نعرفش حكم الساحه ماذا قال. 34 يتوجه اللاعب رقم 34 وهو اللاعب من جانب فريق تقدم سكة الدير، وهو اللاعب حمزه الربعي، ويؤمر محمد هادي حدوشي ب يعني العوده الى الميدان تنفذ الكره. بالنسبه لفريق الاولمبي باش حمزه المبروك يلعب الكره نحو يوسف لازيب، يوسف لازيب، يوسف لازيب في اتجاه شكون؟ ترجع الكره مخطئه من جانب فريق الاولمبي البيجي، اصبحت الاخطاء يسجل حضورها بامتياز بالنسبه لتمريرات الكره في بين لاعبي فريق الاولمبي البيجي. في المقابل فريق تقدم سكه الدير هادئ لحد الان، قاعد يخرج الكره نظيفه نحو مناطق فريق الاولمبي البيجي بدون اخطاء، بدون تعقيدات، بدون يعني فلسفه كبيره برشا. فريق تقدم سكه الدير بكل مره يوصل الى مناطق فريق الاولمبي الباجي ويهدد بجديه فريق الاولمبي الباجي. الدقيقه الخامسه بالوقت بدل ضاع من هذا الشوط الاول، النتيجه دائما متعادله 0-0. خطيره حتى، حتى ممتاز، حتى ممتاز محمد علي العمري الراسيه رقم 9 محمد علي العمري يتمكن من افتتاح النتيجه في الدقيقه 45 زائد 5. يتمكن فريق التقدم الرياضي في سقيت الدير من افتتاح النتيجة رأسية خلالها الشاهين السماوي باش تخرج خارج إطار المرمى، لكنها غلطته وكان الهدف الأول لفريق التقدم الرياضي في سقيت الدير في الدقيقة 45 زائد 5. محمد العمري يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح تقدم سكة الدير. قلت لك حنان الفريق خرج كماش الدفاعي وأصبح يهدد بجدية مرمى فريق الأولمبي الباجي مع كثرة أخطاء التمريرات لفريق الأولمبي الباجي. انخفض مردوده معناتها بعد 20 دقيقة أولى في الشوط الأول وقبل هدف، يعني هدف يعني المعنويات يعني نجم نقولوا خايب برشا اللاعبين. تعرف اللاعبين ترجع حشرات الملابس وتقبل يعني هدف في الوقت هذاك خايب المعنويات بالنسبه للاعبي فريق الاولمبي بيجي. كره تعود لفريق التقدم سكت الدير، ترجع كره لفريق الاولمبي بيجي، يوسف العزيب توزيع الكره لشكور ممتاز، ممتاز، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق الكاميروني ماكسوي دوميكو. دوميكو يتمكن من افتتاح النتيجة لفريق الأولمبي، تعديل النتيجة لفريق الأولمبي الباجي. ملا نهاية شوط أول حنان دقيقة 45 زائد 5 التقدم ريال بشق الدير يفتتح النتيجة عن طريق اللاعب رقم 9 محمد العمري. بعدها بدقيقتين 45 زائد 7 اللاعب الكاميروني ماكسويل دوميكو يتمكن من تعديل النتيجة، ولو أنه حكم الساحة مشى للفار، مشى ممكن يذهب الفار، ثم قال فما هناك ارتكاز من لاعب دوميكو على لاعب أو دفاع فريق تقدم الرياضي بساقية الدير. يتشاور مع غرفة الفار هل سيلغى الهدف أم يتم احتساب هدف التعادل لفريق الاولمبي الباشي. بطبيعه الحال يعني حكم الساحه الصادق السالمي ماذا يقول؟ يعطي شرعيه هدف لفريق الاولمبي الباشي والتعديل 45 زائد 7 1-1 بين اولمبي الباشي وتقدم سقيت الدير. لم نشاهد اهدافا طوال 45 دقيقه للوقت القانوني في الشوط الاول لهذه المباراه، شاهدناها في الوقت البديل، شفنا زوج اهداف، هدف من تقدم سقيت الدير وهدف من فريق الاولمبي الباشي. الدقيقة الثامنة حنان في الوقت البديل في الشوط الأول، بعد حالة توقف اللقاء باش نكونوا واضحين بعد يعني إصابة
1: وانتهى الشوط الأول في ملعب

0: حمام الأنف بتعادل دون أهداف بين النادي الرياضي لحمام الأنف وترجي، وكذلك في ملعب شادي دويتن أنهى شبيبة العمران لصالحه هدف مقابل صفر أمام نجم المتلوي هدف بليل التواتي. هذه النتائج الحينية الفورية مع نهاية الأشواط الأولى للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة. يبقى لقاء الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير في لحظاته الأخيرة في الشوط الأول. معك جليل، تفضل.
1: مع شكريك، 9 دقائق، 9 دقائق في الوقت البديل في الشوط الأول، وتأتي معه صفيرة حكم صادق السلمي للإعلان عن الشوط الأول، عن نهاية هذا الشوط الأول، على نتيجة التعادل إيجابي 1-1 بين الأولمبي البيجي والفريق تقدم ساق الدوري. المبادرة بالتسجيل كانت الفريق الضيف في الدقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد العمري، والدقيقة 45+7 يتمكن اللاعب الكاميروني ماكسويل دوميكو من تعديل النتيجه لفريق الاولمبي بيجي. واكيد سنشاهد شوط ثاني ممتاز بين الفريقين. الى اللقاء حنان عند انطلاق الشوط الثاني.
0: شكرا لك جلال. نعاود نذكر بالنتائج. نهايه الشوط الاول 0-0 بين النادي الرياضي لحمام الانف وترجي، 1-1 بين الاولمبي بيجي وتقدم سقيط الدير وهدف مقابل صفر لشبيبه العمران امام فريق نجم المتلوي. نذكر 6 نتاع العشيه لقاء كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم، مداره باش يكون ملعب الطيب المهيري دون حضور جمهور النادي الرياضي صفاقسي شوتينغ ستار النيجيري. ونذكر فريق مازامبي هو منافس النادي الافريقي، وتعرف ترجي على منافسه كذلك في الدورة القادم لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم هو فريق السويحلي الليبي. نسمع نغمة هشام بعد الاخبار مع انطلاق الشوط الثاني. رجعي

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مساء الخير، تمام الخامسة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. أفادت وزارة الصحة في بلاغ تم نشره على صفحتها الرسمية بدخول جملة من التجهيزات المتطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بعدد من المؤسسات الاستشفائية على غرار المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. تواصلت اليوم القافلة التحسيسية الوطنية جرينتا أو التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود الدامج التي حلت أمس بباجة والتي تندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية بمدينتي باجة ونفزة من ولاية باجة. تتواصل بدستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته العاشرة والتي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة على مدى 6 أيام من 27 من أكتوبر القادم. أفاد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29,000 سرير وضعت على ذمة الطلبة في المؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. أصيب 5 فلسطينيين اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الصهيونية مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين اثنين بينهما طفل بجروح خطيرة باستهداف الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط غزة، كما أصيب 3 آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا شمال القطاع. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم في النشرة المسائية للأنباء في تمام 6:00. إلى اللقاء.

0: رجعين مع انطلاق الأشواط الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم الجولة الرابعة، ومباشرة نعود إلى ملعب وجمع الكميتي بباجي لقاء الأولمبي بباجي وتقدم سقيط الدير. جلال مساء الخير من جديد.
1: مساء النور حنان، مساء المحبة لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وكل فريق معك العامل هذا المساء. لحد الآن انطلق الشوط الثاني في 3 دقائق بالضبط منذ انطلاق هذا الشوط، ودائما النتيجة كما تركناها في نهاية الشوط الأول متعادلة هدف لهدف بين أولمبي بيجي وتقدم سقيط الدير. انطلق هذا الشوط الثاني بتغيير اللاعب يوسف العزيب المصاب في الشوط الأول بعد ما خرج مع اللاعب حمد السلامي، أصيب مع اللاعب حمد السلامي، عوضه المدرب نصيف البياوي بالمهاجم بشير الحسني. أصبحت التشكيلتين الأساسيتين على نحو تالي في الشوط الثاني بالنسبة لفريق تقدم سقيط الدير. في المرمى نجد عبد القادر شوي مع مصعب العجيلي، أمدو با، حمزة الربعي، حمد السلامي، فرج عجلوت، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد العمري، زين العلوي ونصف العطوي. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي شين السماوي في المرمى، عسام شرغومي، إبراهيم أندري، حمزة المغلول، محس براجح، فراس الفضلي، الفاسي دي بي، محمد الحدوشي، حسين القفصي، ماكسويل دوميكو وبشير الحسني. بطلت حالة وشوط ثاني مهم جدا، هو شوط كما يقال ومعروف عليه أنه شوط المدربين، كيف سيتصرف كل من يسر بكحلة من جانب فريق التقدم الذي بسقيط الدير وكذلك المدرب فريق الأولمبي البيجي نصيف البياوي. كرة تعود برمى التماس لصالح فريق التقدم الرياضي في سقيط الدير. ستنفذ الكرة عن طريق البديل حمد السلامي. أصبح فريق تقدم سقيط الدير يلعب على الكرة خطيرة لفريق تقدم سقيط الدير. تسويب وكاد يكون الثاني، كاد يكون الثاني لفريق تقدم سقيط الدير بعد كرة ممتازة من اللاعب أمادو با رقم 2. أمادو با عكس الهجمة، تجاوز اللاعب محمد الحدوشي ثم سدد قريب المرمى الحارس شاهين السماوي الأولمبي البيجي. في الدقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني تحصل على مخالفة نفذها مباشرة اللاعب محمد الحدوشي وتألق عبد القادر شوية حارس مرمى التقدم سقيط الدير في التصدي للمحاولة وإيقاف الكرة على الخط النهائي للمرمى. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، التوزيع الكرة يتلقاها المصعب العجيلي قائد الفريق. ماذا يفعل بكرة؟ يضع الكرة في التماس ولو أنه فما لاعب 25 فرج عجلوت تلقى الإصابة بعد تدخل مع اللاعب ماكسويل دوميكو المهاجم في تشكيل الفريق الأولمبي البيجي. الدقيقة 6 في زمن هذا الشوط الثاني من المباراة، النتيجة متعادلة هدف مقابل هدف. شفنا نهاية شوط وخاصة الوقت البديل في 7 دقائق في الوقت البديل في الشوط الأول، شفنا فيهم جزء أهداف. هدف دقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد العمري، وهدف دقيقة 45+7 عن طريق الكاميروني ماكسويل دوميكو، والنتيجة إلى حد الآن متعادلة هدف لهدف بين تقدم سقيط الدير وفريق الأولمبي البيجي. رمي التماس، حكم مساحة يمنح رمي التماس لصالح فريق تقدم سقيط الدير. ستنفذ الكرة عن طريق اللاعب رقم 29 البديل حمدي السلامي. رمي التماس في مناطق فريق تقدم سقيط الدير. بطبيعة الحال المدرب نصيف البياوي يوجه اللاعبين خاصة على مستوى حسن التمركز فوق أرضية الميدان حتى لا يتكرر ممكن سيناريو الهدف الأول لفريق تقدم سقيط الدير في نهاية الشوط الأول في الوقت البديل. كرة ترجع التماس، حكم يقول لابد أن تنفذ مكانها بالنسبة لفريق تقدم سقيط الدير عن طريق الحمدي السلامي. ينفذ رمي التماس حمدي السلامي مع شكون؟ مع اللاعب رقم 22 نصف العطوي. نصف العطوي تمر الكرة نحو اللاعب محمد العمري او زياد العلوي. زياد العلوي تضيع الكرة على فريق الاولمبي البيجي مرة اولى ثم مرة ثانية، وتعود من جديد الكرة رمت التماس نحو حمدي السلامي. حمدي السلامي ترجع كرة لفريق الأولمبي الباجي عن طريق بشير الحسني. بشير الحسني وتضيع الكرة على محرز بالراجع، تضيع الكرة على محرز بالراجع، تضيع الكرة على محرز بالراجع من جانب فريق الأولمبي الباجي. يمشي رمي التماس لصالح فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائري، رمي التماس في مناطق الأولمبي الباجي عن طريق 34 اللاعب حمزة الربعي. حمزة الربعي هل سيكون في شكل توزيع داخل منطقة الجزاء فريق الأولمبي الباجي؟ إذا حمزة الربعي فعلا يوزع الكرة، رمي التماس طويلة جدا، والشاين السماوي ياخذ كورته خطير. توزيعها عبارة تسديدة، عبارة تسديدة.
0: والترجي يفتتح النتيجة أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، هدف مروان الصحراوي منذ لحظات في الدقيقة 56 تحديدا للترجي أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. تفضل.
1: مع الشكر نعود للمباراة هنا 1-1 في باجة، في مباراة الأولمبي الباجي هو فريق التقدم. ساقية الدائرة ترجع كورة لفريق الأولمبي الباجي عن طريق بشير الحسني. بشير الحسني، بشير الحسني يرجع بالكرة نحو محمد هادي حدوشي. محمد هادي حدوشي اختار المحاولة، كرة مرة أولى لفريق التقدم ساق الدير، ثم ترجع كرة من جديد لفريق الأولمبي الباجي عن طريق الفاس دي بي. الفاس دي بي حضر الكرة، الفاس دي بي أمام وجود مدافعين، يلعب الكرة في اتجاه أندري. أندري إبراهيم، إبراهيم أندري ما لقاش الحل، يلقاها في الأخير مع حمزة المبروك. حمزة المبروك ترجع كرة من جديد نحو الفا سي دي بي. الفا سي دي بي من جديد الكرة لفريق الأولمبي باجي. الفا سي دي بي يبعد لاعب أول، وحكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي المخالفة، يعطي المخالفة لصالح فريق الأولمبي الباجي. الفا سي دي بي يتحس على المخالفة لصالح فريق الأولمبي الباجي في بداية مناطق فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائرة. 10 دقائق في زمن هذا الشوط الثاني من المباراة، النتيجة 1-1 بين الفريقين، وكرة لفريق الأولمبي الباجي. التنفيذ الكرة لمحمد هادي حدوشي أمامه لاعب وهو رقم 25 فرش عجلون. التنفيذ الكرة داخل منطقة الجزاء، ترجع كرة من الرأس من المرة الثانية، هو التصويبة الرأسية من بشير الحسني. غريبة، غريبة، كرة لفريق الأولمبي الباجي ضيع بهذه الطريقة. ترجع كرة، ترجع كرة لفريق تقدم ساقيت الدير، ترجع كرة لفريق تقدم ساقيت الدير من جديد. الكرة نحو حمزة الربعي، حمزة الربعي، حمزة الربعي، توزيع الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ترجع كرة من الدفاع، ترجع والحارس يخرج ياخذ كورته. تبقى الكرة لفريق الأولمبي الباجي هذا مرة عن طريق اللاعب أندري، إبراهيم أندري. ترجع كرة نحو إسلام الشلغومي في منتصف الميدان إلى بشير الحسني. حكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي مخالفة لفريق الأولمبي الباجي، وينفذ الكرة نحو الفاس دي بي. الفاس دي بي لمحرز بالراجع، محرز بالراجع يبقى داب أول، هذا الكوت نحو الكاميروني ماكسويل، يقطعها الدفاع، يتفطن الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، وتخرج كرة تماس نحو فريق تقدم ساقيت الدائر. هكذا رويد رويدن يعرف كيفاش يخرج حقيقة فريق تقدم ساقيت الدائر من المواقف الصعبة اللي تحط فيها في كل مرة، ولو أنه هناك تغيير على مستوى فريق الأولمبي الباجي. فما تغيير ثاني، فما تغيير ثاني، معش لشكون، لكن فما تغيير ثاني، فما تغيير ثاني قادم بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. ممكن وسام السياري هذا اللاعب، اللاعب الذي فريق الكل تبع كورة لفريق الضيف، تقدم ساقيت الدائر خطيرة، خطيرة، يبعد على التسويب، ترجع كورة، التوزيع وتضيع الكورة، تضيع الكورة. وماذا يقول الحكم؟ يقول ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق تقدم ساقيت الدائر. كورة كانت خارجة على ما أعتقد، كانت خارجة، خارجة يعني الخمسة متر الخمسين. ماذا يفعل الحارس؟ يذهب مباشرة إلى المهاجم ويرتمي على المهاجم، وحكم الساحة يمنح ركل جزاء لصالح فريق التقدم الرياضي في سقيط الدير في الدقيقة 13 بالضبط من زمن هذا الشوط الثاني، إذا دقيقة 13 ركل جزاء لصالح فريق التقدم الرياضي بساقية الدائر. غريبة غريبة من الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي، يعني هدية مجانية، هذه ركلة جزاء هدية مجانية من الحارس شاهين السماوي. على كل ننتظر التنفيذ بطبيعة الحال في فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير، 1-1 النتيجة لحد الآن بين الأولمبي البيجي وفريق تقدم سقيطة الدير. إذا من سينفذ ركلة جزاء بالنسبة لفريق سقيطة الدير الكرة؟ على ما أعتقد ممكن زيد العلوي نعفوه هداف بالنسبة لفريق التقدم الرياضي في سقيطة الدير. ننتظر التنفيذ بالنسبة لفريق تقدم سقيطة الدير، نتيجة كما شرنا هدف مقابل هدف بين الفريق الأولمبي الباشي وفريق التقدم سقيطة الدير، وحكم الساحة ماذا يقول؟ يمشي للفار، على ما أعتقد يمشي للفار، يمشي الفار حنان بعد ما قال عن ركل جزاء لصالح فريق الاولمبي فريق تقدم ساقية الدير. الحكم يتجه نحو الفار، يتجه نحو الفار. صراحة اذا كان ركل جزاء يكون هدية مجانية من الحارس، اذا كان مش ركل جزاء يعني ثم ممكن الكرة خرجت قبل يعني يعني خروج الحارس والتصدي للمهاجم فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير. على كل حكم الساحة الصادق السالمي يتجه نحو الفار والتثبت من اللقطة الأخيرة لفريق التقدم سقيطة الدير، إما باش يقر على شرعية ركلة الجزاء أو يقر على رمية 55 لفريق الأولمبي الباجي. على كل ننتظر القرار الحكم الصادق السالمي في اللقطة الأخيرة من المباراة. إذا الصادق السالمي باقي يثبت في الغرفة والتشاور مع غرفة الفار بطبيعة الحال مع الإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي والمدرب نصيف البياوي مدرب فريق الأولمبي البيجي، بعد حال تنبيه من الحكم يقول له معناتها حتى واحد ما يقرب من يعني الشاشة تثبت لغرفة الفار ماذا يقول الحكم؟ ما ثماش ركل جزاء بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير، لأنه قال وأنه الكرة تصدي الحارس كان خارج الميدان، يعني بعد ما شاشت الكرة يعني الخط النهائي للميدان تصدى الحارس شاهين السماوي. الأمانة معناتها مجاني بصراحة، معناتها كرة معناتها بلغة الكرة كرة ميتة، ما فما حتى خطر على دفاع فريق الأولمبيش، كرة خارجة بطبيعتها نحو خارج الميدان ويرتكب خطأ مجاني كاد يكلف فريق الأولمبيش ركلة جزاء. على كل فما زوج تغييرات قاتمة بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير، رقم 13 بادي درقاش وإبراهيم ديوب سينضمان إلى التشكيلة الأساسية لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير، ومن جهة مقابلة أنيسات الشاموي كذلك من جانب فريق الأولمبي البيجي سيأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي البيش. على كل ننتظر التغييرات القادمة سواء من فريق تقدم سقيطة الدير، فما شفت رقم 20 معش رقم 20 موجود وإلا لا بالنسبة 20 يعني الفريق الأولمبي البيش 20 بحديش قلت حسين القفسي معناتها خارج الموضوع بالنسبة لفريق الأولمبي البيش. إذن التغيير أنيسيت الشاموي بشيخو مكان اللاعب حسين القفسي في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي، اللاعب الجزائري سيغادر أرضية اللامجان في تغيير ثاني لفريق الأولمبي بيش. والتغييرات والتغييرات بالنسبة للمدرب يسري بن كحلة مدرب فريق التقدم الرياضي بساقية الجزائر، عنده زوج لاعبين معروفين على الأرقام 13 و35، 13 اللاعب في دريقاش و35 إبراهيم أديوب، سينضماني إلى التشكيلة الأساسية بطبيعة الحال بعد يعني أن تنتهي الإسعافات الأولية للحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البش. بطبيعة الحال حارس شاب، لكن في مثل هذه المواقف معناتها مش ممكن أنه حارس يقوم بحركة أو بخطأ مجاني قد يكلف الفريق متاعه يعني نتائج سلبية وسلبية جدا. إذن التغيير بالنسبة لفريق الأولمبي واضح، 20 بحداش حسين القفصي وغادر وأنيسيت إيشاموي هو المعوض بالنسبة لفريق الأولمبي. وبالنسبة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدير ثم رقم 4 شرف الدين عون باش يخلي مكانه إلى 13 على ما أتصور 4 ب 13 عاش بالضبط. إذا كان الحكم الرابع نبيل الهمادي وضح لنا اللوحة لهنا موشي في اتجاه المعاكس. إذن شرف الدين هون يغادر و 35 ياخذ مكانه. إذن شرف الدين هون رقم 4 يغادر ياخذ مكانه اللاعب إبراهيم ديوب. هذا هو التغيير الثاني في تشكيل الفريق التقدم ساقيه الدير. ثم 13 ب 9 اذا محمد العمري كذلك يغادر ورقم 13 وهو اللاعب فادي درقيش ياخذ مكانه في تشكيله فريق التقدم الرياضي بساقيه الدير. اذا الثلاثه تغييرات لحد الان بالنسبه لفريق تقدم ساقيه الدير ذكروا بها، محمد العمري ترك مكانه لفادي درقيش، شرف الدين عون ترك مكانه لابراهيم ديوب، وابراهيم بسرا في الشوط الاول ترك مكانه الى اللاعب حمد السلام. ثلاث تغييرات مقابل تغيير واحد، ثلاث تغييرات في تشكيل فريق الاولمبي بيجي، يتم تغيير حسين القفصي وغادر انيسيت الشومي ياخذ مكانه، ثلاث تغييرات في تشكيل فريق الاولمبي بيجي، يوسف العزيب المصاب يغادر وياخذ مكانه بشير الحسني، وحسين القفصي حسين القفصي يترك مكانه الى اللاعب انيسيت الشاموي في تشكيلة فريق الاولمبي البيجي لحد الان الدقيقة 21 من زمن هذا الشوط الثاني. النتيجة دائما 1-1 بين الاولمبي البيجي وفريق التقدم الرياضي بساقية الدير. كرة تعود لانيسيت الشاموي يلعب الكرة مع بشير الحسن، بشير الحسن ذي عليه الكرة وفما الكرة تمشي المخالفة لصالح فريق الأولمبي البش، تمشي المخالفة لصالح فريق الأولمبي الفريق التقدم الرياضي بساقية الدير بعد خطأ على هارون بن عامر من بشير الحسني. الكرة لفريق تقدم ساقية الدير، توزيع الكرة خطيرة، تمر الكرة ترجع من الدفاع ودخل الدفاع ممتاز، قطع الكرة ممتاز من دفاع فريق الأولمبي بيش في اتجاه الكاميروني ماكسويل إلى أنيسيت، أنيسيت أنيسيت شكون يخرج بشير الحسن، بشير الحسن نحو الكاميروني إلى الهدي حدوش، محمد الهدي حدوش والتدخل التدخل وحكم الساحة ماذا يعطي؟ المخالفة لصالح فريق تقدم ساقية الدير، تقدم ساقية الدير يتحصل على المخالفة أو فريق الأولمبي بيش يرتكبها، وغضب كبير من المدرب يسري بن كحلة على المدافع البديل حمد السلامي في هذه اللقطة بعد ما تدخل مع اللاعب محمد هادي حدوشي لاعب فريق الأولمبي بيش. إذا المخالفة لصالح فريق الأولمبي بيشي، التنفيذ لنفس اللاعب محمد هادي حدوشي في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي، هكمل يعطي إشارة تنفيذ ينفذ الكورة. أي يا يا يا كادت تاريخ الشباك لولا تألق الحارس حم عبد القادر شويه كوره ترجع انيسيت انيسيت ترجع كوره حمزه المبروك ذي عليه كوره ترجع كوره لفريق الاولمبي البيش عن طريق الفراس الفضلي فراس الفضلي باتجاه محرز بالراجع محرز بالراجع محرز بالراجع يلعب الكوره الى اللاعب انيسيت انيسيت لشكون انيسيت ترجع كوره مره اولى مره ثانيه نحو اندري ثم يد الدفاع يتدخل من جديد لفريق التقدم سقي الدير نحو حمزه مبروك في دفاع فريق الاولمبي بيجي الى محرز بالراجع ثم ترجع من جديد لفريق التقدم سقي الدير الهجمه سريعه ثلاثه ضد ثلاثه ثلاثه ضد ثلاثه من الكوره تعود دائما لفريق تقدم سقي الدير الاعتراف دفاع مره اولى ثم مره ثانيه والتدخل ما ثمش مخالفه ترجع كوره نحو اندري اندري اندري الكوره نحو بشير الحسمي او اسلام الشرغومي دي عليه الكوره دي على الكوره لم يحصل فريق الاولمبي بيجي استغلال استغلال هذه الكرات اللي يعني العكس نجمه ما ثمش سرعه بالنسبه لفريق الاولمبي بيجي للامانه يعني ما يسمى بالانتعاش البدنيه مفقود جدا في فريق الاولمبي بيجي هذا جرنا بطبيعه الحال الى قيمه التحضيرات نتاع الفريق في اول موسم ارجع الكره لفريق الاولمبي بيجي نيشان التصويبه من 26 اللاعب ابراهيم اندري جرب حظه من 40 متر فوق المرمى الحارس عبد القادر شويه حارس فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير اذا الكره تضيع على فريق الاولمبي البيجي ونحن نلعب دقيقه 24 زمن هذا الشوط الثاني من المباراه النتيجه متعادله هدف مقابل هدف بين الفريقين برغم التغييرات الخمسه لحد الان ثلاث تغييرات بالنسبه لتقدم سقيط الدير وزوج تغييرات بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي ترجع الكره لفريق الاولمبي البيجي او تقدم سقيط الدير مره واحده قال له حكم التنبيه على المساعد المدرب في تشكيله فريق الاولمبي البيجي وبطبيعه الحال كذلك مع مساعد المدرب بالنسبه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير وانذرهما وجه لهما انذار وكان الانذار الثاني الشفوي يعني المره عندما تتكرر مثل هذه الوضعيه يعني الدخول الى الميدان لانه فما هناك مدرب قاعد يوجه اللاعبين في المكان مخصص لتوجيه اللاعبين فاذا كان يعني خرج من المستطيل هذاك فيكون انذار وبعدها تكون ورقه حمراء على كل نعود المباراه بالنسبه لفريق تقدم سقيط الدير الكرة من حمزة الربعي ترجع كرة من 55 ترجع في منتصف الميدان عن طريق أنيسيت أنيسيت أنيسيت أنيسيت أنيسيت يخرج الكرة للكاميروني للكاميروني ماكسويل ماكسويل إلى الخطيرة وترجع كرة أنيسيت ضيع عليه الكرة أنيسيت ضيع عليه الكرة أنيسيت ضيع عليه الكرة أنيسيت أنيسيت هناك تباطا قلت فريق الأولمبي بيجي متباطئ وفما ورقة صفراء فما ورقة صفراء للاعب من فريق رقم اثنين من فريق تقدم ساقيت الدير رقم اثنين اللاعب امادوبا انذار يوجه حكم للاعب فريق تقدم ساقيت الدير وبطبيعة الحال تنبيهات من المدرب يشرب الكحلة على لاعب فريق على اللاعب نتاعو رقم 34 35 34 وهو اللاعب حمزه الربعي قال له يعني ركز على المباراه وعلى اللاعب عوض التركيز على الامور الجانبيه، كرة تعود لدفاع فريق الاولمبي بيجي، ترجع كرة عن طريق انيسيت الى اندري، انيسيت من جديد الكرة نحو محمد هادي الحدوش، محمد هادي الحدوش ذي عليه كرة، ذي عليه كرة محمد هادي الحدوش، عديد الكرات ضاعت على فريق الاولمبي بيجي. الدقيقة 27 من زمن هذا الشوط الثاني دائما النتيجة 1-1 بين الفريقين كرة تعود لفريق التقدم سكت الدير توزيع الكرة لشكون نحو محرز بالراجع ياخذ كورته وحكم الساحة يعطي مخالفة لصالح فريق التقدم الرياضي بشقة الدير للاعب نصف العتوي في بداية مناطق فريق الأولمبي الماجي من جهة المدارج المغطاة الرئيسية أين يتواجد أحباب فريق الأولمبي الماجي. التنفيذ الكورة لشكون؟ لاعب رقم 7 هارون بن عامر. هارون بن عامر باش ينفذ الكورة بالنسبة لفريق التقدم شقيقة الدير باش ينفذ الكورة. يعطيه حكم إشارة تنفيذ المخالفة لصالح فريق تقدم شقيقة الدير. ينفذ الكورة ويخرج شاهين السماوي يبعد الكورة وياخذ مخالفة يستفيد من المخالفة الشاهين السماوي. ترجع الكورة لفريق الأولمبي البيجي من شاهين السماوي حارس مرمى فريق الأولمبي البيجي. ضع الكورة في مكانة مشكورة نحو إسلام الشلغومي. إسلام الشلغومي يتدرج بكورة نحو مناطق تقدم ساكت الدير. إسلام الشلغومي لمسة نحو بشير الحسني. بشير الحسني تضيع عليه الكورة مرة أولى مرة ثانية وياخذها ما ياخذهاش أمام لاعب من فريق تقدم ساكت الدير. يرتكب الخطأ بشير الحسني وتضيع الكرة على فريق الأولمبي الباجي. أكيد يعني فما تغيير قادم بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي على ما أعتقد. مكوشيف كاميرا أو أمين بن عمار. أمين بن عمار باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي الباجي. مكان شكون؟ على ما أعتقد اللاعب الفا سي دي بي. الفا سي دي بي وغادر. الفا سي دي بي وغادر. واللاعب رقم 13 امين بن عمار ممتاز قدم مردود ممتاز جدا في مباراه النادي البنزرتي في الجوله الماضيه. اذا امين بن عمار ياخذ مكانه في التشكيل الاساسي لفريق الاولمبي الباجي. تعود الكوره نحو حمزه المبروك. يتدرج بكوره نحو مناطق فريق التقدم الذي بسقي الدير. محول الكوره نحو اللاعب انيسيتي شوموي. ترجع كوره في منتصف الميدان عن طريق امين بن عمار. ثم حلقه مفقوده في فريق الباجي. هو لاعب يعني ارتكاز صريح سنتينيل بطبيعه الحال يعني بلغه كورجيه ما ثماش في فريق الباجي. امين بن عمار فيق مدرب يعني نسيم بياوي ان هناك ثم حلقه مفقوده في فريق الباجي. وذاك علاش يعني اقحم اللاعب امين بن عمار في تشكيله فريق الاولمبي الباجي. الانذار مشكور الى 35 ابراهيم ديوب في تشكيل الفريق التقدم الرياضي بساقيه الدير. يعني شرف الدين العون خذا انذار عوضه ابراهيم ديوب بدور خذا انذار. الكره لفريق الاولمبي الباجي الدقيقه 31 هنا الشوط الثاني من المباراه. هل تاتي هذه مخالفه بهدف ثاني لفريق الاولمبي الباجي؟ كالعاده محمد الحدوشي في تنفيذ المخالفه لصالح فريق الاولمبي الباجي. تاتي على يمين الحارس عبد القادر شوي من جهه المدارس المغطاه لملعب بوشمع الكميتي بباجه. محمد الحدوشي يعطيه حكم اشاره التنفيذ ينفذ الكره في القائم الاول. تمر على لاعب 2 3 4 5 او تبقى الكره تسديده في الاخيره ضعيفه من انيسيت الشموي. أنيسيت الشموي ضعيف الكرة وحكم الساحة ماذا يقول؟ ما ثماش ثم وكأنه ثم لقطة ما عادش بالضبط وكأنه
0: خليني نذكر بالنتائج جلال. قبل السنة في اللعب في ملعب بيجا ترجي متفوق في 81 دقيقة لعب أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر. 1-1 كما نتبعوا معاك بين الأولمبي البيجي وفريق تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران في 82 دقيقة متقدم أمام النجم المتلوي هدف مقابل صفر. تفضل.
1: نعود المباراة ما عادش هناك لقطة أم لا. الحكم شاف يعني بالسماعة نتاعو وكأنه فما يعني غرفة الفار فما ممكن مطالبة بركلة جزاء في النقلة الأخيرة. فما شد من القميص على مهاجم فريق الأولمبي الباجي بشير الحسني أو لاعب آخر. على كل حكم الساحة ماذا يقول؟ يعني فما لقطة وينتظر يعني غرفة الفار ماذا ستقول غرفة الفار. إما يعود للتثبت من اللقطة أم يواصل اللعب برمي تماس لصالح فريق الأولمبي الباجي. إذا يقول ما فماش حتى شيء رمي تماس لصالح فريق الاولمبي الباجي. تنفذ كره من امين بن عمار داخل منطقه الجزاء ترجع كرة مرة أولى بالرأس، من المرة الثانية من دفاع فريق الأولمبي الباجي، وعكس الهجمة تقطع المحاولة الأولى من جانب فريق الأولمبي الباجي، ثم من جديد نحو بشير الحسني، بشير الحسني إلى اليسار، إلى إلى أمين بن عمار، أمين بن عمار إلى محمد زيد الحدوش مرة أولى، مرة ثانية وضيع عليه الكرة، يتدخل الدفاع، تبقى الكرة لفريق التقدم الذي بسكت الدير، هجمة سريعة، تضيع الكرة على ممتازة التغطية وفما مخالفة واضحة، ممتازة التغطية من فراس الفضلي ومخالفة لفريق الأولمبي الباجي، تقطع المحاولة، ترجع كرة إلى محرز بالراجح، محرز بالراجح، الدقيقة 33، الكرة لمحمد الحدوش، محمد الحدوشي وحكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي رمي التماس، يعطي رمي التماس لصالح فريق التقدم الرياضي في ساقية الدير، فما الأعيار، واضح الأعيار على لاعبي فريق الأولمبي الباشي، يعني باش حنان نحن ننقل المباراة ونتابع تحركات اللاعبين، للأمان الأولمبي الباشي على مستوى الإعداد البدني مازال ناقص برشا برشا برشا برشا، واضح، يعني إعداد بدني محدود جدا لحد الآن بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي، مع تحركات اللاعبين البطيئة أثناء الهجمة أو أثناء العودة أو أثناء يعني نقل الهجمة، بطبيعة الحال هناك بطء كبير بالنسبة للاعبي فريق الأولمبي الباجي مقارنة ب يعني فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير، المخالفة حكم الساحة ماذا يقول صادق السالمي؟ يعطي مخالفة لصالح فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير في مناطقه، ستنفذ الكرة عن طريق اللاعب فادي درجاش، فادي درجاش يترك الكرة نحو اللاعب رقم 2 امادوبا، هو الذي سيتولى تنفيذ الكرة لفريق التقدم الرياضي في ساقية الدير، او مصعب العجيلي ترجع كرة لفريق الاولمبي الباجي، وبالاخير حكم الساحة يعطي المخالفة للاعب محمد الى اللاعب امين بن عمار.
0: جليل، نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن في ملاعب الرابطة الأولى لكرة القدم، اللحظات الأخيرة في مختلف الملاعب، النادي الرياضي لحمام الأنف منهزم أمام الترجي هدف مقابل صفر، هدف مروان الصحراوي، الأولمبي البيجي متعادل مع تقدم ساقية الدير 1-1، وشبيبة العمران متفوقة أمام النجم المتلوي هدف مقابل صفر. نرجع لك جليل، تفضل.
1: شكرا لك حنان، نعود للمباراة 35 دقيقة في زمن هذا الشوط الثاني، هذه كرة لفريق الأولمبي الباشي أمين بن عمار إلى المحرز بالراجح، محرز بالراجح إلى المنتصف في منتصف الميدان عن طريق أندري إلى ماكسوي، ترجع كرة إلى فريق الأولمبي الباشي مقطوعة إلى اللاعب إسلام الشرغومي، إسلام الشرغومي نحو شاهين السماوي، شاهين السماوي إلى حمزة المبروك، حمزة المبروك لفريق الأولمبي الباشي، ماذا فعل بالكرة؟ توزيع الكرة لشكون؟ إلى دفاع فريق ال

أجيلي برجع كورة إلى أمادو ديوب أو إبراهيم ديوب. إبراهيم ديوب توزيع الكورة فما حسب الراجحة كوب تاخذها يسر في رجي من رمي التماس، رمي التماس ما ناخذ من جهة المدارج المغطاة لملعب بوجمع الكميتي بباجة ترجع كورة لفريق الأولمبي باجي. وماذا يقول الحكم؟ ما فماش مخالفة، ترجع كورة لفريق ساقية الدير من جديد الكورة نحو اللاعب أنيسيك. أنيسيك أنيسيك بطبيعة الحال ماذا يقول الحكم؟ يعطي رمية التماس لصالح فريق التقدم ساقية الدير. عش لاعب يجي عنده كورة يسقط هكذا دون ما السبب، معناتها كورة تعود لفريق الأولمبي باجي. أنيسيك أنيسيك أنيسيك وبطبيعة الحال يعني بعيد عن الكاميروني، يعني تمرير خاطئ إلى الكاميروني ماكسويل ديميكو. نرجع كورة لفريق تقدم ساقية الدير. شو الثاني كيف سيكون؟ هذا ما فيهوش لحد الآن أهداف، وقد نشاهد أهداف يعني على شكل الشوط الأول خلال الوقت البديل من الشوط الثاني. على كل الدقيقة 38 دقيقة 7 دقائق دون اعتبار الوقت البديل بطبيعة الحال في هذا الشوط الثاني من المباراة. الكرة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدير، ستنفذ الكرة المحرز بالراجح، يخطئ المحاولة، تبقى الكرة أمين بن عمار. أمين بن عمار ممتاز، أمين بن عمار يوزع الكرة لشكون؟ ترجع كرة لفريق التقدم ساقية الدير. معش ثلاثة تغييرات وعلي الأولمبي بيجي لم تغير شيء. كرة كرة خطيرة، كرة خطيرة خطيرة خطيرة من 19 زيد العلوي، كاد يضع الكرة في الشباك، كاد يضع الكرة في الشباك 21 ب 19. إذا زياد العلوي بعد المحاولة هذه الأخيرة يغادر أرضية الميدان. وسيم بن عتيق، وسيم بن عتيق ياخذ مكانه. وسيم بن عتيق في تغيير رابع في تشكيلة فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. و 19 أسامة السياري، هذا تحدثت على أسامة السياري لاعب النادي الإفريقي 21 كذلك. وسيم بن عتيق ياخذ مكانه. فما لاعب رقم 30 بشكون؟ 30 يا حكم رابع اعطينا بشكون رقم 30؟ 30 يعني ننتظر التغيير بالنسبه 30 على ما اعتقد ب 28 28 ناصف العتوي، على ما اعتقد ناصف العتوي هو الذي غادر. اذا اللاعب ناصف العتوي رقم 30 قلت هو اللاعب أكرم بهلول في تشكيلة فريق التقدم ساقية الدير. إذا أكرم بهلول ياخذ مكانه وفتح حال يستوفي التغييرات. والأولمبي الباجي يأتي تغيير، قلت 19 أسامة السياري باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق مكان إذا 19 26 هو إبراهيم أوندي. إذا 19 أسامة سياري، أسامة السياري إذا أول ظهور لي في تشكيل فريق الأولمبي الباجي قادم من النادي الإفريقي. هذا اللاعب رقم 19 يعني أظهر يعني إمكانيات محترمة جدا خلال التمارين، عندها يعني أسرارها، تحتفظ بأسرارها الخاصة. كرة تعود لفريق الأولمبي البيش بأول لمس للكرة إلى أسامة السياري، خاصة على التماس، نفذ الكرة باتجاه اللاعب الكاميروني ماكسويل. ماكسويل ترجع الكرة في منطقتها من لاعب الفريق الأولمبي البيجي ورمي التماس لصالح تقدم ساقية الدير. رمي التماس 41 دقيقة في زمن الشوط الثاني من المباراة. نفذ الكرة لفريق التقدم ساقية الدير، تخطى محاولة أمين بن عمار. أمين بن عمار الدفاع نحو فراس الفضلي لشكون؟ نحو بشير حسني. تضيع الكرة لأسامة السياري، رمي التماس باش ينفذها، ينفذ الكرة لا يترك الكرة نحو فراس الفضلي. فراس الفضلي ينفذ رمي التماس لشكون؟ إلى دفاع أمامه لاعب أسامة السياري يلعب مع لاعب بعيد كل البعد على أسامة السياري. على كل تقطع المحاولة لفريق الأولمبي باش محمد الدحدوش،
محمد هذا حدوش.

0: محمد زيد الحدوش ترجع الكورة لشكون؟ إلى الدفاع فريق تقدم سكت يديه، ترجع كورة في راس فضلي، في راس فضلي ترجع الكورة، ترجع من جديد الكورة، ترجع كورة من جديد لفريق الأولمبي الباجي عن طريق محرز بن راجح نحو في راس الفضلي إلى أسامة السياري، أو أسامة أو أسامة توزيع الكورة لشكون؟ إلى أسامة السياري وحكم ماذا يقول؟ بلد بشير الحسني يقول هذا تفضل هنا إلى فم يد من المهاجم بشير الحسني. نرجع الكرة لفريق التقدم الرياضي بسكت الدير الدقيقة 43 في زمن الشوط الثاني من المباراة، النتيجة دائما متعادلة هدف مقابل هدف وبطبيعة الحال وانا انتظر الوقت البديل في الشوط الثاني. ترجع كرة لفريق تقدم سكت الدير، لحظات ودقائق صعبة جدا على الفريقين، كرة تعود اللي سجل يربح، اللي سجل يربح 29 الكورة حمدي سلامي، توزيع الكورة باتجاه انيسيت مشكول مخطئة لفريق التقدم سكت الدير، من جديد الكورة يدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية والتسديدة، والتسديدة بعيدة بعيدة على مرمى الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي. الدقيقة 44 الكرة لصالح فريق الأولمبي البيجي، أسامة سياري ماذا يفعل بالكرة؟ أسامة سياري يا أخو كورتو ضيع عليه الكرة، ضيع عليه الكرة والرمي مخالفة، المخالفة لصالح تقدم سكيت الدائر بالنسبة لهذه المحاولة الأخيرة لفريق الأولمبي البيجي. ننتظر الوقت البديل، برشا وقت بديل على ما أعتقد ممكن سبعة ستة سبعة دقائق تقريبا في تقديري شخصي، يعني قدرته من وقت بديل واحتساب يعني هذا الوقت البديل في هذا الشوط الثاني. كرة لصالح فريق التقدم سكت الدين، التصويبة كيف ما جاءت من اللاعب رقم سبعة مرمى الحارس شاهين السماوي حارس مرمى فريق الأولمبي البيجي. ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب حمزة المبروك، حمزة المبروك ثم محمد هادي حدوشي يطلب الكرة، توصل له الكرة محمد هادي حدوشي يبحث عن المراوغة لكنه ما يمرش، لكنه يستفيد من رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب محرز بن راجح، محرز بن راجح، محرز بن راجح ينفذ الكرة تمشي إلى ماكسويل نحو أنيسيت، أنيسيت، أنيسيت ضيع عليه الكرة مرة أولى مرة ثانية ويدخل الدفاع من جانب فريق تقدم ساقية الدير، ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي ثم من جديد تصويبة أراد المباغتة اللاعب رقم اثنين أمادو با يتفطن الحارس
1: جلال. انتهى لقاء شبيبة العمران، 10 دقائق وقت بدل رائع جلال،
0: 10 دقائق اش قلت له برشا
1: عن النشرة ومذات. نذكر شبيبة العمران فاز تمام المتلوي هدف مقابل صفر، هدف مقابل صفر للترجي امام النادي الرياضي لحمام الانف. الاخبار وبعد راجعين جلال.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
5: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
4: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
5: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
4: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
5: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
4: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.
4: بكل الألوان.
6: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية. وفي عناوينها: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطرح فكرة سلة مدرسية تونسية لاستهلاك مستلزمات مدرسية مصنعة محليا وبأسعار مقبولة. بداية العمل بتجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار بالمستشفى الجامعي بجندوبة والمستشفى الجهوي بالكف. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع الزيتين والأشجار المثمرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال سنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفر السكن الاستثنائي.
8: بالنسبة للسنة هذه عنا ما يزيد على 29 ألف سرير، هذا متوفر في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. ثم أكثر من 1500 سرير هذوما يعني أسرة إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. شكون اللي عندهم الحق في الإيواء الجامعي؟ هما الطلبة الذكور سنة واحدة والطالبات عندهم عامين، ما عدا ذلك يدخل كله في خانة السكن الاستثنائي. بالنسبة للسنة احنا في المرحلة الاولى عطينا السكن الجامعي للطلبة اللي دخلوا في 1 سبتمبر، يعني لخمس الاف طالب تحصلوا على السكن الجامعي طلبة جدد، وعطينا كذلك 800 سكن جامعي في اطار السكن الاستثنائي بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الاولى. عدلنا 21 الف سرير، هذا مخصص لطلبة من ذوي الحق في الايواء، وبدينا من نهار 7 ندرسوا في الملفات متاع الطلبة ونوجه في الموافقات.
6: نبهت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى ضرورة اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك القانونية لاحتواء بعضها على مكونات مضرة بصحة التلميذ، داعية إلى التفطن لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتبليغ عنها للقيام بالتتبعات القانونية والجزائية. رئيس الفرع الجهوي للمنظمة بالكاف نور الدين بن يمينة:
9: بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، سعت منظمة الدفاع عن المستهلك منذ مدة إلى توعية وتحسيس المستهلكين المواطنين بأهمية اقتناء اللوازم المدرسية حتى نبتعد أكثر ما يمكن عن مظاهر الزحمة والاحتكار، كما نعمل أيضا على تنبيه يعني التواصل مع كل الأخيان من أجل وأن نشوف المواد المدرسية هذه على قريعة التاريخ اللي فيها من المضار وفيها من الأشياء اللي ممكن تحدث في حياة التلميذ وحياة المتعلمين، نظرا وأنه ثم مواد ما نعرفوش ما نعرفوش من كونه كذا. كان في نفس الوقت ندعو الهياكل وأصحاب المهنة والهياكل المهتمة بمهنة المكتبين وأنها تحاول تراعي ظروف المستهلكين من خلال المقدرة الشرائية. أيضا عملنا على التواصل مع هيئة الوصولات والإدارات الرقابية حتى تمنع المضاربة واحتكار المواد المدرسية حتى نضمن عودة مدرسية ناجحة.
6: من جهتها اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال رياحي أن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول للمنتوج التونسي، تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. وقال رئيس المنظمة أن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25 و30% مقارنة بالسنة المنقضية شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين وفق ما فاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
10: المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 3/29/2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
6: تم بالمستشفيين الجامعي بجندوبة والجهوي بالكاف الانطلاق في العمل بجملة من التجهيزات المتطورة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق ما نشرته وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية. وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرة الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي لمراجعة القوانين التي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل عديد المنظومات الفلاحية الأخرى كالزيتين والأشجار المثمرة.
11: صندوق الجوائح الطبيعية هو مكسب الحقيقة للفلاح وحتى للمجموعة الوطنية، وهذا باش يحافظ على ديمومة القطاع. دعوة سلطة الإشراف لمراجعة خاصة قوانين اللي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية. نحب الصندوق هذايا أول حاجة يكون ينصف الفلاح، وبالتالي تكون ثم قوانين اللي هي تضمن حق الصندوق وحق الفلاح، وباش الفلاح يرجع ونخاطب الصندوق هذايا في ظل التغيرات المناخية. ونحبوه كيف كيف يشمل برشا قطاعات على غرار الأشجار المثمرة والزيتين، علاش لا ما تكونش يعني يشمل كل القطاعات على الأقل، يولي يكون ثم منظومة متكاملة، يولي الفلاح وقت اللي يحب يمشي يأمن في صندوق الجوائح الطبيعية نجم يأمن الصابة نتاعه سواء من الزيتين ولا من الحبوب، أما على أساس وأنه تكون ثم إجراء ميسرة ومسهلة للفلاحة باش تنخرط فيه.
6: تواصلت اليوم القافلة التحسيسية الوطنية بعنوان التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود الدامج، والتي حلت أمس بباجة ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية بمدينة باجة ونفزة. وتهدف القافلة التي انتظمت تحت شعار باجة تواجه المناخ نصغي نرى ونتحرك إلى دعم القدرات المحلية لمواجهة تأثير وأضرار التغيرات المناخية المناخية، وتضمنت القافلة أنشطة متنوعة للشباب تعبر عن قضايا المناخ وحوار حول تأثير تغيرات المناخ بنفزة والتعريف بسبل التكيف الممكنة. هذا وقالت المنسقة العامة لمشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية هاجر الشريف إن المشروع تبلغ كلفته 11 مليون أورو أي قرابة 40 مليون دينار، ويمتد إنجازه على مدى 5 سنوات لينتهي سنة 29 و2000. ويدعم المشروع 9 بلديات بمختلف ولايات الجمهورية، منها بلدية مجاز الباب، لتمكينهم من آليات لإنجاز مشاريع نموذجية للتكيف مع التغيرات المناخية. تتواصل بتستور تنظيم مهرجان الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته 10 التي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة على مدى أيام المهرجان. هذا ودعت جمعية الحرفيين بالجهة إلى المشاركة في معرض الحرف والفنون، وأعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 من سبتمبر الجاري بمقر الجمعية، وفق ما تضيف رئيسة جمعية مهرجان الرمان بتستور منى العرفاوي.
12: مهرجان الرمان بتستور في دورته 10 اللي باش تكون دورة التميز والتألق، قد أعلنت عن بداية التسجيل في مشاركة في معرض حرف وفنون لمهرجان الرمان. نعرفوا اللي مهرجان الرمان ما عادش تظاهرة ثقافية فقط، ولينا نحكوا على مهرجان كبير ومعروف كل عام يزيد يتوسع أكثر. السنة الفارتة قبلنا 250 عارض، والسنة إن شاء الله باش تكون طاقة الاستيعاب أكثر، خاطر باش نعملوا توسيع في المعرض. السنة باش يكون المهرجان 6 أيام من 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، إن شاء الله باش تكون دورة ثرية ومتنوعة فيها عروض تشمل الفئات الكليكة، تقريبا 3 عروض يوميا للأطفال والشباب والكبار. ونعرفوا اللي العروض هذه راهي مجانية، ندوات ثقافية وندوات علمية وأنشطة رياضية، إن شاء الله باش يكون زادة الإعلام عن العلامة المثبتة لرمان تستور في دورته 10.
6: أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية فلاح المنصوري مواصلة النظر في تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المتعلقة خاصة بتحسين البنية التحتية وصيانة المؤسسات التربوية، إلى جانب توفر الماء الصالح للشرب بمختلف عمادات سليانة الشمالية، وذلك بهدف ضمان تحقيق التنمية المحلية بالجهة.
13: جملة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، هناك تقدم يوم عمادة سليانة المدينة المسلح البلد أشغال متاعه ماشية في نسق جيد، كذلك عدة مشاريع أخرى بلدية منها فضاء الاقتصادي والتجاري. احنا نرنو إلى تسريع قيام بجميع الإجراءات تطلق الأشغال، كذلك مسبح البلد في سليانة هبطة لفيل دوك. في المجال التربوي الأيامات قمنا باجتماع مع سارات المدوبية الجهوية للتربية اللي دورها كما تدخلات على مستوى المؤسسات التربوية مدارس ومعاهد ثانوية، ديما نمارسوا في النقد بتاعنا عنا بعض النقائص، وإن شاء الله في القريب العاجل باش نلقوا الحلول ترصد معناها جميع الأموال الكافية باش نقوموا بمختلف المشاريع. في مجال الماء صالح للشرب احنا قاعدين تنسيق مع خيب صناد وكذلك المندوبية الجهوية للفلاحة، شنو عنا أبار اللي ممكن استعمالها على مستوى المعتمدية، وكذلك شنو النقاط اللي فيها ماء باش أرياف ومدينة يتمكنوا من أنه نوصل لهم الماء صالح للشراب.
6: في أخبار العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية في شارع القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما أصيب 5 فلسطينيين اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة، ويواصل الاحتلال غاراته وعمليات القصف الجوي والمدفعي على القطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وزعم ترامب أن إيران ترغب بشدة في إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم We'll be right back. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطرح فكرة سلة مدرسية تونسية لاستهلاك مستلزمات مدرسية مصنعة محلياً وبأسعار مقبولة. بداية العمل بتجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار بالمستشفى الجامعي بجندوبة والمستشفى الجهوي بالكف. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع الزيتون والأشجار المثمرة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: رجعين لاستوديو الرياضة ونرجع الملعب بيجا مع نهاية لقاء الأولمبي البيجي وفريق تقدم سقيت الدير. نذكر الترجي أنها مقابلته متقدم أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر، وبنفس النتيجة فاز شبيبة العمران أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر. جليل مساء الخير من جديد، 10 دقائق أضافة من الحكم ما بدلوش النتيجة، خلوها على حالها 1-1 بين تقدم سقيت الدير والأولمبي البيجي. تفضل.
1: نهاية المباراة 10 دقائق هذا حكم مساحة حنان على نفس النتيجة 1-1 كما تركناها، والأولمبي البيجي للجولة الرابعة لا ينتصر وبتفتح نقطة استفهام كبيرة، وكأنه سيناريو الموسم الماضي يعاد بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، جزء نقاط الأولمبي البيجي مقابل نقطة ثامنة لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير. قلت رو من منذ البداية أنه فريق حاضر، هذا فريق شبيه بمستقبل الرجيش على كل عديد النقاط وعديد المراجعات. أقول بكل صراحة إذا رام فريق الأولمبي البيجي باش يتحسن ويبعد على هذه النتائج السلبية عديد النقاط مراجعة، خاصة في الاختيارات وكذلك في مردود عديد اللاعبين. سنعود بطبيعة الحال للحديث في مراسلات قادمة عن هذه الوضعية بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي على كل 1-1 نتيجة نهائية الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيت الدير.
0: شكرا لك. 15 هدف تسجلوا في الدفعة الأولى والدفعة الثانية بين البارح واليوم. نذكر بالنتائج، مستقبل مرسى فاز أمام النجم الساحلي هدف مقابل 0-3-1 للملعب التونسي أمام الأمل حمام سوسة، 3-3 بين اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري، 1-1 بين الأولمبي البيجي وتقدم سقيت الدير. الترجي فاز أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل 0، وانتصار شبيبة العمران أمام النجم المتلوي بنفس النتيجة، 9 نقاط للترجي في المركز الأول، 8 نقاط لتقدم سقيت الدير. النادي البنزرتي 7 نقاط معاه شبيبة العمران، 6 نقاط لفريق النادي الإفريقي، 4 نقاط لنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري، 3 نقاط اتحاد بن قردان، ترجي جرجيس نجم المتلوي، 2 نقطة لفريق الأولمبي البيجي، الملعب المستقبل المرسى أمل حمام سوسة والنادي الرياضي لحمام الأنف يبقى بدون انتصار إلى حد الآن. هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الأولى لكرة القدم. هكا نوصلوا لنهاية هذا الفضاء، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، شكرا هشام، شكرا ناجح مولدي، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.
2: جولدن تراب، جولدن تراب. جولدن تراب مع عايد جندوبي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.

0: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقاً للشروط القانونية وللأحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تتواصل بتستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته العاشرة التي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة خلال أكتوبر القادم. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية في شارع القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في رحلتنا فواكه من التراث اللي انطلقت وتتواصل معكم حتى إلى العشرة متاع الليل. تحياتي لكم الكل في رحلتنا. عايد جندوبي في مراقبة البث في إخراج الرحلة، هشام بن سحابة من الاستوديو، عادل الخماسي يتواصل معكم حتى إلى العشرة متاع الليل. مرحبا بكل الأوفياء اللي تابعوا فينا في هالعدد الأخير من الشبكة البرامجية الصيفية. إن شاء الله والجمعة الجاية نرجع لتوقيتنا العادي والمعتاد من 6 ودرجين حتى 8، توا متواصلين معكم حتى للعشرة.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا حتى للعاشرة، فواكه من التراث. إن شاء الله بعد الأخبار نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية مع أصدقائنا المستمعين، كذلك على الباج متاعنا www.radiokf.in. طريق السلامة نتمناه للجميع. نعرف أنه مع العودة المدرسية والجامعية معنا حركة نشيطة بكل طرقاتنا، نسيسر روحنا وإن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله لكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكيف، وإن شاء الله فيما عددناه من أنغام طرق للجميع، رضا الجميع لا تدرك لكن ما له إلا محاولة.

0: قول يا حبيبي قول.
1: حلو يا جمال.
2: جات مضرب البيت البيت البيت جات مضرب البيت.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة كيف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
3: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية ولاحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عدد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تتواصل بتستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرومان في دورته العاشرة، التي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة خلال شهر أكتوبر القادم. هذا ودعت جمعية الحرفيين بالجهة إلى المشاركة في معرض الحرف والفنون، وأعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 سبتمبر الجاري بمقر الجمعية. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، أكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر من سنة 26 و2000، مما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، مما يساهم في تكريس مقيمات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفورية والاستباقية وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. بحث رئيس دولة الإمارات اليوم مع العاهل الأردني التطورات الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين حرصهم على مواصلة التشاور والتنسيق بما يدعم جهود ترسيخ الأمن واستقرار المستدام في المنطقة. جدد وزير الخارجية السورية اليوم مطالبة الكيان الصهيوني بالانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 74 و900 ألف، مؤكدا تمسك بلاده بالمواجهة الدبلوماسية في مواجهة التصعيد الصهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام 9 ليلا. صارت طيبة للجميع.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا بنيت العرجون الربي ردي عليا هكم لابس زين قولوا وانهيا.

0: مرحبا بالجميع، نتواصل مع بعضنا في رحلتنا. فيصل المحيين دي ينضم الى اسره العمل نتاعنا اللي تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الليل. بالنسبه للمسابقه متاعنا عيدون، اختارناها للغز اليوم اللي فيه 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. لغز باهي وسهل وصعيب وفيه جو هكا معانا تو في الوقيت هذا بالذات. علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين، ساهل ماهل. علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين. نستقبل المكالمات الهاتفية بطبيعة الحال بعد نغمة ذلك، حضروا المكالمات مع أصدقائنا المستمعين. علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين، 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف للفائزة وفائزة بالنسبة للعدد الأخير من الشبكة البرامجية صيف 2026.
1: استوانات صار شيخ بورقعة قصاب إبراهيم بن دباش.
2: يا يما صبت نداوي دايا دايا بيا على أروام قلاش دل عيشة وارقايا يا على طريق الدورة مرقت باي المحزورة خدي شاي بحمورة مزتها بنيها والفي علبة بعمل الدورة.

طلعت على طريقة بسة مرقت مايلة العكسة طفلة راوسي ذكوصة وبعثها بريها وزالي تبكي بالغصة شبحة.

مرت على طريق القبلة مرقت شياي طفل الهذبة اسخابك طايح على رقبك يزت يا عليا شاقي رايجتني تعبة في بجوجة أخلية.

قطعني طريق الونزة خرجتني الطفل الغنجة يا عجبتني طفلة ذلجة كيزتي عليا يا البارح بايت مرجل وقت الصار

طريق جندوبة خرج الطاولة مسعودة تظهرني مشية مزروبة وش اللي هي بيها قولي ليا يا محبوبة وتعزيها.

طريق الجردة خرجت شي طفلة وردة حلي الباب على فردة والطاقة القبلية والله ما بقت شي درقة وتعزى

تعني هذه المشروحة قعت الكبدة مجروحة والمخادة مطروحة حتى للفجرية والفيات طفل الشجرة سهل.

الثياطر قنبة خرج الطوف للمصوبة عينك يا احلى عطبة القصة زهنزية لا شك يا الغضبة.

0: يا طريق القناة فرجت عطفنا غزالة المريض دايخ في حالة وشالي عليا الكوال في خبالة وتعزي عليا
1: 24 دقيقة بعد 8 شيخ بربعة علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين. نستقبل دفعة أولى من المكالمات مع أصدقائنا المستمعين. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة سي نبيل.
1: باهي مرحبا بك للعادة المش نبيل معك. أهلا
2: بك سعاد سامحني بالله.
1: سماح مرحبا للي تفضل.
2: عايشك ذو حاشرني من الكيف.
1: ذو حاشرني من الكيف مرحبا.
2: علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين هو الغيمة ولا السحاق؟
1: دبر راسك على بنت الشيرني انت اللي تختاري مش تسالي في يا ابيض يا اسود اعطيني الاجابه وش تحبي نحط لك
2: نقولوا سحاب
1: نقولوا سحاب بره اعطينا سحاب واضح ايه عندك تحيه
2: والله تحيه لولادي وزوجي وامي الكل وامي زوجي الكل ونقولكم انتم الكل
1: واضح
2: تونس كامل
1: شكرا ضحى يعطيك الصحه الى اللقاء اختي شوف مكالمه اخرى عسلامه
3: الو عسلامة يا عائدة
1: مرحبا بلالا
3: عايشك مديحة نعيمي من جريس
1: مديحة نعيمي من جريس تفضل
3: السحاب
1: ان السحاب واضح لالا عندك تحية
3: كل عائلتك تحية وكمان
1: واضح شكرا ليك يعطيك الصحة علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين هذا هو المقترح متاعنا بالنسبة للغز فيه 100 دينار مهدات من إذاعة كاف للفائزة والفائزة في العدد الأخير من الشبكة البرامجية صيف 25 على أنه نتقابل إن شاء الله في وقتنا المعتاد واللي من 6 درجين حتى 8
4: فواكه من التراث

0: طب شي دقيقة بعد ثمانية، علي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين. نشوف مكالمة أخرى على الخط. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: ألو مرحبا.
1: ألو عسلامة ولدي لاباس.
0: مرحبا بيكم زينة.
1: ألو،
0: اللي نسمع فيك، شكون معايا؟
1: حنان جبالي.
0: حنان
1: جبالي.
0: منين يا حنان؟
1: من الحقص.
0: من الحقص، تفضلي.
1: والسحاب.
0: السحاب. واضح يا حنان، عندك تحية حنان؟
1: يا ربي إن شاء الله يهنيكم أنتم إن شاء الله، وربي يبقى عليكم السفر في الإذاعة
0: الكل. يعيشك كمان ويبارك لك يا حنان، شكرا لك، يعطيك الصحة. تشوف مكالمة أخرى. عسلامة.
2: ألو.
0: ألو عسلامة.
2: أهلا بالغالي.
0: أهلا أهلا بسهلا بالسي الواعر.
2: لاباس؟
0: الحمد لله.
2: يا ودي حمام بيض وكل سلام عليك.
0: يعيشك يا سيدي، يبارك لك يا بابا.
2: والله صدقني والله باهي باهي يا ربي.
0: ربي يبقي ستري.
2: عايش الغالي.
0: أيوة.
2: اللغز هو السحاب.
0: السحاب واضح. هاي ونجول الراس معا. داي.
2: الأغنية الأسود مقروني بالله الجزائري.
0: الأسود مقروني الجزائري. باهي. هاي.
2: التحية إلى سي حسن البريد ولطالب سي عثمان الصدهر بمنطقة مدين. العزيز جلول الغزواني، صلاح الحرباوي، أمي زينة، عبد الحفيظ الحبيب وأم جميلة، محبوب ومعروفي، عايشة يعقوبي، جليلة ورقي، رفيقة ورقي، وبنت إيناس، شكري جويني، وكل أحب عبد الحفيظ بن عمامه، وكل أحب هذا البرنامج.
0: واضح يا رب، شكرا لك، يعطيك الصحة يا سيدي، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: فواكه من التراث.

0: 44 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نرجع نتواصل مع بعضنا، نشوفوا دفعة جديدة من المكالمات الهاتفية. علي يمشي بلا سكين ويبكي بلا عينين. ألو، عسلامة.
1: ألو، مساء الخير.
0: مرحبا بخويا منجي.
1: أهلا بك خويا عادل.
0: تفضل يا سيدي.
1: لاباس عليكم الكل؟
0: الحمد لله.
1: عندكم في شوية مطر باهية باللطف.
0: بالنسبة لليوم لا، إن شاء الله ربي يعطينا الخير. إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.
0: أمين يا رب.
1: أخوي الغالي، تحية لك ساعة وكل أسرة إذاعة الكيف وكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك سيدي.
1: واللغز هو أسحاب.
0: أسحاب، واضح.
1: باهي، وديدي كاس كان مطرش مانع الخوية الواعر يعني، وخاصة أمي زينة إذا كان في الاستماع.
0: إن شاء الله تكون في الاستماع، واضح يا سيدي.
1: وزوجتي نعيمة هي في الاستماع بعد
0: بعض. تحية لها، واضح يا سيدي، واضح.
1: يعيشك أخوي. أغنية محمد النصري
0: اللي هي حملة بي.
1: حملت بيا يرحم والديك.
0: ان شاء الله، واضح يا سيدي. شكرا لك، الى اللقاء. شكرا. موجي، نشوف مكالمة اخرى. الو، عسلامة.
2: الو، عسلامة. الو، عسلامة.
0: مرحبا.
2: امال ملهي.
0: امال
2: ملهي
0: منين؟ من
2: جزة.
0: من جزة، مرحبا بيك.
2: اسحاب.
0: اسحاب، واضح، قايدناه اسحاب يا امال. وبالنسبة للتحية، عندك تحية لشكون؟
2: إن شاء الله نهداه لبناتي في الجامعة يقروا.
0: إن شاء الله ربي ينجحهم لك.
2: عايشك، ونهداه ليكم أنتم الكل.
0: واضح يا مال، شكرا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
2: الله الله يسترك.
0: يسترنا ويسترك إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكر العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسة الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفق الشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تتواصل بتستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرومان في دورته العاشرة التي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة خلال شهر أكتوبر المقبل. هذا ودعت جمعية الحرفيين بالجهة إلى المشاركة في معرض الحرف والفنون، وأعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري بمقر الجمعية. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من يوم 13 إلى غاية يوم 20 من الشهر الجاري. أكد الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، مما يساهم في تكريس مقاومات العمل اللائق، إضافة لتوفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفورية والاستباقية وفق ما نشرته في بلاغ لها اليوم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرخجي اليوم أن جدول أعمال اجتماع عمان غدا هو المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد حسب ما ذكرت وكالة إيران بالعربية. وأضاف عرخجي أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة أمريكا إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد، مشيرا إلى أن إيران تؤمن بأن دول المنطقة هي وحدها المسؤولة عن أمنها واستقرارها حسب تعبيره. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

علي قهرني عذبني يا والدي من مر الزمن نشكيك هدني يا والدي تعبني قد ما نهرب بعيد نايا نجيل احضني دفيني لعبني وصدق كل ما نحكيلك إلا أنت يا والدي ما تكذبني يا والدي من مر الزمن نشكيك هدني يا والدي تعبني ربيتني يا والدي على دليل وكبرت واعي غير الزمن غلبني ما تدري من وين التعب بيجيلك نايا غافل وهو عالبلا نصبني عالغفلة يدين التعب يرميلك وعالغفلة راحتي وهنايا سلبني وعالغفلة يهجم منه ياويلك خطف لي كنوز راحتي ونهبني يا والدي يا والدي لحبيب يرد جميلك خضبته بالحنة بالوحل خضبني يا والدي لحبيب يرد جميلك خضبته بالحنة بالوحل خضبني لخو يهزك ويعيلك ونهي الزمن في وسط الظلام سربني دي نار تشعل كيف الغالي ما يقول حليلك نار تكوي كل الدموع سكبني ونار لما ما تلقى من نارك يطفيلك تزاد الوجع حرقني لهبني يا والدي.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مرحبا بكم على الباج متاعنا راديو كيف وانتين. تحية لكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. تحياتي لي عزيز ياسين المالكي دون مساء النور. تحية لكل الفريق. كمال يقول تحية خاصة. كمال الملك تحية خاصة الخوية. بطبيعة الحال استنى الاسم هرب من هنا التاول باهي نرجع للرسالة متاعو بعد شوية. كذلك صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين. تحية لك عادل كامل فريق البرنامج بالتوفيق للجميع. تحية عطر لكل مستمع إذاعة الكيف وسارة ممتعة للجميع. من بن عريس بابي سفوفة بنت الدهماني مساء النور مساء الورد لكل المستمعين. تحياتي ليك عادل وكل اللي يسمعوا فينا الإذاعة الكيف. كذلك تقول تحية لأمي الغالية في الدهماني زينة بوساحة أختي لطيفة نتمنى لها الشفاء العاجل يا رب. بربي كانت تسمع أغنية نجوز تكلم نهديها لأمي ربي يطول في عمرها. كما قلت كمال الملكي يقول تحية خاصة الخوية وصديقي وعزيزي هكا وليد بن مسعود. إن شاء الله التحية تكون وصلت الخوي وليد. يقول راني نعزه برشا وعز الناس وعز الصحبة. منير بيعي مساء نور وسرور. تحية لكامل الفريق. لجينا الغنجاتي مساء نور وسرور. تحية لك عادل كامل الفريق العامل معك في المساء. عماد الهمامي مساء نور وسرور. ربيعينكم أحلى صاري على موجات إذاعة الكيف وسيلة حرم. مساء الأنوار. تحية لي المستمعين الكل وكامل الفريق اللي معاك. خولة كيفاش نشارك في مسابقة اللغز؟ نورمالمون بالتليفون يا خولة وفي الجزء الأول فقط. بختة الزغلامي مساء الورد والياسمين للناس الغالين على قلبي. مسائية ليك عادل. تحية كافة الفريق معاك كل المستمعين والأصدقاء. نجاتي شيخاوي مساء النور. صابرين الونسي شكرا ليك. خولة اللي في الباج ما يهزوش راهو فما شوية ضغط يا خولة. فما مش شوية وبرشا في الحقيقة برشا ضغط على التليفون وهلا غالب ذاك هو ظروف عملنا في المباشر. نتعدى مع الأنغام مع أصدقائنا المستمعين الاختيارات متاعهم.

يا خالي وكدحت ما جابك التراب العالي ساعة تقصتني وزهوة بالي امشي

الجاب لبحيرة الكاف والجاب الربع سليانة الجاب للراحلة والجاب للوطانة والجاب الجاب اللي لابس سورية والجاب اللي كتاف عريانة الجاب اللي لابس صباط والجاب اللي ساقة حفيانة والجاب الجاب الجاب للأمة في الدار والجاب للأمة في الشبانة وما غاب مي كان زين البنات عن

44 دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. على اللي يمشي بلا سجين ويبكي بلا عينين، هو فعلا أصحاب الأمطار اللي قاعدة إن شاء الله ربي من علينا بالخير والبركة. عملية القرعة أفرزت اسم أمال المولهي من جزة. أمال المولهي من جزة، مبروك ليك، 100 دينار مهداة من إذاعة الكاف. أمال المولهي من جزة. هكا أصدقائي المستمعين نأتي إلى نهاية رحلتنا، شكرا لكم على المتابعة. إن شاء الله الجمعة الجاية نرجع لتوقيتنا المعتاد بالنسبة لرحلتنا فواكه من التراث من 6 حتى للـ8 في رحلتنا، معاش بالـ7 يولي يرجع بالـ6 في الشبكة الجديدة من 6 للـ8. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث رحلة. هشام أصحابه كان معايا في الجزء الأول، معايا عادل الجندوبي، كذلك تحية لفيصل محمدي اللي واصل معاكم الرحلة إن شاء الله بعد ما فاتح حتى نص الليل، مع تحيات عادل الخميسي. نتقابلوا بإذن الله، تصبحون على محبة.

كيلو شامك في خاطرك اخويا لطفي وفي خاطرك ولادك الصغير ربي يخليهولك باش ما يتغشش عليك في خاطر استحمد السفاعة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية.
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
2: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
3: تمام ولا عشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف. طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، بداية العمل بتجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار بالمستشفى الجامعي بجندوبة والمستشفى الجهوي بالكف. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع الزيتين والأشجار المثمرة. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي.
4: بالنسبة للسنة هذه عنا ما يزيد على 29 ألف سرير، هذا متوفر في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. ثم أكثر من 1500 سرير، هذوما يعني أسرة إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. شكون اللي عندهم الحق في الإيواء الجامعي؟ هما الطلبة الذكور سنة واحدة والطالبات عندهم عامين، ما عدا ذلك يدخل كله في خانة السكن الاستثنائي. بالنسبة للسنة احنا في المرحلة الاولى عطينا السكن الجامعي للطلبة اللي دخلوا في 1 سبتمبر، يعني لخمس الاف طالب تحصلوا على السكن الجامعي طلبة جدد، وعطينا كذلك 800 سكن جامعي في اطار السكن الاستثنائي بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الاولى. عدلنا 21 الف سرير، هذا مخصص لطلبة من ذوي الحق في الايواء، وبدينا من نهار 7 ندرسوا في الملفات متاع الطلبة ونوجه في الموافقات.
3: في الأثناء، اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عدد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. وقال رئيس المنظمة إن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25 و30% مقارنة بالسنة الماضية شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسرة وفق ما فاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
5: المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 23 سبتمبر 2020 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
3: تم بالمستشفيين الجامعي بجندوبة والجهوي بالكهف الانطلاق في العمل بجملة من التجهيزات المتطورة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق ما نشرته وزارة الصحة في بلاغ على صفحتها الرسمية. وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى مراجعة القوانين التي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل عديد المنظومات الفلاحية الأخرى كالزيتين والأشجار المثمرة.
6: صندوق الجوائح الطبيعية هو مكسب الحقيقة للفلاح وحتى للمجموعة الوطنية، وهذا باش يحافظ على ديمومة القطاع. دعوة سلطة الإشراف لمراجعة خاصة القوانين اللي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية. نحب الصندوق هذايا أول حاجة يكون ينصف الفلاح، وبالتالي تكون ثم قوانين اللي هي تضمن حق الصندوق وحق الفلاح، وباش الفلاح يرجعوا ينخرطوا في الصندوق هذايا في ظل التغيرات المناخية. ونحبوه كيف يشمل برشا قطاعات على غرار الأشجار المثمرة والزيتين، علاش لا ما تكونش يعني يشمل كل القطاعات على الأقل، يولي يكون ثم منظومة متكاملة، يولي الفلاح اللي يحب يمشي يأمن في صندوق الجوائح الطبيعية نجم يأمن الصابة نتاعه سواء من الزيتين ولا من الحبوب، أما على أساس وأنه تكون ثم إجراء ميسرة ومسهلة للفلاحة باش تنخرط فيه.
3: توصلت اليوم القافلة التحسيسية الوطنية بعنوان التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود الدامج، والتي حلت أمس بباجة ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلدية التونسية بمدينة باجة ونفزة من ولاية باجة. وتهدف القافلة التي انتظمت تحت شعار باجة تواجه المناخ نصغي نرى ونتحرك إلى دعم القدرات المحلية لمواجهة تأثيرات وأضرار التغيرات المناخية. وتضمنت القافلة أنشطة متنوعة للشباب تعبر عن قضايا المناخ وحوار حول تأثيرات تغيرات المناخ بنفزة والتعريف بسبل التكيف الممكنة. وقالت المنسقة العامة لمشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلدية التونسية هاج شريف أن المشروع تبلغ تكلفته 11 مليون أورو ويمتد إنجازه على مدى 5 سنوات تنتهي سنة 29 أو 2000. ويدعم هذا المشروع 9 بلديات بمختلف ولايات الجمهورية، منها بلدية مجاز الباب بباجة، لتمكينهم من آليات لإنجاز مشاريع نموذجية للتكيف مع التغيرات المناخية. تتواصل بتستور الاستعدادات لتنظيم مهرجان الرمان في دورته 10 التي تهدف إلى مزيد ترويج هذا المنتوج وخلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة خلال أكتوبر القادم. هذا ودعت جمعية الحرفيين بالجهة إلى المشاركة في معرض الحرف والفنون، وأعلنت عن فتح باب التسجيل يوم 21 من سبتمبر الجاري بمقر الجمعية. رئيس جمعية مهرجان الرمان بتستور منى العرفاوي.
7: مهرجان الرمان بتستور في دورته 10 اللي باش تكون دورة التميز والتألق، قد أعلنت عن بداية التسجيل في مشاركة في معرض حرف وفنون لمهرجان الرمان. نعرفوا اللي مهرجان الرمان ما عادش تظاهرة ثقافية فقط، ولينا نحكوا على مهرجان كبير ومعروف كل عام يزيد يتوسع أكثر. السنة الفارطة قبلنا 250 عارض، والسنين إن شاء الله باش تكون طاقة الاستيعاب أكثر، خاطر باش نعملوا توسيع في المعرض. السنة باش يكون المهرجان 6 أيام الأيام من 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. إن شاء الله باش تكون دورة ثرية ومتنوعة فيها عروض تشمل الفئات الكلية تقريبا 3 عروض يوميا للأطفال والشباب والكبار. ونعرفوا اللي العروض هذه راهي مجانية، ندوات ثقافية وندوات علمية وأنشطة رياضية. إن شاء الله باش يكون زيادة الإعلام عن العلامة المثبتة لرمان تستور في دورته العاشرة.
3: أكد عضو المجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصوري مواصلة النظر في تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة خاصة بتحسين البنية التحتية وصيانة المؤسسات التربوية، إلى جانب توفير الماء الصالح للشرب بمختلف عمادات سليانة الشمالية، وذلك بهدف ضمان تحقيق التنمية المحلية بالجهة.
8: شملة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، هناك تقدم يوم مع عمادة سليانة المدينة للمسلح البلد، الأشغال متاعه ماشية في نسق جيد، كذلك عدة مشاريع أخرى بلدية منها فضاء الاقتصادي والتجاري. احنا نرنو إلى تسريع قيام بجميع الإجراءات تلاحظ الأشغال، كذلك المسبح البلدي في سليانة هبطة لفيل دوكر. المجال التربوي تدخلات على مستوى المؤسسات التربوية مدارس ومعاهد ثانوية، عنا بعض النقاط وإن شاء الله في القريب العاجل باش نلقوا الحلول ترصد معناها جميع الأموال الكافية باش نقوموا بمختلف المشاريع في مجال الماء صالح للشرب. احنا قاعدين تنسيق مع خيب صناد وكذلك المندوبية الجهوية للفلاحة، شنو عنا أبار اللي ممكن نستعملها على مستوى المعتمدية، وكذلك شنو النقاط اللي فيها ماء باش أرياف ومدينة يتمكنوا من أنه نوصل لهم الماء صالح للشراب.
3: في الشأن الوطني، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربية المنعقدة بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري، أكد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر، مما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، كما سيساهم في تكريس مقاومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفورية والاستباقية وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردماء وعنابة. وأوضحت الشركة في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية للشركة على منصة فيسبوك أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحلفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. في أخبار العالم والشرق الأوسط، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على منصة إكس اليوم أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا غدا في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراءها في نوفمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، في مالي تذكير بأبرز عنوانها. بداية العمل بتجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار بالمستشفى الجامعي بجندوبة والمستشفى الجهوي بالكافة. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع الزيتين والأشجار المثمرة. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة وصارت طيبة للجميع.
0: عيني أمارات.
9: عيني ومرات من اقتراح فتح الرايس.
10: أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. عيني ومرات باختصار، إن شاء الله ما نشوفوا كل خير، وإن شاء الله بإذن الله من اللي نتلفتوا يبدأ عرضنا به، ومن اللي نتلفتوا نشوفوا حاجة به تفرط. ولكن ما يهمش، الدنيا ذي اللي حب يقبلها كما هي صحيح، ماذا بينا ما نشوفوا كل خير وشي ذي الكل، ولكن ما يعنيش اللي ساعات تصير غصرات، تصير حاجات، شوفوا حوايج ما نجموش ننسوها في كل الحالات قطع النظر على كل شيء. اللي باش نحكي لكم حكايات تتعلق، واحد من الناس ما نحبش حكاية الرعب والأشباح والحكايات هذه، بين قوسين سموها في الدرجة اليومية عبيث، تخلينا من العبيث تي الحياة اليومية ساعات تشوف حصيله بطبيعتها. لكن في كل الحالات ثم حكايات حتى كان ما شفتهاش عيني ومرات، مش عيني ومرات، العين ومرات في المطلق للأمانة كي تسمعها تبقى تحاول قدر المستطاع باش تكون موضوعي، ايه بالمنطق باللوجيك بالعقل ما تقابلكش، ولكن كي يحكيها لي واحد ثقة نجم كان تصدق. صحيح تبقى يعني رسمينا في الاخر احنا برشا حوايج في حياتنا اليومية منشروها، كلمة تبدأ من عند انسان ثقة، مثلا العسل بشري ولا زيت زيتون ما يكش بشتهزوا المخبر ولا باش تحلل، لكن ثقة فلان سي تمشي الحكاية. لكن هذا هو، البعض من الثقات يشوفوا حوايج يحكوها لي نجم كان نحكيها، ذاك علاش الليلة الليلة باش نحكوا على حكاية فيها شوية من التحذير من اللول، فيها شوية حكاية الأشباح نوعا ما. عيني ما راتش واحد من الناس باش يكون موضوعي، ولكن اللي حكي لي نصدقوا وفعلا نسبة 99% راح يكون صحيح. ما نجمش نطول عليكم، احسن ما نبدو بالصلاة على النبي. هذه خاص كل يسمعوا فينا، نذكروا هذه الزيارة ثم لنعاود رجعين.

متذكر كنت نقرأ سنة ثانية في المدرسة، سنة ثالثة على ما نتذكر. أختي تقرأ سنة خامسة. كنا نخرج الخمسة، المدرسة بعيدة علينا برشا. الخمسة في الشتاء الدنيا ظلمة، ما نوصلوا للدار كان الناس الكل في ديارها. نهار مروحنا واختي، وكي قريب نوصلوا لسانيتنا، كان ثم حش السمعين خربة، هي حانوت العم بابا في السبعينات. حالة هي الخربة ذيك مازالت التوى كما هي. أهل الجهة الكل يعرفوها، أهل الدوار. نحن قريب نوصلوا للخربة، عرضتنا امرأة. الدنيا ظلمة، ملامحها ما عرفناهاش بالقداء، لكن كانت طويلة، عاملة حتى حاجة فوق راسها. في اللول صورناها جارتنا، جارتنا ماشي لبنتها حتى حاجة فوق راسها شكرا صوف، رغم اللي الوقت مش هو، لكن الاحتمال هذا ظهر مش هو، لأنه كي قربنا لها تغيرت صورتها، حسيناها قصرت شوية، الشيء اللي فوق راسها تغير، حسيناها كأنه حاجة عاطي على العصي ولا تروف حديد حطتهم فوق راسها. رغم اللي متعودين بالظلام وبالثنية، لكن بصراحة خفنا منها برشا. اتجمد الدم في عروقنا، قدمنا شوي. الغريبة اللي وقت تلفتنا لقيناها ذابت، فص ملح وذاب أرض، وكانت لها بلاعة. وصلنا طريقنا، روحنا، حكينا الحكاية للعائلة. بالطبيعة ما صدقوناش، كانوا ننتم خايفين تستخيلوا. قالنا بابا عودوا في ثنية، أقروا شوي قرآن باش ما تخافوش. الحكاية وفي التكاكة تعدد سنين وسنين، قيت نتذكر البلاصة وهيئة المرأة بالقدا. رغم اللي ما خافش، نمشي في الظلام وحدي، نشق الجبانة في الليل عادي، لكن بصراحة وين نجي متعدي من هكي البلاصة نحس بشعور غريب. في بالي الحكاية تعدت على روحها، لكن اللي مازال واللي يستنى فيه أغرب. مرة في الصيف بقيت وحدي في دارنا، الوالدة الوالد مشوا يسهروا في فرح. نديما في الصيف نرقد فوق الدار، نسهر نسمع في الإذاعة. سمعت مرات نادي فيا بالاسم، سبحان ربي، كي طليت من فوق الدار نفس المرأة بتاع الصغرى. قلت لها تفضلي، اش تحب؟ قالت لي باباك وامك مازالوا صاهرين، ومالي العرس بدو يذبحوا، هانوا الدم وديئن. وزاد سمت لي برشا جماعة في العرس، قالت لي فولين وفولين وفولين وفولين. ملي وصلوا لدار الفرح وهما زايتي، الولاد هانوا يتعاركوا في ثانية فولين. قلت له هي هذا الكل وشنو المطلوب؟ قالت لي جيت نخبرك. قلت ما يبقاش ما في بالوش اش قاعد يصير في الفرح. الحقيقة ما كنتش خايف المرة هذه، لكن كنت ماخذ احتياطي. عفوا، قلت تمشيش تطلع لي فوق الدار. فكرت الصرافة السلوم اللي نطلع عليه متكي على الحيط، مشيت جبتها طلعتها فوق الدار. كي رجعت لك المرأة ما لقيتهاش، وكأني كنت نكذب. الغريبة اللي كي روح الدادة وبابا سألتهم، احكولي عن نفس الاحداث اللي قالتهم لي المرأة وحكت لي عليها. ساعتها نقرا في الجامعة في عز الشباب، ودي مقراني منخافش،
وجبال ندخلوا في الليل وحدي ونرجع. الحاجة الوحيدة اللي كنت نخاف منها هي حاجة نعرفها كيما العقرب، حاجة السمعين والحنش، حاجة السمعين ولا بعض حيوانات الغابة، الذيب وغيره، خاصة وقت اللي يحصرني على غفلة وما نعرفش ردة فعله، يعني خوف متاع احتياط من حاجة ممكن تضرني فعلا. لكن هل الشباح وهل الأرواح ولا حكيت لعبابيث ما صدقهاش. المهم تعدت الأيام، لكن الحكاية ديما في بالي. هذاك علاش ليامات والشي اللي شفته ما نجمش ننسيه. هيا كبرت وكيما قال عدنان السويسي كبرت، والله كبرت. هي ورجعت لدار الوالد، صحيح الدار فارغة ولكن قصة حنين وعمري ما نجمش ننساها. لكن انهارتها تعديت للدار وقتها الوقت معقب مغرب، يعني وصلت لدار الوالد بعد المغرب. الدنيا باردة، البر خالي، الدوار ما فيه حد. قلت نعمل شربة ماء ونروح ونكمل ثنيتي. على التلفيتة ريت حاجة تشبه للكدس أكحل تحت الحيط، مشيت له. المرة هذه قربت له تقريبا، المسافة اللي بيناتنا 5-6 متر والأكثر الأقل. كي قربت لقيتها المرأة هي بيدها، كانت قاعدة وقفت وجهها عريض. مش نقول لكم وجه امرأة، لا وجه راجل، لا. ركزت مليح على راسها، كانت حاطة حاجة تشبه المحرمة، لكن ريت برشا حوايج خوفتني. الشيء اللي خليني نحكي ونكذب وننسي، حسيت ايديها غير طبيعية، أطول من اليدين العادية، غريبة. حاجة أخرى متغيرة في المرأة، ما ريتش نفس الصوت ونفس النغمة. مرأة مبحاحة تحكي معايا كأنها تعرفني بالقداء. قلت لها تفضل، قالت لي اعطيني شربة ماء. ما نكذبش عليكم، المرة هذه مش حلمة، مش مجرد تخيلات، هذه حاجة متأكد منها قدامي. بديت نخاف، رجعت باش نجيب لها الماء وتلفت لقيتها زربت وحبت تلحق عليا وتشدني. يمكن هكاك تخيلت في الوقت ذاك اللي هي ناوية باش تخنقني. على التلفيتة وقفت في بلاصتها وكأني تطمن فيا. بيني وبيكم خفت وقلت ما عادش فيها. مشيت لسطل الماء، عملت روحي نجبد في المشرب من الكهرباء، ركبت وحطيت بريمير وهربت. سمعت صوت يشبه صوت الفرس ولا الخيال يجري ورايا، صوت قوي برشا، ضربة كبيرة في جهة العجلة الأخرانية من اليمين. المهم روحت وتأكدت من الضربة، والتو الضربة مازالت في الكهرباء. اي واحد مش مصدق يجي يشوفها. المشكلة اللي الحكاية هذه برشا ما صدقونيش، برشا قالوا لي انت تسخيل، ولكن قلت لهم بالله سامحوني، قديش مش نسخيل. الشيء اللي شافته عيني في الصغرى مع اختي تقولوا صغير وخاف يمكن، لكن نستخيل ونا شباب في الجامعة يمكن، ونستخيل ونا رجل كبير خرج تقاعد. الحكاية ما عادش حكاية تخيل، باختصار عيني ومرات. الشيء اللي شافته عيني نكذب ونسي ونحكيه الحفار قبري وما ننسيشه.
حكايتنا الليلة جينا من عند الأستاذ صغير حجلاوي سيدي بوزيد، حكاية عاشها ويأكد عينه شافتها ومستعد يجادل لكل إنسان يشكك في حكايته. أهلا وسهلا بكم عيني ومرات، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم، مازلت عنا برش حكايات رائعة ترتقي المستوى انتظاراتكم، ومازلت عنا غنية أروع رجعي.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انتي وين هي.
3: 11 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي، اذاعه الكاف،
3: موعد مجاز لاهم الانباء. تحيه طيبه. استعدادا لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف، قال وزير التربية نور الدين نوري أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. وتشمل استعدادات إحدى 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شاملة الصيانة والتوسعة، وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية شمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفق الشروط القانونية والأحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائرية على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، أكد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل. في شأن فلسطيني، يصيب 5 فلسطينيين اليوم الأحد جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

1945، قرية في بريطانيا، رجل ومرأة يعيشوا حياتهم عادية، حياة بسيطة. نهار من نهارات المرأة حست اللي ربي نب عليها ببنية حبلة، جابت بنية محليها اسمها إيميلي، اللي بعدها مباشرة جابت بنية أخرى اسمها لينا، زوز نورات ربي بارك، كانوا يشبهوا بعضهم في كل شيء، في التصرفات، في الشكل، طريقة الكلام، رغم فارق العمر اللي بيناتهم. وقت اللي واحدة تغضب على ماكلة ما تدورش بها، بالطبيعة نفس الشيء اللي يصير مع الأولى يصير مع الثانية. في النوم متاعهم كيف كيف، يرقدوا مع بعضهم فرد بيت، يفيقوا مع بعضهم. النهار من النهارات إيميلي جت لأمها تحكي معاها، ومن بين الكلام اللي حكيته كونه حكيت لأمها كوني هي باش تموت على قريب. لأم بهتت، بقيت تخزر، ملقت ما تقول، زعمة بنية صغيرة وتخذرت، ملقت ما تحكي، ولكن كلمة عليها ملكي ما نقوله، كلمة عليها شيطان. سمعت ما لذن هذي عادتها اللذن الأخرى، ولكن ما يعنيش بقيت تخمم فيها. والأكثر اللي أكثر كلمة مستها كوني باش نموت على قريب قبل ما نكبر. استغربت، صدمت، يا بنيتي ما تقولي لك ليه، صلي على النبي بنيتي، لغتنا احنا. ولكن الحكاية مستمرة، كل مرة البنية تجي لأمها وتعود لها الجملة هي بيدها. المشكل اللي أختها نفس الشيء، نفس الجملة تعود فيها. أحكيت الحكاية للبو، البوهم، وهي متأثرة تبكي، ولكن البو هديها، قال لك كلام صغار، بنات صغار وما يعرفوش. المشكلة اللي نهار من نهاراتهم مروحين من المدرسة، ثم كرهبة جاية. المشكلة اللي من بعد طلعت برش حكايات، صار حادث، الكرهبة ذي ضربتهم وماتوا الزوز فرد نهار. صحيح من بعد طلعت حكاية كوني المرأة اللي في الكرهبة تحب تنتحر، برش حكايات. لكن المشكل الكلمة اللي قالتها البنية لولا وعودتها الكلمة الثانية تحققت. صدفة مش صدفة، هذه حكايات مش دورنا. هذه كانت صدمة للأم والبو، غيرت حياتهم 180 درجة، ولا واحد فيهم نجم يستوعب اللي هاك الزوز بنيات ماتوا. والمشكلة اللي البو تأثر أكثر من الأم. الغريبة اللي الأم بقت نوعا ما متماسكة، كل يوم الراجل يروح لمرته ويقول لها عندي احساس اللي ولادي باش يرجعوا. المرأة تغزر له، تبكي، تضحك، ولا تشك اللي رجلها ولا ياخذ ويعطي. ولكن ربي سبحانه، مشيئة المولى،
اللي المرأة حبلة والأكثر اللي حبلة بتويمة، ومن بعدها تويمة وقت تولد زوز بنيات. كيف بنتها الويلة؟ في الصغرى يمكن البنات الكل كيف بعضها، صعيب باش تميز الملامح، ولكن قد ما يكبروا قد ما في الشكل في التصرفات كيما اخواتهم الويلة. في تمسكهم مع بعضهم، في لحمتهم نفس الشيء، والأكثر حتى في طريقة كلامهم وحياتهم نفس القصة قاعدة تتعاود. عيني ومرت صدفة لعب دورها، ولكن من الحكايات اللي ما تتعودش برشا، ولكن الاستثناء الوحيد كونه زوز بنات التوأم كبروا ما شاء الله وفرحت بهم أمهم وأبوها. في كل الحالات نذكر تعقبينا في الاستماع، اللي الإنسان ديما مهما تصير من صدمات في الحياة هذه ومن تجارب صعيبة ديما يخلي إيمانه في ربي كبير، وربي سبحانه اللي يخلق ما يضيع. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع عيني ومرات، مازلت برشغلات مزيانة رائعة ترتقي المستوى انتظاراتكم. رشيد.

سبتمبر 2024، فما فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف. بنية باكستانية، فتاة تمشي في الشارع وهي عاملة كاميرا متاع مراقبة ثبتتها على راسها، مباشرة على راسها. كاميرات سيرفيونس في العادة نعملوها في دار، حاجة باش نعرفوا الداخل والخارج ونطمنوا باش ما تسرقش وباش ما تصيرش برشا حوايج. ولكن كاميرات سيرفيونس على راس بنية شابة وهي تحوس في البلاد، عيني ومرض. وقت سألها واحد على السبب اللي خلاها تظهر بالشكل الغريب هذا، كشفت اللي والدها من خوفه عليها ابتكر الفكرة هذه، حط كاميرا على راسها باش يتمكن ويشوف تحركاتها ويتطمن عليها، الأكثر يتطمن عليها، خاصة وقت اللي هي موجودة البرة من الدار. ثم برشا مخاوف، ثم حوادث متاع اعتداء في كراتشي باكستان، بعض المدن غير آمنة. البو من كثرة الخوف متاعه لقى الحل هذا. الأكثر من هذا، الشيء اللي في الحكاية غريب شوية، كيفاش هالفتاة هذه تقبلت الحكاية؟ لأنه برشا فتيات هذي يشوفوه من باب ما عندوش ثقة فيا ويشك فيا، وبالتالي صعيب شكون باش يتقبلها. كيفاش تعاملت مع الموقف؟ بروح مريحة. كيفاش يعني ولت جزء لا يتجزأ من حياتها اليومية، بالرغم اللي فيها المشكل كي تحط كاميرا وتمشي في الشارع، والمشكل اللي حتى حياة الناس الاخرين اللي يعرضوك باش تكون مكشوفة، تدخل فيها معطيات شخصية، خاطر ما تجمش تصور اي انسان بالطريقة ذيك. لازم انسان يكون واعي وموافق باش نتصوره وراشد. مواقع التواصل الاجتماعي ثم انقسام كبير بين اللي تحك على الفكرة وصفها اللي هي الأمن من المستوى العالي، وبين من اللي تعاطف مع البو شاف اللي تصرفه رغم غرابته يعكس خوفه الحقيقي على بنته ورغبته باش يحميها. هكا تحولت رغبة بو باش يتمنى باش يتطمن على بنته. المشهد يبدو وكأنه خرج من فيلم كوميدي. في بلاصة تخرج البنية معها تليفون برك، ولا تحط على راسها كاميرا مراقبة متحركة تخلي بوها قادر باش يتبعها ويتبع كل شيء. بالرغم اللي الحكاية أو الحل غريب، ولكن يوضح إلى أي مدى ينجم يوصل قلق الآباء على أبنائهم وقت اللي يحسوا اللي ثم اختر محتق بيهم، وقت اللي يحسوا اللي ثم حاجة تنجم تمس من سلامتهم. علاش جبت الحكاية هذه؟ العودة المدرسية اللي احنا على أبوابها، مش ترجع حكاية الخوف اللي ساعات مبالغ فيه احيانا، خاصة كل ما نسمع حكاية هكا ولا هكا، هك سمعت كل حكاية وقت طفلش عملولها وغيره، خوف مبالغ فيه. ثم شكون نعرف اللي ثم شكون اللي بش حط كاميرا على راس بنته بالطريقة هذه؟ ولكن ثم أولياء يراقبوا الشاردة والواردة، باختصار ما يخلوش صغارهم يتنفسوا، وما يخلوش صغارهم يحسوا
استقلالية ويحسوا بالشخصية متاعهم. كل شيء يزم يدخلوا فيه وكل شيء يزم يعرفوه، لدرجة اللي الحياة الشخصية لصغارهم تولي شبه معدومة وصغيرهم يطلع من غير شخصية. نعسوا على صغارنا ولكن من غير ما نقضوا على شخصيتهم وعلى حياتهم الشخصية. هكا وصلنا لختام هذه الرحلة. شكرا فيصل، شكرا عيد، شكرا كل من ساهم في هذه الرحلة. نذكر تعقبينا في الاستماع عيني ومرات البرنامج هذا في الشبكة الجديدة اللي تبدأ من غدوة، شي يرجع برنامج المكتوب من هروب عشية السبت، مش عشية الأحد، ليلة السبت يعني ليلة الأحد باعتبار الليلة نحكو على الاثنين. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. إلى حين أن ألقاكم أقول لكم تصبحون على محبة. في لمن

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في يلا نغني اكيد مع الاجواء مع الموسيقى. مرحبا بكل اصدقائنا في هالقيلوله، عشان عادي وقيلوله ممتعه مع بعضنا مع مختلف اختياراتنا الغنائيه. نسلم عليكم من ما انتم موجودين، تخليونا بتبيعه لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، وين بتبيعه تتفاعلوا معنا، وين تقترحوا علينا، وين زاد تسلموا على الناس اللي تحبوهم اللي يسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل، طمنونا عليكم. اخر اسبوع قبل العوده المدرسيه، جمله يمكن برشا ما يحبوش يسمعوها، وجمله برشا ناس اخرين العكس يحبوا يسمعوها، يحبوا الريتم يتغير، يحبوا هكا الرونتري يعني الجو باش يبدا يبرد شويه، يعني صغيرات باش يولوا موجودين في اطار نتاع قرايه، يبعدوا شويه على التليفونات ويبعدوا شويه على التلفزه. اما فما العكس، اما الناس اللي هكا تحس روحها مازالت استنست باجواء الصيفيه وتحب اللي وتعرف اللي اجواء الدراسه زاد يكون فيها برشا حركه وبرشا ستريس، زاد ما لاباس لاباس ديما كل وقت وقته كما يقولوا، نتأقلموا مع الوضع اللي احنا موجودين فيه. اهم حاجه السلامه والصحه والعافيه، كي يكونوا صغيرات لاباس، وافراد العائله كل لاباس، كل شيء يكون لاباس، شويه تنظيم وقت اكيد زي راهو مش النظر عليكم زي راهو نفكروا به في رواحنا ونفكروا ونفكركم انتم. كل حد عنده طريقته باش يسهل عليه الحياه، وبتبيعه الريتم الجديد يحب لنا شويه اكيد باش نستنسوا زاده مع بدايه العوده المدرسيه. اما ديبي اكتوبر بقدره ربي تكون الامور كلها مديكله، تكون كل حاجه في بلاصتها، وكون نسق زاده الحياه اسهل برشا بعد ما كل حاجه خذت بلاصتها. ان شاء الله الكل تكونوا بخير بالطبيعه. جوينا معاكم جوي الموسيقى متواصله، خليكم مع الموسيقى ورجعنا.

برشا جوي مع الموسيقى اليوم اكيد ومعاه جديد الموسيقى باش تكون حاضره معانا كان مفروض واحد من ضيوف يكون موجود معانا للاسف وعكه صحيه ان شاء الله بسيطه يا رب هذيك علاش ما كاش موجود معانا خليكم للايامات تتعرفوا شكون ضيفنا من ابن جهه الحقيقه وعنده جديد هذيك علاش حبينا نحكيوا عليه ان شاء الله في فرصه اخرى هذيك هي ظروف البرنامج بطبيعة وإن شاء الله بطبيعة مع مختلف الاختيارات اليوم شكون حصة مع الموسيقى مع الأغاني وأجواءنا اللي نهديوها لكل أصدقائنا

0: راديو كاف اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في موسيقتنا، ان شاء الله هكا كونوا خفيف ظل عليكم ونسينكم في القيلوله وين ما انتم موجودين. الفتريق زيدا تسيسر ويحكم اللي يخدموا زيدا في الطقس هذايا، ان شاء الله ربي معاكم وربي يعينكم الناس الكل. كيما حكيت مازال عندكم شويه وقت باش تخليوا لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف. مرحبا بكل الاصدقاء. نوفل معرف يقول مساء الخير والسعاده، مساء التفاؤل والامل، مساء النور والسرور والهناء، مساء النور وعبير الزهور، مساء الفل والياسمين، مساء أجمل كجمال قلوبكم. شكرا ليك يا نوفل، مرحبا نورتنا. جواد مرحبا بيك زيدا. ونبيل بن علي الورفيلي يقول إن شاء الله بالتوفيق واختمان وأمسية طيبة للجميع. أنتم زيدا مازال عندكم شوية وقت كما حكيت باش تخليو رأيكم يهمنا، ولا عندكم موسيقى معينة تحبوا أكيد تكون حاضرة وموجودة. مرحبا بكل أحبائنا. العنوان واحد هو باج راديو كيف. نرجع مع الموسيقى.